بسم الله الرحمن الرحيم. أيضاً أحبتي الله، اخترت ليكو قصة جميلة رائعة، أرجو أنها تنال أعجابكم. القصة بتقول: من زمن طويل كانت هناك مدينة بيحكمها ملك، وكان أهل المدينة دي بيختاروا الملك بحيث يحكم فيهم لمدة سنة واحدة بس، وبعد كده بيتبعت الملك لجزيرة بعيدة حيث بيكمل فيها بقية عمره، وبيختار الناس ملك تاني وغيره وهكذا. كان الملك اللي بتنتهي فترة حكمه بيلبسوه أفخر وأجمل الهدوم، بيودعوه وبعدين بيحطوه في مركب حيث تنقله للجزيرة البعيدة دي. وكانت اللحظة دي هي من أكثر لحظات الحزن والألم بالنسبة لكل ملك. وفي أحدى المرات وقع الاختيار على شاب من شباب المدينة، وكان أول شيء عمله الشاب ده إنه أمر وزراؤه بإنه يحملوه للجزيرة دي اللي بيبعتوا إليها كل الملوك اللي قبليه.

وشاف الشاب الجزيرة وغطتها الغابات الكثيفة، وسمع أصوات الحيوانات المفترسة، ولقى جثث الملوك اللي قبليه على الجزيرة وجت عليها الحيوانات المتوحشة. ورجع الملك الشاب لمملكته وبعت فورا عدد كبير من العمال وأمرهم إنهم يشيلوا الأشجار الكثيفة الكتيرة وقتل الحيوانات المفترسة. وكان بيزور الجزيرة كل شهر وبيتابع العمل بنفسه. وبعد شهر واحد تم اصطياد كل الحيوانات واتشالت أغلب الأشجار الكثيفة. ووقت مرور الشهر الثاني كانت الجزيرة بقت نظيفة تمام. وبعدين أمر الملك العمال بزرع الجناين في كل أنحاء الجزيرة، وقام بتربية بعض الحيوانات المفيدة زي الفراخ والبط والماعز والبقر إلى آخره. ومع بداية الشهر الثالث أمر العمال ببناء بيت كبير ومرسى للسفن، وبمرور الوقت اتحولت الجزيرة إلى مكان جميل. وكان الملك مع كده بيلبس الهدوم البسيطة وبيصرف القليل على حياته في المدينة، وكان يكرس كل أمواله اللي توهبت له في إعمار الجزيرة دي. واكتملت السنة أخيرا وجه دور الملك عشان يتنقل للجزيرة، لأنه كل ملك بيقعد سنة واحدة بس. فألبسوه الناس، لبسوه الهدوم الفاخرة الجميلة وحطوه على الفيل الكبير وقالوا له وداعا أيها الملك. لكن الملك على غير عادة الملوك السابقين اللي قبليه كان بيضحك وابتسم، بينما اللي قبليه كانوا بيحزنوا. سألوا الناس عن سر سعادته بعكس كل الملوك اللي قبليه، فقال لهم بينما كان جميع الملوك منشغلين بمتعة نفسهم وقت فترة الحكم، كنت أنا مشغول بالتفكير في المستقبل وخططت لذلك وأصلحت الجزيرة وعمرتها حتى بقت جنة صغيرة، ويمكن إني أعيش فيها بقية حياتي في سلام وسعادة. ذكرتني القصة دي يا أحبابي بالدنيا، وإزاي انغمسنا في الملذات بتاعتنا وعدم استعدادنا للآخرة. أسأل الله القادر أن يمن علينا بعافية ما بعدها ضرر، وأن يرزقنا نعيما ما بعده كدر، وأنه يجمعنا ووالدينا ومن نحب بجوار خير البشر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رح تمر عليك سفينة مستغفرين، فلو أحببت إنك تكون من الركاب المستغفرين قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، بعنوان الجار قبل الدار، الجار قبل الدار طبعا مقولة شائعة بين الناس، وعلى قدر الجار بيكون ثمن الدار، والجار الصالح من السعادة. فضل الإحسان إلى الجار في الإسلام. الإسلام عظم حق الجار، وبقي جبريل عليه السلام يوصي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم بالجار، حتى ظن النبي أن الشرع سيأتي بتوريث الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقد أوصى القرآن بالإحسان إلى الجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. صدق الله العظيم في سورة النساء الآية 36. وانظر إزاي حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الجار وإكرامه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وعند مسلم فليحسن إلى جاره. بل الأمر وصل إلى درجة جعل فيها الشرع محبة الخير للجيران من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. الله. واللي بيحسن لجاره هو خير الناس عند الله، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. طيب مين هو الجار؟ مين هو الجار؟ الجار هو من جاورك، سواء كان مسلم أو كافر. وأما حد الجوار فقد تعددت أقوال أهل العلم في بيان الحد ده، ولعل الأقرب والعلم عند الله أن ما تعرف عليه الناس أنه بيدخل في حدود الجوار فهو الجار، والجيران بيتفاوتوا من حيث مراتبهم، فهناك الجار المسلم ذو الرحم، وهناك الجار المسلم والجار الكافر ذو الرحم، والجار الكافر اللي ليس برحم، ودول كلهم بيشتركوا في كتير من الحقوق، ويختص بعضهم بمزيد منها بحسب حاله ورتبته. من صور الجوار بيظن بعض الناس أن الجار هو بس اللي طبعا جاوره في السكن، ولا ريب أن الصورة دي هي واحدة من أعظم صور الجوار. لكن لا شك إن هناك صور تانية بتدخل في مفهوم الجوار، فهناك الجار في العمل والسوق والمزرعة ومقعد الدراسة وغير ذلك من صور الجوار. من حقوق الجار لا شك أن الجار له حقوق كثيرة
نشير لبعضها، فمن أهم الحقوق دي أولاً رد السلام وإجابة الدعوة، ودي وإن كانت من الحقوق العامة للمسلمين بعضهم على بعض، إلا إنها بتتأكد في حق الجيران لما ليها من آثار طيبة في إشاعة روح الألفة والمودة. ثانياً، كف الأذى عنه. نعم، فالحق ده من أعظم حقوق الجيران، والأذى وإن كان حراماً بصفة عامة فحرمته بتزيد إذا كان متوجه للجار، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار أشد التحذير، وتنوعت أساليبه في كده. واقرأ معايا الأحاديث دي اللي خرجت من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. ولما قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها الشيء بتؤذي جيرانها، قال: لا خير فيها، هي في النار عشان بتؤذي جيرانها. خدوا بالكم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة. وجه رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بيشكيله أذى جاره، فقال: حط متاعك في الطريق. فعمل، وخلى الناس بيمروا بيه ويسألوه، يمروا عليه ويسألوه، فلو عرفوا بأذى جاره له لعنوا الجار ده. فجاء الجار السيء ده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشكيله إنه الناس بيلعنوه، فقال صلى الله عليه وسلم: فقد لعنك الله قبل الناس. ثالثا، تحمل أذى الجار. وإنها والله لواحدة من شيم الكرام ذوي المرؤات والهمم العالية، إذ يستطيع كتير من الناس إنه يكف أذاه عن التانيين، لكن إنه يتحمل أذاهم صابر محتسب، فدي درجة عالية. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، سورة المؤمنون. ويقول الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد ورد عن الحسن رحمه الله قوله: ليس حسن الجوار كف الأذى، حسن الجوار الصبر على الأذى. الله الله. رابعا، تفقده وقضاء حوائجه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وإن الصالحين كانوا يتفقدون جيرانهم ويسعون في قضاء حوائجهم. كانت الهدية بتيجي للراجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبيبعث بيها إلى جاره. يا سلام، بيبعث الجار إذا اجته دي، ويبعث بيها الجار إلى جار آخر، وهكذا تدور على أكثر من 10 دور حتى ترجع إلى الأول. الله الله. ولما ذبح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما شاة، قال لغلامه: إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي. وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال:
إلى أقربهما منك بابا. خامسا، ستره وصيانة عرضه. وإن هذه لمن أوكد الحقوق، فبحكم الجوار قد يطلع الجار على بعض أمور جاره، فينبغي أن يوطن نفسه على ستر جاره، مستحضرا أنه إن فعل ذلك ستره الله في الدنيا والآخرة. أما إن هتك ستره فقد عرض نفسه لجزاء من جنس عمله، وما ربك بظلام للعبيد. العرب كانوا بيفخروا بصيانتهم أعراض الجيران حتى في الجاهلية. يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الله. وأما في الإسلام فيقول أحدهم: ما ضر جاري إذ أجاوره ألا يكون لبيته ستر، أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يواري جارتي الخدر. وأخيرا، فإحنا من نؤكد على أن سعادة المجتمع وترابطه وشيوع المحبة بين أبنائه ما بتتمش إلا بالقيام بهذه الحقوق وغيرها مما جاءت به الشريعة. وإن واقع كتير من الناس لا يشهد بقصور شديد في هذا الجانب، حتى إذا إن الجار قد لا يعرف اسم جاره اللي جنبه ملزق فيه، جنبه في السكن، هو ده حالنا النهاردة. وحتى إن بعضهم لا يغضب حق جاره، وإن بعضهم بيخون جاره ويعبث بعرضه وحريمه، وهذا والله من أكبر الكبائر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ عد من الذنوب العظام أن تزاني حليلة جارك. نسأل الله أن يعيننا والمسلمين على القيام بحقوق الجوار، وصلى الله وسلم مبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم، أخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيب المصري ومع الفوائد الصحية الجميلة الجديدة لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بكم. رح نحكي عن كيفية الحفاظ على الوزن بعد ما الواحد بيعمل الحمية بيعمل الرجيم. رح نحكي اليوم عن كيفية الحفاظ على الوزن. كثير ناس طبعا ما بيحافظوا على وزنهم، بيعملوا رجيم وبيتعبوا، بعدين أكل يلا صحن تبولة صحن كبة. في معنى صديق بالاستوديو هم بيأشر على نفسه انه هو كمان نفس الشيء، يلا معنى شيء. إذن أحبت في الله، الحفاظ على الوزن بعد الحمية، بعد فقدان 10 كيلوغرامات أو أكثر، بيبقى الهم الأكبر كيفية المحافظة على الوزن المفقود، وهذا ما يعتبر أصعب شيء خلال الحمية الغذائية، لأن معظم السيدات يسترجعن الكثير من وزنهن بعد انتهاء الحمية، والكثيرات منهم يعودن إلى نظامهن الغذائي الخاطئ بعد فترة الحرمان من الأكل، لأنه ما بيحبوا إنه ينحرموا من الأكل اللذيذ، الشوكولاتة مثلا، البقلاوة، وزنود الست، وإلى غير ذلك. ولذلك يجب الانتباه والمحافظة على الوزن بعد الحمية الغذائية. ولتحقيق هالغاية أحبتي الله، نقدم لكم النصائح اللي بتساعدكم في الحفاظ على الوزن اللي خسرتوه خلال الرجيم اللي عملتوه. وجبة كل 3 ساعات بعد التوقف عن اتباع الحمية. لا يجب تناول كميات كبيرة من الطعام خلال الوجبة الواحدة، لأن هالشي بيؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن اللي تعبتوا إنكم تروحوه. قديش قليل بعد قديش بيتعب حتى يروح الوزن. منقسم تقسيم كل الوجبات الأساسية إلى وجبتين صغيرتين، وبيساعدكم كتير في عملية الحفاظ على الوزن المفقود، لأن الجسم بيحرق السعرات الحرارية الخاصة بكل وجبة على حدة، وهالشي بيرفع من مستوى الأيض عندكم. وبنصحكم كمان بشرب كباية كبيرة من المياه قبل كل وجبة، لأنه المي بتخفف الشهية. كباية كبيرة من المي قبل كل وجبة مع تناول 6 وجبات صغيرة بيساعدكم كتير في ضبط الوزن بعد الحمية.

زيدي كمية الطعام شوية، ما بيعني إنه إذا وقفت عن اتباع الحمية بتقدري إنه تاخدي كميات كبيرة من الأكل، لأن هالشي بيمحي كل التعب اللي عملتيه خلال الحمية، خلال الرجيم اللي عملتيه يعني. بعد التوقف عن الحمية تقدري إنك تاخدي الأكل اللي بتشتهيه مرة في الأسبوع، أو زيادة كمية وجبتك المقسمة شوية، بتزيديها شوي، والأفضل أنه تكون هالزيادة من الخضار لأنها غنية بالألياف اللي بتساعد في الشعور بالشبع، وهي بتعطيك الفيتامينات والمعادن اللي خسرتيها خلال حميتك. بالإضافة إلى هالشي مننصحك بتناول الطعام ببطء شوي، ما تعجلوا بالأكل، اتقعلكوا الأكل على مهلكن، لأن هالشي بيعطي الجسم الوقت إنه يبعت إشارة للدماغ بإنه شبع امتلأ. بعدين خدي بالك من زيادة الدهون، انتبهي. للأسف في هالوقت مش لتناول الدهون مثل ما أنت بدك، الدهون الكتيرة مش مسموحة خلال فترة ما بعد الحمية ولا حتى في الفترات العادية. هذه الأخيرة هي الأغنى بالوحدات الحرارية اللي بتسبب زيادة الوزن اللي هي الدهون، ولذلك ففترة ما بعد الحمية لا تجب أن تحتوي على كميات كبيرة من الدهون، فالقليل منها بيكفي للحصول على حمية متوازنة، والأفضل تناول الدهون الجيدة المفيدة للجسم الموجودة في الأفوكادو، زيت الزيتون وزيت الكانولا واللوز والجوز والصنوبر والكاجو والفستق الحلبي. وتابعي ممارسة الرياضة، الرياضة شيء مهم جدا، اسألوني أنا. يا حسرة. ما بتنفع ممارسة الرياضة في فترة الحمية بس، بل لأن الرياضة هي مفتاح ضبط الوزن بعد التوقف عن الحمية. ساعة من الرياضة هي كافية وضرورية في حياتك اليومية، ما بس حياتك، لكل الناس. إذا كنت ما بتحبي وما بترغبي إنك تزيدي وزنك من جديد، تقدري التنويع بين رياضة المشي ورياضة شد العضلات لضمان الحصول على جسم حلو مثلي أنا مثلا ومتناسق دائما. سابري على الرياضة كل الوقت ولا تتوقفي عنها بتاتا، لا، لأن بتخليك تحافظي على الوزن المفقود. أحبتي في الله، أخواتي في الله، أخواتي في الله، هالفترة هيدي بتتطلب عناية أكبر من فترة الحمية، لأن هي اللي بتثبت نتائج الحمية اللي اعتمدتيها مدى الحياة.

0: اللي بحب يسأل فيكم تسألوني بعد البرنامج إن شاء الله، اللي ما لحق البرنامج.
1: سلام علي.
0: ومعنا فوائد كمان مهمة جدا. بيقولوا قلة التعرض للشمس بتزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. خلصت دراسة أمريكية إلى أن قلة التعرض لضوء الشمس ربما يساهم في تعزيز مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وبتقول الجمعية الأمريكية للسكتة الدماغية أن المرض الذي يعتبر رابع أكبر مسبب للوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية والمسبب الأول للإعاقات يحدث عند حدوث خلل في عملية إمداد الدم للمخ وعدم وصول الأكسجين والغذاء اللازمين لأنسجة المخ. ووجدت الدراسة إن المناطق التي يقل فيها ضوء الشمس يتزايد فيها معدل خطر التعرض للسكتة الدماغية. وكانت الدراسة التي قام بها باحثون من جامعة ألاباما الأمريكية نوقشت في مؤتمر الجلطة الدماغية الذي انعقد بمدينة نيو أورلينز الأسبوع الماضي. وأوضحت بروفيسور ليزلي ماكلور من جامعة ألاباما في برمنغهام أن الدراسة الفريدة من نوعها طبقت بالاستعانة بالأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا لرصد أشعة الشمس ومدى التعرض لدرجات الحرارة وكيفية توافقهما مع خطر السكتة الدماغية. وقالت ماكلور إنه عندما تمت مقارنة العوامل المختلفة وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا لمعدل أقل من النقطة الوسطى لأشعة الشمس تزايدت بينهم فرص التعرض للسكتة الدماغية بواقع 60%. كما أكدت الدراسة أيضا نتائج أبحاث سابقة ربطت بين التعرض لدرجات عالية من الحرارة أو البرودة يرفع بدوره من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية. ولفت الباحثون إلى أن نتائج الدراسة ما زالت أولية وبحاجة لتحديد الأسباب الكامنة وراء تراجع خطر الإصابة بالسكتة القلبية مع التعرض المعتدل لأشعة الشمس. ورجحت ماكلور الرابط إلى فيتامين دي الذي ينتج عندما تتعرض أجسامنا لأشعة الشمس، إذ وجدت أبحاث سابقة صلة بين انخفاض مستويات الفيتامين مع السكتة الدماغية ومخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وهنا معنى كمان شيء مهم. بتعرفوا في بعض الناس بتلاقوا تحت عينيهم انتفاخ، انتفاخ أسفل العين، العينين وكذلك هالة السوداء المحيطة بهما. في أوقات بتشوفوا هيك شيء سواد حول العين وانتفاخ. يا ترى شو هي الأسباب اللي بتأدي لهالشيء، وكيف منقدر نتخلص من هالظواهر المزعجة؟ أولا قلة النوم. إذا كنت أو كنت من اللي بيحبوا يستمتعوا بالسهر ومن معارضين النوم المبكر، ما بيحبوا يناموا بكير، فهذا طبعا سيظهر على شكل انتفاخ منطقة الوصلات. الحل المنطقي والبسيط هو الحصول على قسط أكبر من النوم، وفي حالة تعذر ذلك فإن العلاج بسيط ومتوفر قومي بوضع أكياس الشاي مع تبريدها على العينين لمدة 10 دقائق، ذلك سيخفف كثيرا. تناول الكثير من الملح. إن تناول الأطعمة المالحة يؤدي إلى زيادة استهلاك الجسم من الأملاح، الأمر الذي يدفع بالجسم لتخزين المياه لتعويض النقص. لذلك التقليل من استهلاك الملح يؤدي إلى اختفاء هذه الجيوب المنتفخة. تقليل، لذلك التقليل من استهلاك الملح.

الكحول والكافيين، استهلاك هالمواد بيؤدي إلى تشكيل عبء على الكبد اللي مهمته الأساسية مساعد الجسم على التخلص من الفضلات. فهذه السموم الموجودة في الجسم تعد من أهم الأسباب لوجود السواد لسواد العينين. لذلك حاول التقليل قدر الإمكان من هذه المواد، وقومي بشرب لترين من الماء يوميا لمساعدة جسمك في التخلص من هذه السموم. تخزين الجسم للسوائل، إن استلقائك على ظهرك أثناء النوم يؤدي إلى قيام جسمك باختزال السوائل وخاصة في الجيوب العينين. لعلاج هذه المشكلة حاول استخدام وسادة إضافية لرفع مستوى رأسك قليلا، فهذا سيؤدي إلى التخفيف من حدة المشكلة. هذا ومن جانب آخر، إذا كنت تعانين من الهالات السوداء يلي حول العينين، فهي على الأغلب تسبب لك مشكلة جمالية ونفسية ولا يوجد لها علاج محدد حتى الآن، وأسبابها قد تكون وراثية أو مكتسبة. قد يكون احتقان الأنف سببا في اللون الداكن، وقد يكون السهر سببا من الأسباب القوية في ظهور هذه الهالات السوداء، وكذلك قلة الرياضة أو التدخين أو الضغط النفسي أو التهيج العصبي أو الانقباض الوعائي الدموي أو التعرض الزائد لأشعة الشمس أو الدورة الشهرية أو الحمل أو الإمساك أو غير ذلك، وإليك ما يساعد على تخفيفها. الرياضة في الهواء الطلق بيزيد من مستوى الأكسجين في الدم الذي يعطيه اللون الأحمر الزاهي ويكسب الجلد لونا ورديا. احرصي على النوم باكرا، لأن كل ساعة نوم قبل العاشرة ليلا تفيد الجمال بشكل مضاعف مقارنة بالنوم بعد منتصف الليل. عدم التدخين، لأن النيكوتين يؤدي إلى قبض الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تلونات جلدية داكنة، وكذلك تؤدي المركبات الكربونية إلى تقليل كمية الأكسجين في الدم فيصبح لون الجلد مضطربا. عدم التعرض لأشعة الشمس مدة طويلة، فإن كان لابد من ذلك ففي طرفي النهار، وإن كان غير ذلك فيوضع كريم يصفي أشعة الشمس الضارة. تناول كميات كبيرة من الماء أو السوائل على هيئة عصائر فواكه طبيعية، وتجنب المواد الغريبة على الجسم والبشرة مثل الألوان الصناعية الموجودة في المشروبات الغازية والأطعمة والمعلبات، والتقليل من المقليات والأطعمة المعلبة أو المجمدة. أظن التفسير كان واضح جدا جدا جدا. في ناس كتير بيعانوا من الصدفية، وهنا هذا الخبر بيقول التدخين يضاعف من مخاطر الإصابة بالصدفية. أظهرت دراسة أمريكية أن المدخنين معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بمرض الصدفية المزمن الذي يصيب الجلد، ويبدو أن هذا ينطبق على الأشخاص الذين يدخنون بالفعل وكذلك الذين أقلعوا عن التدخين. وقال كبير الباحثين الأستاذ بكلية هارفارد للطب وبرمنغهام ومستشفى النساء في بوسطن لوكالة رويترز أن هذه الدراسة لا تثبت أن التدخين سبب للإصابة بالصدفية، ولكنه أضاف: أعتقد أنه إذا كانت هناك رسالة واحدة يمكن توجيهها فهي أنه يبدو حتى الآن أن التدخين عامل يزيد من مخاطر الإصابة بالصدفية. ويعتقد الخبراء أن هجوما نادر الحدوث من نظام المناعة على خلايا الجسم هو السبب في الإصابة بالصدفية، ورجحت بعض الدراسات أن يكون للتدخين أثر على نشاط المناعة، جاعلا بذلك المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
لكن معظم الدراسات كانت تتناول أشخاصا في مرحلة زمنية واحدة، ما يجعل من الصعب التأكد من أن التدخين كان سابقا على الإصابة بالصدفية. أما في الدراسة الحالية التي نشرت، فقد استخدم الباحثون بيانات من 3 دراسات واسعة وطويلة الأمد أجرها متخصصون أمريكيون في الصحة، تابعوا خلالها نحو 186,000 رجل وامرأة على مدى 12 إلى 20 عاما. ومن بين هؤلاء أصيب 2410 أشخاص بالصدفية أثناء تلك الفترة. وكان الأشخاص الذين يدخنون بالفعل عندما بدأت الدراسة معرضين للإصابة بالصدفية بشكل مضاعف تقريبا مقارنة بالذين لم يدخنوا طيلة حياتهم. أما الذين كانوا من المدخنين قبل إجراء الدراسة فكانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض بنسبة 39% مقارنة مع غير المدخنين. وقال الدكتور إن دراسات سابقة توصلت إلى صلات بين الصدفية وكل من المدانة والإفراط في تناول الكحول، مضيفا أنه ورغم أخذ هذين العاملين في الاعتبار في الدراسة الحالية فإن الصلة بين التدخين والإصابة بالمرض ظلت قائمة. أظن اللي بيسمع الأخبار هيدي وبيدخن لازم يقلع فورا عن التدخين فورا. وين الإرادة؟ ويني خلي إرادتكم فولاذية

وإلى هنا أحبتي في الله تنتهي حلقة اليوم من برنامج الفوائد الصحية الجديدة. نرجو أن نكون قد أفدناكم بإذن الله تعالى بهذه الفوائد الصحية القيمة. إلى أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من الفوائد الصحية، لكم من حبيب المصري أجمل تحية، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، رح نتكلم عن الجيران، الجار، وربنا وصى بسابع جار. كان في واحد شاب سافر لألمانيا للدراسة، فالشاب ده سكن في شقة، وكان بيسكن قدامه في الشقة التانية مقابيله شاب ألماني مفيش بينهم أي علاقة، لكنه جاره. سافر الألماني فجأة، وكان الراجل اللي بيوزع الجرائد بيحط الجريدة كل يوم عند باب الألماني اللي سافر. انتبه صاحبنا المسلم اللي مقابيله للجرائد الكتيرة، وسأل عن جاره فعرف إنه مسافر. لم الجرائد كلها وحطها في درج خاص، وبقى يجمعها كل يوم يكتبها. لما رجع صاحبه بعد شهرين أو ثلاثة، سلم عليه وهناه بسلامة الرجوع، وجاب الجرائد وقال له: أنا خفت لا تكون أنت متابع لأي مقالة أو مشترك في مسابقة، فأردت أنه ما يفوتكش حاجة منها، فاحتفظت لي بيها. بص الجار إليه متعجب من الحرص ده وقال له: عاوز يعني أجرتك أو مكافأة على العمل اللي عملته؟ قال له صاحبنا: لا، لكن ديني بيأمرني بالإحسان للجار، وإنت جار فلابد من الإحسان إليك. وبعدين لسه صاحبنا بقي محسن للجار الألماني ده حتى دخل في الإسلام. وصدق عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قال: كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. قيل: كيف؟ قال: بأخلاقكم. نعم، الأخلاق.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترة الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الاثنين القادم إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. إلى أن ألقاكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وإلى اللقاء، وأتمنى لكم جمعة طيبة مباركة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ليوم الجمعة خصائص عديدة خصها الله تعالى في هذا اليوم عن غيره من الأيام، ومن هذه الخصائص الخاصية الأولى:
1: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. الخاصية الثالثة:
0: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه سوى مجمع يوم عرفة، ومن تركها تهاونا طبع الله على قلبه. الخاصية الرابعة:
1: الأمر بالاغتسال يومها.

0: انشغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصية التاسعة:
1: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: من قال لصاحبه أنصت فلا جمعة له. الخاصية العاشرة:
0: قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. الخاصية الحادية عشر:
1: إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال. وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. الخاصية الثانية عشرة:
0: قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه. الخاصية الثالثة عشرة:
1: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، فقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الخاصية الرابعة عشرة:
0: إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. الخاصية الخامسة عشرة:
1: إنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار، ولذلك سمي نعيم المجمر. الخاصية السادسة عشرة:
0: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. الخاصية السابعة عشرة:
1: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن أوس أنه قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. والحديث رواه الإمام أحمد. الخاصية الثامنة عشرة:
0: أنه يوم تكفير السيئات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة. لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره.

0: سحوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة أي الكبائر. الخاصية 19:
1: إن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، وقد تقدم الحديث على ذلك. الخاصية 20:
0: أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها. الخاصية 21:
1: إن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر. ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري: وكانت له صحبة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. الخاصية 22:
0: أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. الخاصية 23:
1: إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة. فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته،
2: ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته،
1: ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. الخاصية 24:
0: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الخاصية 25:
1: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. الخاصية 26:
0: أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منهم أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم في كل جمعة. الخاصية 27.
1: إنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. قال حميد بن زنجوية: حدثنا عبد الله بن موسى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. الخاصية 28.
0: أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن. الخاصية 29.
1: إنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. الخاصية 30.
0: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. الخاصية 31.
1: إن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم به في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون، وأهل الأرض وأهل السماء، والرب والعبد والعامل وعمله، والمظلوم وظالمه، والشمس والقمر، ولم تلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاقي. الخاصية 32.
0: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الخاصية 33.
1: إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها. هذه بعض خصائص يوم الجمعة التي ذكرها العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المغفرة والرحمة فيه، وأن يجعلنا ممن يوافقون ساعة الإجابة فيه، وأن يرحمنا بهذا اليوم العظيم، وأن يبارك لنا فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

خمس أعمال إذا فعلتها يوم الجمعة كتبت من أهل الجنة. جعل الله لنا في أيامنا نفحات وسبل كثيرة للخير ولتحصيل الرحمة، وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعرض لتلك النفحات التي قد يخفى بعضها عنا أو قد نتكاسل عن بعضها، فقال: إن لربكم في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. ومن تلك الأيام المليئة بالنفحات والرحمات والأعمال الصالحة يوم الجمعة الذي وصفه الحبيب صلى الله عليه وسلم بأنه خير أيامنا، فقال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. وهناك خمسة أعمال أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، وأخبرنا أن من فعلها كلها في هذا اليوم كتبه الله من أهل الجنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا، وشهد جنازة، وصام يوما، وراح يوم الجمعة، وأعتق رقبة. وعن أوس بن أبي أوس، وقيل والد عمرو رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق. ويوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس. وهناك الكثير من الأدعية التي يرددها المسلم طيلة نهار الجمعة لنيل رضا ربه، ويفضل إكثار الدعاء بين صلاة العصر والمغرب، إذ أنها ساعة استجابة. أدام الله لكم بركة الجمعة دهوراً.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوات مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

هم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.

هم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا.

يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

هم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.

رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

اتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض

ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة فأنت

0: شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. بعد قليل بإذن الله تعالى ننتقل معكم بإذاعة خارجية إلى مركز الإمام النووي لنقل خطبة وصلاة الجمعة لهذا اليوم، فابقوا معنا.

اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

دائما ابدا سرمدا لا اله الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله. بسم الله ما شاء الله ما من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يميت ويحيي، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وأشهد أن الله هو الخالق البارئ المصور، له الأسماء والصفات العلى، لا إله إلا هو سبحانه إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأشهد أن محمدًا رسول الله، أول من تنشق عنه الأرض فيرفع رأسه ويقول أمتي أمتي أمتي أمتي. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوتي الأحبة في الله عز وجل، أول آية نزلت على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم في غار حراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ ولكن باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ، اقرأ ولكن باسم الله. فبسم الله نأكل، وبسم الله نشرب، وبسم الله ننام، وبسم الله نستيقظ، وبسم الله نضحك، وبسم الله نبكي، وبسم الله نقوم، وبسم الله نمشي. كل أمورنا معلقة بالله سبحانه وتعالى، كل الأمور معلقة بالله سبحانه وتعالى، لا شيء إلا بأمر الله وباسم الله سبحانه وتعالى. بسم الله مجراها ومرساها، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. بسم الله نبدأ، وبسم الله نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن عباد الله عز وجل، اقرأ
ولكن اقرأ باسم ربك. هذه الحياة إخوتي الأحبة في الله عز وجل ملخصها إما منفعة وإما مصيبة. في هذه الخطبة سنشرح بإذن الله عز وجل وبفضله كيف نقرأ باسم الله، كيف نقرأ المصيبة، وكيف نقرأ النعمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفته عائشة رضي الله عنها قالوا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي، كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي. فعليه الصلاة والسلام حول القرآن من مجرد قراءة إلى منهج سلوك، إلى سلوك على أرض الواقع، إلى سلوك يطبقه المرء. فالقرآن ليس من أجل البركة والقراءة اقرأ ألف لام ميم، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بل إن هذا القرآن هو منهج أمة. هذا القرآن هو دستور أمة، يخرجك من ظلمة إلى أنوار الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن هو حبلك مع الله عز وجل، هو وصالك مع الله عز وجل. فلا بد أن تعرف أن هذا الكلام هو الله، كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله. من النماذج التي حدثنا عنها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن المصيبة وكيف نقرأ المصيبة قصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى، كان من قوم أنزل عليهم الوحي، موسى كليم الله عز وجل، فبغى عليهم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه، القوم الصالحون، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذه أول نصيحة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كيف قرأ قارون نعمة الله؟ آتاه الله مالا، نصحه العلماء لا تبغي في الأرض الفساد إن الله لا يحب المفسدين. كانت قراءته إنما أوتيته على علم عندي، جنيت هذا المال من تعبي، جنيت هذا المال من يدي بقوتي وفضلي، جنى هذا المال إنما أوتيته على علم عندي، أنا خبير كيف أجلب المال. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نسب النعمة إلى الله سبحانه، إلى نفسه. لم يقر أن ما آتاه الله عز وجل من فضل الله سبحانه وتعالى، فخرج على قومه في زنته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، الذين يسعون في هذه الدنيا ولا يرون إلا المال، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ريت عندنا شيء من اللي عنده قارون، إنه لذو حظ عظيم. هذا lucky person، عنده money. قال الذين أوتوا العلم،
جاء الرد: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ويلكم، أين تذهبون؟ ويلكم ثواب الله خير، خير مما تجمعون، خير من مالكم، نظرة من ربكم وإقرار بنعمة خير من الدنيا وما فيها. خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فما هي النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض. هذا المال من فضلك، من جهدك، من علمك، من خبرتك، من قوتك، من سعيك، جيبه، رده. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فهو يتجلجل إلى قيام الساعة. كلمة واحدة: إنما أوتيته على علم عندي. جاء الرد: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، أكبر، أكثر جمع مال وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكان الخسف، لم يقر بنعمة الله سبحانه وتعالى، لم يقل: ذلك من فضل ربي، إن فضله كان علي كبيرا، بل قال: إنما أوتيته على علم عندي. قرأ خطأ، قرأ نعمة الله خطأ. فكم من نعمة أنعمها الله علينا، فكم من نعمة أنعمها الله علينا، واجبة أن نؤدي حقها بالشكر لله سبحانه وتعالى، ونقول له: إن فضلك كان علينا كبيرا. هذا من فضل ربي، إن فضله كان علينا كبيرا. كم من صاحب مال، كم من صاحب صحة، كم من صاحب خلق عظيم، الله آتاه خلق أو حكمة أو علم أو جمال، ولم يؤدي شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. إذن اقرأ باسم ربك، اقرأ كل حدث في حياتك باسم الله، اقرأه بعون الله، اقرأه بقوة الله وفضل الله ورحمة الله ومن الله سبحانه وتعالى. بينما سيدنا سليمان عليه السلام نبي الله عليه صلاة من الله وسلام، جعل الله له الريح وسخر له الإنس والجن والطير والدواب تحت أمره، فعندما دعا بلقيس قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ بعدما أن بعث إليها رسالة: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بعث إليها رسالة: إنه من سليمان وإنه بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فقال الذي أوتي العلم، أوتي علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، غمضة عين. فلما رآه مستقرا أمامه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر،
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني كريم. من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني كريم. لا يحتاج إلى عبادتك ولا إلى مالك ولا إلى جاهك ولا إلى كلامك، إنه هو الغني. أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. هاي مانا مشكلة، هذا هين. إذا هو الذي يبعثنا يوم القيامة مرة أخرى، يعني كل شيء هين، كل شيء هين إلى الله سبحانه وتعالى، كل شيء. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بصعب، إنه يجعل الحزن سهلا، إنه يجعل الحزن سهلا. إذن عباد الله عز وجل، سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي، أكرر النعمة ليبلوني ليختبرني، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، مو عم يعمل شيء لله عز وجل، لأن الله هو الغني. ومن كفر فإن الله غني كريم، فإن الله غني كريم. شتان بين قراءة قارون وقراءة سليمان عليه السلام، نبي الله سبحانه وتعالى. إذن أرأيتم كيف قرأ سليمان نعمة الله وكيف قرأ قارون نعمة الله؟ وأزيدكم مثلا إخوتي الأحبة في الله عز وجل، في سورة الكهف كل جمعة نحن نقرأها، هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضرب الله الأمثال للناس، ضرب مثلا رجلين، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كله من الله عز وجل، كل الفضل. آتاه الجنتين، حففها بنخل سور وزرع بالنص، وفجر خلالها نهرا، مي مشان يروي الزراعة. دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ما بعتقد إنه هالجنين هيدي هالجنة يروح ثمره. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أكفرت؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا. ثم يكمل الحديث ويقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا دمار، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو المي يغور في الأرض، طلع المي، طلع البني إذا كنت رجال، إذا كنت أنت رازق لنفسك أخرج الماء. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أغير الله؟ لا إله إلا هو. فأحيط بثمره، ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة هذه القراءة الخاطئة، لم يقرأ بسم الله. فأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق. All money gone.
I spent all my money, then I lost it in 1 second. راحت كلها. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. عرف الحق. هذا تاب غير قارون. هذا بعد خطائه تاب وعاد إلى الله عز وجل. ويقول فعل مضارع يعني يقول الآن. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. كان صاحبي صح، قرأ صح، قرأت خطأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيا عباد الله، أيها الموحدون، أيها المؤمنون، كم من نعمة أنعمها الله علينا ولم نؤدي حقها شكرا. فقانون الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. حق النعمة حق الله عليك إذا أنعم عليك أن تؤدي شكرها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، وفي المصائب إخوتي الأحبة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة كيف يقرؤونها؟ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، وما النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أتعلمون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة؟ أتدري إذا صلى الله عليك ما الذي يحدث؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. صلاة الله عليك هو أن يخرجك إذا اتبعت منهجه من ظلمة الخطيئة، من ظلمة الذنب، إلى نوره الواسع. إن الله واسع عليم. هو يصلك بالرحمة وبالأنوار. ومن أجل ذلك نحن نصلي، ومن أجل ذلك نحن نتكلم مع الله سبحانه وتعالى 5 مرات في اليوم فريضة من غير النافلة. من أجل ذلك نقول الله أكبر وندخل في الصلاة، وقبل الدخول نقول اللهم باعد بيننا وبين خطايانا بقدر ما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. أتعرفون لماذا نقول ذلك إخوتي الأحبة؟ لأن الذنب هو حجاب ما بينك وبين الله. فعندما تدخل إلى حضرة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تكون نقيا مستغفرا صالحا لتجليات الله سبحانه وتعالى على قلبك. فبدأ تنزل السكينة عليك. أنا أنيس من ذكرني. أمن المعقول أن يؤنسك الله ولا تشعر أن الله أنيسك؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني في إيمان غير حق، في إيمان ناقص، في إيمان تشبه الشائبة، في إيمان يحتاج إلى استغفار. ولكن إخوتي الأحبة في الله عز وجل، نحن على الدرجة، قاعدين على الدرجة الأولى. إن المسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات، قانتين والقانتات، خاشعين والخاشعات، الصادقين والصادقات، إلى أن يقولوا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نحن على أول درجة، إن المسلمين والمسلمات. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق. عندما تضع هذا القرآن نصب أعينك، ولا بد أن تكون نيتك خالصة لوجه الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. عندما تتلو كتاب الله عز وجل وتقرأ كتاب الله عز وجل، اقرأه باسم الله الرحمن الرحيم لوجه الله سبحانه وتعالى. استغفر وادخل إلى هذا الكتاب بقلب سليم، تريد وجه الله سبحانه وتعالى، تريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأت قول الله عز وجل تمعن فيه، اقرأ باسمه، اقرأ باسم الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا، اكتبنا مع الأبرار مع الصالحين، نجينا من أهوال يوم القيامة، اجعلنا في غرفات آمنون يوم القيامة. إذن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات، فكر فيها، آيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ذكر دائم لله عز وجل، في حالة الرضا، في حالة الغضب، في حالة السعادة، في حالة الرخاء، في كل أحوالهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ذكر ثم فكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم سؤال: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا، تب علينا، انصرنا، أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، هب لنا من أزواجنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. هكذا نقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك، لا تقرأ كالبشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي، شو قرآن له أرجل؟ كان قرآنا يمشي. أحدنا إذا تعلم صنعة، راعى التيف يتعلم صنعة، بيفرض عليه ساعات عمل محددة، وكلكم يعلم يجب أن يعمل إلى جانب دراسته يوما في الأسبوع أو يومين ليطبق ما تعلمه في المدرسة، ليتدرب على ما تعلمه في المدرسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سن هذه السنن منذ أن نزل القرآن على قلبه صلى الله عليه وسلم، كان قرآنا يمشي. إذا قضى الله أمرا سمعا وطاعة، إذا أمر الله بأمر سمعا وطاعة، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه لعلكم تفلحون.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين من أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من اتبعه نجا وأفلح ومن عصاه فقد أبى فيا أيها الموحدون ويا أيها المؤمنون ويا أيها المسلمون عودوا إلى كتاب ربكم سبحانه وتعالى اقرأوا هذا المنهج وتمعنوا به وسيروا على خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون فلا نجاح لنا ولا فلاح لنا إلا باتباع هذا النبي العظيم ذو الخلق العظيم والقلب الرحيم هذا النبي الذي ينهض يوم القيامة تنشق عنه الأرض يقول أمتي أمتي هو الذي يقف أمام النار ويقول أنا لها أنا لها هذا همه لم يكن فاطمة ابنته ولا عمه ولا صحابته بل يقول همه أمتي أمتي أنا لها أنا لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتقل من مكان إلى مكان من الصراط إلى الميزان إلى باب الجنة ليسند أحبابه ليدافع عن أصحابه ليدافع عن المذنبين ليشفع للمذنبين ليشفع للمقصرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى في الآخر يقول يا رب دعني أخرج من النار من قال لا إله إلا الله بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتانا بالقرآن وهو معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة العالمين فهو مصدر العلم والفهم والعقل وكل شيء القرآن هو حبل الله المتين والذكر الحكيم من عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم فاقرأوا القرآن باسم ربكم الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم يا رب العالمين ويا رجاء السائلين ويا مجيب دعاء المضطرين ويا كاشف الكرب العظيم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا وأنزل علينا من أنوارك ورحماتك يا أكرم الأكرمين اللهم يا رب العالمين لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وشفاء لما في الصدور يا أكرم الأكرمين اللهم يا حي قيوم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إننا عبيدك أبناء عبيدك ناصيتنا بيدك ماض في حكمك عدل فينا قضاؤك أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا يا رب العالمين وأن تجعله لنا منهاجا يا أكرم الأكرمين وأن تعن على تطبيقه يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: دائما أبدا سمد لا إله إلا الله وما توفيك وما اعتمادنا إلا على الله اللهم أحسن وكفنا بين يديك ولا تخزنا يوم لا عرضي عليك وهب لنا من لدنك عملا صالحا تقرب إليك صلوا صلاة مودع أثابني وأثابكم الله
3: الله أكبر

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن

ألف على الخير قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ونجهم من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 51 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 72 بعد 100، وهي قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. شيء رائع أن تستجيب لله عقب مشكلة ألمت، معنى ذلك أنك فهمت على الله أن هذه المشكلة لم تكن صدفة، ولكنها كانت بتقدير عزيز حكيم مرب رحيم. والذي تأتيه مصيبة ولا يفهمها، لا يفهم حقيقتها، لا يفهم باعثها، لا يفهم من قدرها عليه، مصيبته في نفسه أكبر، هو المصيبة. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر، أكبر بكثير. لذلك لو دخلت إلى مسجد لا تبالغ، قد يكون 9 أعشار الحاضرين التجأوا إلى الله وأقبلوا عليه واصطلحوا معه عقب تدبير إلهي حكيم، عقب تدبير تربوي، لأن الله رحيم، والرحيم لا يحصي على الطرف الآخر أخطاءه لكنه يعالجه. ولا بد من مثل أضربه كثيرا، لو أنك مدير مؤسسة وعينت موظف شرط عليه أن هناك مدة للتجريب، فإما أن تفصله وإما أن تقبله. المدير في هذه المدة مهمته إحصاء الأخطاء، فإذا بلغت حدا غير معقول صرفه واستبدل به آخر. لو أن هذا الموظف هو ابنه، مهمة هذا المدير عندئذ ليست إحصاء الأخطاء ولكنها معالجة الأخطاء. فكلما أخطأ بدافع الرحمة، كلما أخطأ يأتي به، يوضح له، ينبهه، يبين له الصواب. هذا شأن الرحيم. شأن القوي إحصاء الأخطاء، شأن الرحيم معالجة الأخطاء. فالإنسان لو أن الله كلفه حمل الأمانة، نصب له الكون دالا عليه وعلى كماله وعلى وحدانيته وعلى وجوده، أرسل له الأنبياء والكتب، وأعطاه عقل وأعطاه فطرة وأعطاه اختيار وأعطاه شهوة وأعطاه كل حاجاته للتكليف وانتهى الأمر. لو وجدت أن معظم الناس تحق النار أبدا مؤبدا، لكن الله يسوق لبعض الخلائق شدة، يقتر عليهم في الرزق أحيانا، يسوق لهم بعض الشدائد، يصيبهم بالجفاف أحيانا، يصيبهم بحكم قاهر أحيانا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا كله من أجل التربية. في دليل أقوى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لا يمكن أن يكون هناك فساد من قبل الله عز وجل، كماله مطلق. فكل شيء يسيره الله عز وجل كمال مطلق. يعني مثلا مجتمع النحل أرقى مجتمع في الوجود، لأنه مجتمع النحل العلاقات فيما بين النحلات بأمر تكويني لا بأمر تكليفي. النحلة ليست مكلفة لكنها مسيرة أن تكون منظمة. يعني في أشياء مدهشة في النحل، التكافل، النظام، نحل لكلمة السر، نحلات للتهوية، نحلات وصفات للملكة، نحلات يستكشفن مواقع الزهر. لو درست مجتمع النحل لذهلت. الملكة ملكة واحدة، لو ادعت الملك ملكة أخرى تقتل. نظام ما بعده نظام، لكن هذا النظام بأمر تكويني كماله.

نتائج الفساد مرض الإيدز مثلا، هذا ظهر من الشذوذ تقريبا في الدرجة الأولى. كان من الممكن أن يكون هناك انحلال أخلاقي وإباحية وشذوذ، يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء ولا يكون هذا المرض، لكن هذا المرض شاءته حكمة الله. قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ قال: لعلهم يرجعون. واضح تماما. معنى ذلك ما منا واحد إلا وتولى الله تربيته، إما أن يخيفه، إما أن يوهمه بشبح مصيبة ساحق، إما أن يعالجه من خلال صحته، من خلال دخله، من خلال عمله، من خلال زوجته، أولاده، من خلال علاقاته الخارجية. لا بد من التربية. الحمد لله رب العالمين. المربي ليست مهمته أن يمدك بالغذاء والطعام والشراب فحسب، لكن مهمة المربي الأولى أن يأخذ بيدك إلى سعادتك وإلى صلاحك وإلى استقرارك. فلذلك قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول. استجابتك لله أن تتوب إليه وأن تصطلح معه، استجابتك لله أن تنفذ ما في قرآنه، واستجابتك لرسول الله أن تنفذ سنته، أن تنفذ سنته الشريفة. لذلك الإنسان عنده بحبوحة. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كيف نفهم الآية بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى؟ الآية دائمة: ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتنا، في بيوتنا، في أعمالنا، في أفراحنا، في أتراحنا، في علاقاتنا، في كسب أموالنا، في سفرنا، في حلنا، في ترحالنا، فنحن في مأمن من عذاب الله. لقد أنشأ الله لنا حقا عليه. قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. أما إذا اكتفينا بالشعائريات، بالعبادات الشعائرية، بالصلاة والصوم والحج والزكاة، ولم نتقيد بالعبادات التعاملية من الصدق والأمانة والعفة وصلة الرحم وإنجاز الوعد وإحقاق الحق، إن لم نتقيد بهذه العبادات فقدنا حقنا في قطف ثمار هذه العبادات الشعائرية. تغدو عبادات جوفاء لا معنى لها. فلذلك يقول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يعني يمكن أن تستجيب لله إذا تأملت في عظمة هذا الكون، يمكن أن تستجيب لله بمبادرة منك، يمكن أن تستجيب لله حينما تنظر أن هذا الكون ينطوي على عظمة خالقه، وأن هذا الخالق العظيم ينبغي أن أكون على صلة معه. يمكن، ويمكن أن تستجيب بعد مشكل، وكلاهما على العين والرأس. يعني من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لكن النبي جبار خواطر، قال: وفي كل خير، والمؤمن الضعيف على العين والرأس، أما القوي نفعه أوسع ومهمته أخطر، وبإمكانه أن يرقى إلى أعلى درجات الجنة من خلال القوة التي مكنه الله بها. فأنا لذلك كلما التقيت بإنسان ممكن في الأرض بمنصب رفيع أقول له: لك حساب خاص مع الله. ما مكنك الله في الأرض إلا كي تستخدم هذه القوة في نفع المسلمين، في إحقاق الحق. فإن لم تستفد من هذه القوة لك اسم مضاعف. فكل إنسان ممكن في الأرض إن فعل خيرا له جزاء مضاعف، وإن فعل سوءا له عقاب مضاعف، لأنه قدوة، لأنك قدوة. كل من قلدك بالخير أعماله في صحيفته، ولأنك قدوة كل من قلدك بالشر لا سمح الله
شره في

0: ضعيفة. لذلك ذكر الله نساء النبي وقد وعدهن بأن يؤتي كل واحدة منهن أجرها مرتين، لأنها السيدة الأولى في المجتمع، زوجة النبي الكريم، يؤتيها أجرها مرتين. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يعني قالوا ما ضاعت عبرة دمعة، كانت لصاحبها عبرة. والله أحيانا إخوة كثر اهتدوا إلى الله عقب مشكلة ألمت به، قد يكون عقب مرض، قد يكون عقب يعني عقاب أليم نزل بهم، قد يكون عقب يعني محنة خسروا بها حريتهم لفترة ما. هؤلاء الإخوة الكرام يقسمون بالله أن هذه المحنة سبب سعادة، وأن هذه المصيبة سبب اصطلاحهم مع الله، لذلك وقعها عندهم وقع مقبول جدا بل محبب. لهذا سمى الله هذه المصائب نعما باطنة، قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. المصائب نعمة باطنة. والله أخ كريم يعني قبل أسبوع ساق الله له محنة في عمله شديدة، يعني أفقدته محله التجاري، أفقدته مكانته في السوق، وضاقت به الأحوال، وضاقت ذات يده، وعانى ما عانى. أقسم لي بالله قبل أيام أنه عرف عن الله أشياء ما كان يعرفها قبل المحنة، وارتقت عبادته إلى مستوى ما كان يحلم بها قبل المحنة، وازدادت معرفته بالله ما كان ليكون هذا إلا بعد هذه المحنة. فالمؤمن الصادق حينما يصيبه الله بمحنة ليعلم علم اليقين أن وراء المحنة منحة، وإذا ساق الله له شدة ليعلم علم اليقين أن وراء هذه الشدة شدة إلى الله. لما قال الله عز وجل في بعض الأحاديث القدسية يا داود مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. إذا سلب الله منك بعض الصحة ليعوض عليك أضعافا مضاعفة قربا منه. لذلك النبي الكريم علمنا أن المؤمن إذا جاءت الأمور كما يتمنى يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت الأمور على غير مراده يقول الحمد لله على كل حال. هو راض عن الله سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصر، الأمر بيده، أنا علي أن أدعو لهم وأن أتفاعل معهم وأن تكون مشاعري معهم، لكن لله حكمة بالغة لا أعلمها. الفرق بين الذي يعبد ذاته وبين الذي يعبد الله، الذي يعبد ذاته إذا جاءت الأمور وفق مصالحه يسلم لها ويقبلها ويثني على الله من خلالها، أما إذا جاءت على خلاف ما يريد أساء الظن بالله عز وجل. هذا الإنسان لا يعبد الله، يعبد ذاته. لذلك ربنا عز وجل لحكمة بالغة جعل مساحة كبيرة جدا من أمر التكليف لمصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة، لكن في قسم من أوامره التكليفية لامتحان عبوديته لله. لو لم تفهمه، لو لم تقف على حكمته، لو عجبت لماذا صار هكذا، لماذا تخلى الله عن هؤلاء، أنا عبد فقير، علمي محدود، لا يمكن أن تعرف الله من خلال أفعاله فقط، ينبغي أن تعرف الله من خلال خلقه ومن خلال كلامه، هذان مصدران آمنان لمعرفة الله. في ضوء معرفتك بالله من خلال خلقه ومن خلال كلامه تفسر أفعاله. المثل بسيط جدا، أنت إنسان رأيت رجل طويل قوي متين يمسك بطفل صغير ويضربه، تقول هذا وحش، لو علمت أنه أب، وقلب الأب من آيات الله الدالة على عظمته، أب، لعله ضبط ابنه بسرقة وهو ابنه، لا بد من أن يعاقبه، لا بد من أن يحدث عنده خبرة مؤلمة. أنت لاحظ مثلا تمشي في الطريق، رأيت ابنك وابن أخيك وصديق ابنك يدخنون، بينشأ عندك انفعال تجاه ابنك لا يوصف، بينشأ انفعال أخف أمام ابن أخيك. أما الثالث تقول له انطلق انطلق، الانفعال الشديد تجاه ابنك قد تضربه، ابن أخي أقل، أنا بحاكي أبوك، أما صديق ابنك ما لك علاقة معه، ما دام في رحمة في معالجة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ينصحكم فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا موقف الإله، لكن موقف الرب إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وما ذلك على الله بعزيز. معنى ذلك العقاب دليل رحمة، في دليل أقوى، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. جميل. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يعني تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين. لا سمح الله ولا قدر، لو أن أبا رحيما علم أن ابنه بحاجة إلى عملية وإن لم تجر في أيام ثلاثة بتفاقم المرض، في أورام إن استأصلتها في الوقت المناسب لا تنتشر، وفي أورام لا سمح الله ولا قدر إن أهملت استئصالها تنتشر، عندئذ شفاء منعدم. فالأب الرحيم قد يبيع غرفة نومه ليجري ابنه عملية جراحية، هذه الرحمة. إذن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح الجرح مطلق الألم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. لذلك هنيئا لمن استجاب لله عقب مصيبة. والله حدثني أخ، يعني كنت في درس من دروس الأحد وخرجت من المسجد فإذا أخ يتبعني يقول لك عندي قصة لا بد من أن ألقيها على متانك، تفضل. طبعا في لقاء في البيت، قال لي أنا عندك منذ 8 سنوات، قال لي كنت في فرنسا أدرس، قال لي ما من معصية إلا اقترفتها هناك، ما من معصية إلا اقترفتها ولو أنها شاذة ولو أنها قذرة، هكذا قال، إلا القتل لم يقل. قال لي أرفت حياة الفجور والزنا والشذوذ والسهر والخمر، طبعا حصل الدكتوراه في الكمبيوتر. قال لي عدت إلى بلدي، نقلت ما في باريس إلى دمشق، بيتي في بار في تفلت، أول السنة بالفنادق، زوجته منطلقة إلى درجة غير معقولة، التفاصيل حدثني. وقال لي أرجوك أن تتلو قصتي على الإخوة، قصة قديمة. في عمله مركزه قوي، هو وسيم الصورة، محمل شهادة عالية جدا، منفتح إلى أقصى درجة، متفلت إلى أقصى درجة، بالتعبير الدارج يعني زوجته سبور وهو سبور مثلا. قال لي فجأة رأيت أشياء تتحرك أمامي هكذا 10 سنوات، وفقدت التوافق الحركي والتوازن في الوقت. لا بد من إنسان يمسكني، إن حاولت أن أمسك كأس الشاي يعني 6-7 محاولات حتى تتوافق يداي مع كأس الشاي، ولا يمكن أن يمشي وحده إلا من يعينه، فقد التوازن، والصورة مرتجة أمامه، كل شيء يتحرك. قال لي: لم يبقى طبيب في دمشق إلا وقد زرته. قال لي: زرت 36 طبيب، ما في أمل. فعاد إلى فرنسا مكان دراسته هنا. قال لي: بفرنسا أول ما لاحظوا أعراض هذا المرض أخذوني إلى مستشفى، وجاء طبيب بطائرة هليكوبتر. فوجئوا أن هذا المرض نادر جدا، نسبة الإصابة فيه بالعالم 1 من 13 مليون، وسوريا 13 مليون، معنا مندوب سوريا. قال لي: الذي آلمني أشد الألم أن معالجتي وسفري وإقامتي وعودتي بالمجان، هدية من فرنسا، لأني حقل تجارب صرت. هذا المريض نادر جدا يقدم كحقل تجربة رائع. قال لي: بقي الطبيب يعالجني 6 أشهر وقال لي بالحرف الواحد: إن اختصاصي أعلى اختصاص في العالم في هذا المرض. قال لي بعد 6 أشهر قال لي: لا أمل في شفاء، أرقى مركز في العالم هنا وأعلى اختصاص أنا، ما في أمل. نصحني أن أذهب إلى الهند كي أمارس اليوغا وأن ألتحق ببعض بمهرجة من مهرجانات الهند. فعدت إلى بلدي والدنيا سوداء في عيني، سوداء، الحياة لا تحتمل، ما في يمشي ولا في يمسك شيء بإيده، والصورة مهتزة أمامه. يسكن هنا قريب من جامع الحاجبية، وكان لي درس هناك قديما، درس جمعة كان بالحاجبية. قال لي: لي قريب كان يحضني على حضور الدرس بشكل غير معقول. قال لي: مللت منه لدرجة أنني حضرت درسا واحدا كي أسكته. قال لي: والله أنا في وادي وأنت في وادي، كل تفكيراتي بالمعاصي والعدل، ولا فهمت كلمة من الدرس. هذا قبل أن يصاب بالمرض. قال لي: بعد أن عدت من فرنسا وحالتي في ميؤوس منا، دعاني مرة ثانية، قال لي: حضرت. هلا هالمرة في شيء من الاستماع. قال لي وأنا في الدرس: قلت: يا رب إن شفيتني فسأصل، شرط. قال لي في الدرس الثاني: قلت أن دون أن تشعر أن الله عز وجل لا يشارى ولا يجر، الذات الإلهية علية لا تشارط ولا تجر. قال لي دخلت إلى البيت فقلت لزوجتي، يعني يريد أن يغتسل ليصلي. قال لي وقفت في الصلاة وقرأت الفاتحة وأنا أبكي. في منتصف الفاتحة صورة سبدت. قال لي: والله كدت أسحق، ما خلينا محل بالعالم. قال لي بعد أن انتهت الصلاة مشيت فوقعت، لم تذهب الحالة الثانية، أمسكت الكأس فلم أستطع، لكن بعد ساعة عاد لي التوافق الحركي والتوازن في المشي، وشفيت من مرضي، ولزم هذه الدروس 8 سنوات. ورجاني أن أقول قصته، قصة قديمة، هذا لولا هذه المصيبة، وين الآن؟ من بار لبار. ما الذي ساقه إلى الدين؟ هذه المصيبة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لقوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. واحد في عنده مطبعة يبدو في المواسم الجيدة جدا، قال لي: حققت أرباح فلكية. كيف؟ قال لي بالضبط، أنا أقول لكم ما قال لي. قال لي: هيأت 500,000 وضعتها عملة صعبة، أردت أن أمضي شهرا في أمريكا من دون زوجته طبعا حتى يأخذ حريته، هيك صراحة. قال لي هناك ثاني يوم أو ثالث يوم شعرت بآلام في ظهري شديدة، زار طبيب قال له: سرطان بالنخاع الشوكي. قال لي بركة، قطع إجازته عاد إلى الشام من جامع لجامع، بعدين طلع ما في معه سرطان. ساق الله له هذه الشدة ليحمله على التوبة. ما في واحد إلا الله عز وجل يعالج، يؤتى من مأمنه، المكان المرتاح منه تأتيه مشكلة. فلذلك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، هي فضيلة بالإنسان أن هذه المصيبة فكر بها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ الله ما له مصلحة أن يسوق لعباده شدة، جفاف. الجفاف تقنين تأديب، لا يمكن أن يكون الجفاف تقنين عجز. أما نحن كبشر ما في عندنا كهرباء زايدة، نقطع الكهرباء، ما عندنا ماء، نقطع الماء. البشر إذا قننوا تقنين عجز، أما الإله إذا قنن تقنين تأديب، لقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. نحن كل طموحنا في الشام بدنا 210 ميلي طول السنة خلال 7 أشهر، نزلوا 12 ساعة بالجزائر، 12 ساعة نزل ممكن. فأن تستجيب لله من بعد القرح هي كمان جيد جدا، فضيلة. لكن بعد أن تستجيب لله تائبا وبعد أن تعمل صالحا لك أجر عظيم. قال للذين أحسنوا منهم، يعني تجاب وأحسن، تجاب وتفوق، تجاب وأعطى. في إنسان إذا كان مر أمام أستاذ ظالم ممكن يضربه ماشي، في إنسان وضعه مع الله خايف على طول، خايف من أكله، بس هي مو معقولة. يجب أن تكون محبا، أن تكون محسنا. في فرق بين أن تدافع التدني أو أن تتابع الترقي. فأنت حينما تأتي الله مطيعا تائبا منيبا خاشعا، الله يقبلك ويطمنك ويرفع شأنك ويعلي قدرك ويرفع لك ذكرك. نعم. فالذين استجابوا شيء رائع، لكن للذين أحسنوا منهم، بعد أن استجاب كان له عمل طيب، بذل أعطى. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. عكرمة ابن أبي جهل، أبو جهل أعدى أعداء النبي، أحد صناديد الكفر، وكان من أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام. فابن عكرمة تاب. فالنبي الكريم لكماله العظيم قال جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. إياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي، يؤذي ابنه ولا يصل الميت. فلما كانت بعض المعارك فنزل عن فرسه وسل سيفه وانضم وانخرط في صفوف العدو. سيدنا خالد خاف عليه، قال له دعك عني، لك مواقف أنت مع رسول الله، أنا ما عمل شيء. المؤمن لما يستجيب يتمنى يعوض كل شيء قصر فيه سابقا يعمل فيه عمل. هذا استجاب وأحسن، مستجاب بقي سلبي، طاع الله بقي سلبي. كل موقف وقفه ضد الحق سيقف مكانه مع الحق. كل أنفاق أنفقه على شهواته الآن سينفقه في طاعة الله. كل وقت أمضى مع رفقاء السوء سوف يمضيه مع طلاب العلم. هي معنى أحسنوا، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني جمعوا لكم حشود، تحالفات وطائرات وحاملات طائرات وصواريخ وقنابل تلقى بمظلة، وشيء انشطاري وشيء عنقودي وشيء ذكي شيء يعني. قال فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما لنا إلا الله، يعني الله عز وجل مستحيل وألف ألف ألف ألف مستحيل أن يسلمنا لإنسان ظالم يفعل ما يشاء. قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ينبغي أن تعبد من أمرك بيده، أما توهم الناس لضعف يقينهم وتوحيدهم ولشركهم الخفي أن الأمر بيد واحد وهو يملي إرادته على كل الناس وكل الشعوب، هذا وهم شركي، هذا وهم شركي. قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ولو لم تفهم حكمته من بعض أفعاله. أنا مؤمن بوجوده وبكماله المطلق وبحكمته ورحمته وعدله. هذه الأمور أنا لا أفهمها، لا أفهمها لأنني لا أفهمها إلا بحالة واحدة، أن يكون لي علم كعلم الله، وهذا مستحيل. إذا أنا أسلم لله عز وجل، أنا مهمتي أن أعبده وأن أشكره، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. أنا بتعاطف وببكي أحيانا ألما لما يجري، وبتألم ألم شديد، وبتمنى تمني شديد، وأدعو من أعماق قلبي، لكن أنا عبد فقير لا أملك أن أحدث تغييرات في العالم، لكن أنا علي أن أطبق منهج الله في بيتي وفي عملي وأن أشكره. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. تنتهي مهمتك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يعني الله عز وجل وعدنا، لكن متى تحقيق الوعد؟ لا نعلم، وعده قطعي، لكن متى؟ هذا في علمه. متى ينصرنا؟ لا نعلم. نعلم أنه يجب أن نطيعه وأن نحبه وأن نعتمد عليه وأن نطيع أمره وانتهت مهمته. قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، ففي نهي، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: مستمعينا الكرام، أعجبتني هذه المعلومة، وهي معلومة قيمة لطريقة سهلة ومفيدة لمعرفة عدد الصغار المكية والمدنية، وكذلك معرفة بداية الصفحة التي يبدأ بها الجزء من القرآن الكريم. أولا، طريقة معرفة عدد الصور المكية والمدنية. معلوم إن عدد آيات سورة البقرة 286 آية. هذا الرقم مكون من 3 أرقام، وهي 2 و8 و6. إذا حذفنا رقم 2 يصبح الباقي من الأرقام 8 و6، وهي عدد الصور المكية، بمعنى أن عدد الصور المكية 86 صورة. وإذا حذفنا رقم 6 من العدد 286 يتبقى لدينا العدد 28، وهي عدد الصور المدنية. وإذا جمعنا العدد 86 مع العدد 28 يعطينا عدد صور القرآن الكريم، وهي 114 صورة. إذن عرفنا مما سبق الآتي: عدد آيات سورة البقرة 286 آية، عدد الصور المكية 86 صورة، وعدد الصور المدنية 28 صورة، وعدد صور القرآن الكريم 114 صورة. ننتقل بكم إلى كيف نعرف رقم بداية الصفحة. لكل جزء من القرآن سؤال. لو سألنا أحد ما رقم الصفحة التي يبدأ فيها الجزء التاسع، سوف نقوم بعملية بسيطة. الجزء التاسع أي رقم 9، 9 - 1 8، ثم نضرب 8 في 2 16، ثم نضيف أمام الرقم 16 2، فيصبح رقم الصفحة 162، وهذا هو الرقم الصفحة التي يبدأ بها الجزء التاسع. نكرر هذا المثال مع الجزء 21. الجزء 21 ننقص 1 هيساوي 20، نضرب 20 في 2 يعطينا 40، نضيف 2 أمام الرقم 40 يصبح رقم 402، أي الجزء 21 يبدأ في الصفحة رقم 402. حاولوا ذلك بأنفسكم، بأن تأتوا برقم الجزء ثم ننقص 1 ثم نضرب الناتج في 2 ثم الناتج نضيف أمامه 2، وتصبح هذه رقم الصفحة التي يبدأ بها الجزء من القرآن الكريم. هذه معلومة مستمعين الكرام أحببت أن أشارككم بها لتعم الفائدة وتعلموها وتعلموا أولادكم. شاركناكم هذه المعلومات عن القرآن الكريم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من أعظم الأحاديث النبوية التي أثرت في حياتي منذ الصغر وخطت لي طريق الحياة، أحببت هذا الحديث من كل قلبي، أعطاني القوة في هذه الحياة، وأعطاني الأمل وبعد النظر، أعطاني التوكل على الله، أعطاني التسليم وراحة البال. هذا الحديث لما بحثت عنه في الكبر وجدت قولا للإمام ابن الجوزي رحمه الله، إذ يقول: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ترجمان القرآن، حينما كان غلاما، إذ ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا على دابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وصايا من أعظم الوصايا النبوية، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي عند الإمام أحمد قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انظروا إلى قوة هذا الحديث النبوي، أعطاك منهج الحياة الذي من اتبعه لن يضل الطريق، ومهما حصلت له من ابتلاءات سينجح بإذن الرحمن الرحيم. أول وصية: احفظ الله يحفظك. هذه قاعدة اجعلها في كل حياتك. إذا حفظت أوامر الله واتبعت تعاليم الله سيحفظك الله، هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم ننجي الذين اتقوا، وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الذي يتبع أوامر الله وينهى النفس عن الهوى ويكسر النفس عن الرغبات المحرمة والفتن والإغراءات، هذا الإنسان يعتبر تقي. هذا الإنسان اشترى مرضاة الله بهذه التقوى، ومن رضي الله عنه أحبه، ومن أحبه قربه، ومن قربه أضفى عليه جل وعلا من الود والرأفة والرحمة والكرامة والحب والخير. إذا لم تتعرف على الله في الرخاء وتكن بينك وبين الله جل وعلا صلة إخلاص ومعرفة وقربى، إذا كنت عاصيا لله في خلواتك ولا تذكر الله إلا قليلا، فإذا وقعت في الشدة فلا تقل أين الله، إذا أكلت الحرام وملأت بطنك وبطن أهلك بالحرام، ورجل مطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام ويرفع يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، كما في معنى الحديث النبوي، فأنى يستجاب له؟ إذن القاعدة: فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومع ذلك فإن الله جل وعلا، لأنه الأكرم ولأنه ذو الفضل العظيم، يتفضل أحيانا كثيرة على العصاة في حال وقوعهم في الأزمات ودعائهم الخالص المخلص لله ليعرفهم بنفسه جل وعلا، لعلهم يرجعون إليه ويستحيون منه. فإذا أعطى الله هذا العاصي الإشارة والإشارتان والثلاث ولم يعد إلى الله وتمادى في الإعراض عن الله والانغماس في المعاصي، فهنا يكون الخطر، هنا تكون الكارثة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك. إذا تعثرت بك الحياة فارجع مباشرة إلى هذا الحديث وراجع حساباتك مع الله. أنت تحتاج لتصفية هذه النفس من الذنوب والآثام والتطهر حتى لا تتعثر بك في سيرك في هذه الحياة. يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد خالص، هذه تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل له: اذهب إلى قبر فلان واستعن به وادعه وتوسط به إلى الله. الله جل وعلا سميع وبصير وقريب ومجيب. الله جل وعلا أخبرنا بأن غيره لا يملكون شيئا، لا يملكون مثقال ذرة، قل إن الأمر كله لله. والله يا أخوة يا أخوات، يعني شاهدنا أمورا مستحيلة بالعقل والمنطق، مستحيل، ولكنها حصلت لأن الله هو من أجراها. الذي يتوكل على الله حقيقة بقلبه ووجدانه واتصاله وثقة لا شك فيها، والله سيرى العجب، سيرى العجب. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله، كل إنسان فينا له تجربة مع الله. أذكر أيام الشباب في العشرينات كنت أدعو الله بأدعية كثيرة، فتمر السنين وأقول يعني الله ما استجاب لي، ليس اعتراضا أعوذ بالله، هذا الذي يعترض أين الله، لماذا الله لا يستجيب لي، أنا تقي، أنا ما عملت شيء خطأ. هذا غالبا هذا يحجب عن الله، وهذه النوعية الله لا يحبها جل وعلا، ولكن الله يحب المستسلم. مستسلم أدعو الله، إن أتاني شيء من الله فالحمد لله، هذا من فضله وكرمه، وإن لم يأتني شيء فأنا أعرف أني مقصر، أنا أعرف أني ظالم لنفسي، ما أتجرأ أقول لماذا الله لم يعطي، ما أتجرأ، أنا من حتى أقول هذا الكلام، أنا عايش برحمة الله، عايش بفضل الله وستر الله سبحانه، هذا من كرمه وفضله ومنه. ولكن كان تساؤل لماذا الله لم يستجب لي، وأنا يعني أدعو الله من 7-8 سنوات، فكنت أقول في نفسي أكيد بسبب أنا المقصر، بسبب ذنوبي وتقصيري في حقه سبحانه وتعالى. وعندما بلغت 40 عام وجدت هذه الأدعية اللي كنت أدعوها في أيام الشباب تحققت معي في بعد 20 سنة، وهذا من فضل الله ورحمته علي وكرمه. فإذا سألت فاسأل الله ولا تستعجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأقسم بالله إنه القدير جل وعلا، وثق بالله، واعلم أنه إذا أعطاك الآن فبرحمته وحكمته، وإن منعك فبفضله، وليس وقتك الآن، الله يختار متى يناسبك هذا الأمر، وهو أعلم بك منك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اسأله وأخلص إليه وسلم الحكمة له. ونصيحة من القلب، دائما اتهم نفسك، دائما قل مخاطبا نفسك مناجيا لله سبحانه وتعالى، يا رب إن الظن بك جميل، وإن الظن بنفسي يا رب ليس بجميل. هذا الاعتراف وهذا الانكسار وهذا الرجوع والعودة إلى الله دائما، هذا هذا هذا الإنسان الله يحبه سبحانه، الله يحب هذه النوعية، هذا الإنسان اللطيف غير متكبر، المعترف الذي فعلا يريد الله يناجي الله ويحب الله، يحب هذا المؤمن، يحب هذه النوعية، الله يغفر لها ويبدل سيئات حسنات ويكرمها ويعطيها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني إذا فاتك رزق، إذا فاتك فرصة تجارية، إذا فاتك وظيفة، إذا خسرت في شيء، فاعلم أنه في القدر مكتوب أنه ليس لك، فلا تحزن ولا تحمل هم، وقل الحمد لله، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الحديث راحة نفسية عظيمة لا تقدر بثمن، هذا الحديث يجتث كل الأزمات النفسية من عروقها. الذي يؤمن بهذا الحديث ويتذكره دائما سيرتاح نفسيا في حياته. فالمؤمن دائما إذا حصل له شيء، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، كما في معنى الحديث النبوي، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا مسته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا مسته ضراء صبر فكان خيرا له، وما ذلك إلا للمؤمن. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. كل شيء يا أخوي أخوات مكتوب ومنتهي. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، يعني بمعنى الحديث، إذا كل شيء مكتوب وكل واحد معروف في الجنة أو في النار، فلما العمل؟ لماذا نعمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنا وأنت الآن نعرف أين مستقبلنا؟ ما حد يعرف فينا. طيب الله جل وعلا لماذا خلقنا أصلا وهو يعلم أين مستقبلنا؟ هذا أمر يفوق إدراكي أنا وأنت. نحن عندنا قياس كمخلوقات، مخلوقين يعني. نحن علمنا بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر لا نهاية له. العالم كله علمه بالنسبة لعلم الله كقطرة في بحر. الله أراد هذا الأمر، والله سبحانه لا يريد شيء إلا بحكمة مطلقة تفوق الآفاق والأزمنة والأكوان. فلنعرف مقامنا ولنعرف قدرنا كمخلوقات ضعيفة. أنا مني ومنك مليارات البشر، مئات الملايين من أشكالنا، فلا نغتر بعقولنا ولنعرف مقامنا وقدرنا. الذي خلق هذه الأكوان لن يخلق شيء ولن يضع شيء إلا بحكمة مطلقة. الموت الآن، قانون الموت، تعرفون أحد نجا من قانون الموت؟ أبدا، الكل يموت. مليارات البشر ما في أحد صار في خلل جيني وصار من الخالدين ووضعوه في مثلا يعني زجاج في متحف. أبدا، قال كل نفس ذائقة الموت. فعلا كل نفس ذائقة الموت. حاكم، محكوم، تاجر، فقير، الكل يموت. لا توجد ذرة في ملكوت السماوات والأرض أو أصغر من الذرة إلا الله يحيطها ويعلمها، هي بيده سبحانه. أنا وأنت الآن ذرات مركبة قائمين بقيومية الله. الله الآن يقيمنا، الآن نحن نحيا بمدده الآن اللحظي للحياة. نحن بالله، ولولا الله نحن في العدم. هل تعلم له سميا؟ سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه وجل جلاله، له الكبرياء في السماوات والأرض. وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وهنا من جرب الحياة يعرف ويعلم أن النصر مع الصبر. سبحان الله، يعني لما الإنسان يصبر إلى آخر يعني درجات التحمل يأتي النصر. وإن الفرج مع الكرب، إذا اشتدت الأزمة وصلت إلى مرحلة الكرب، سبحان الله تفرج، وكأن الفرج ملازم الكرب، قريب منا جدا. وكما هو في بيت الشعر المعروف، ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. لاحظوا، استحكمت خلاص، جاء الفرج من الله جل وعلا. وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

0: إذاعة القرآن الكريم تنقلكم عبر أثيرها
1: إلى رحاب القرآن الكريم والسنة المطهرة، شمعة تضيء لكم في دجى الليل البهيم، ودليل يهتدى به إلى الطريق المستقيم. إنها القول الطيب الذي يبدد ظلمات الباطل ويضيء أنوار القلب في هزيع الليل الطويل. تنقلكم إلى عالم من العلماء واسع ورحيب. إنها معهد في كل بيت وعالم لكل من يبتغي العلم. إنها الوسيلة التي تؤنس وحشة القلب وترطب وجدان الغرباء في ليل المهجر البعيد. إنها إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة، السيارة، لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته يتناقض مع السير، هو يوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جداً لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين. وكلمة رب العالمين تعني التربية، فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذاً طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله، ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله، وتحملهم على التوبة، وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان، هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين،
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جداً أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يعني الإنسان أحياناً يرى أن الأبواب قد غلقت كلها، أن الأبواب قد غلقت كلها، فيبحث عن مخرج نجاة. لذلك الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولحكمة بالغة بالغة، تغلق الأبواب أمام المؤمن أحياناً ويفتح له باب السماء. هذا الباب فيه سعادته، وفيه سلامته، وفيه رقيه. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأنا أعتقد أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، زوال الكون. إن هذه المصائب يسوقها الله عز وجل لحكمة بالغة. إذا دخلت إلى مسجد ورأيت فيه آلاف مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء ساقهم الله إلى بابه بتدبير حكيم وتربية راقية، فكانت النتيجة أنهم اصطلحوا مع ربهم وسلموا وسعدوا في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: عش ما شئت فإنك ميت.

طلاقا سنيا صحيحا وفق توجيهات القرآن الكريم يجعل الله له مخرجا إلى إرجاعها. هذا المعنى السياقي، ولكن عظمة هذا القرآن أن كل آية إذا نزعت من سياقها كانت قانونا. مثلا من يتق الله في كسب ماله يكسب المال الحلال يجعل الله له مخرجا من إتلاف المال، من يتق الله في اختيار زوجته اختارها ذات صلاح ودين فسعد بها وكانت وفية له، من يتق الله في اختيار زوجته وفق منهج الله عليكم بذات الدين يجعل الله له مخرجا من الشقاء الزوجي، من يتق الله في تربية أولاده تربية إسلامية صحيحة يجعل الله له مخرجا من عقوقهم، من يتق الله بالإيمان والتوحيد يجعل الله له مخرجا من الشرك. هذه الآية صدقوا أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق نتائج هذه الآية. حينما تضيق كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أيها الإخوة الأحباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى وقد مكروا مكرهم، الطرف الآخر، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إلهنا وربنا وخالقنا في قرآنه وفي كلامه يبين أن مكر الطرف الآخر يزيد الجبال من مواقعها، ومع ذلك يطمئننا ويقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن ما ساق الله لنا مصيبة إلا لمصلحتنا، إلا ليقربنا منه، إلا ليجمع كلمتنا. والله عز وجل لا يسمح لطاغية على الإطلاق أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين بلا شعور وبلا إرادة وبلا أجر وبلا ثواب. إذن كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة، الله عز وجل يعدنا، قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. إذن نحن حينما نعبد الله عز وجل نستحق كل هذه الوعود التي يعد زوال الكون أهون على الله عز وجل من ألا تحقق. لذلك فلنستبشر ولنثق بربنا وبهذا الدين العظيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا زائلة تغر وتضر وتمر، والآخرة باقية، فطوبى لمن ربح الآخرة وزاق بعض المتاعب في الدنيا. فقد ورد في بعض الآثار القدسية وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. فلذلك الإنسان حينما يربح الآخرة ويربح جنة الله عز وجل يكون قد فاز فوزاً عظيماً، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً.

مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أجمل ما فيها. قيل له: وما أجمل ما فيها يا إمام؟ قال: مناجاة الله عز وجل والأنس به. هذا أحسن شيء في الدنيا. مش أنت بتحب ربنا؟ قم قل له أنك بتحبه، هذه هي المناجاة. أخبر الله بحبك له، أخبر الله بخوفك منه، أخبر الله بخوفك من عذابه، ناجي الله عز وجل بما في صدرك ناحيته، أخبر الله عز وجل بما في صدرك من مخاوف وقلق تجاه الدنيا. يا رب أنا خايف إن ابني يطلع كذا وكذا، يا رب أنا خايف، يا رب عندي مشكلة في الشغل، يا رب أنا خايف المذاكرة، يا رب أنا خايف العروسة، يا رب أنا خايف الفلوس، يا رب أنا عاوز كذا وكذا، يا رب أنا رحت، يا رب الذنب الفلاني، يا رب والله ما كان أصدق فيه، والله يا رب أعتب بجهلي وبشريتي وضعفي، والله يا رب ما كان أصدق فيه، لكن وقعت وهقوم تاني وهغلب الشيطان ولن يستطيع أن يغلبني إن شاء الله بعونك أنت يا رب ورحمتك أنت يا رب وجودك أنت يا رب. هذه هي المناجاة. كان الشبلي إذا قام من الليل يقول: ليت شعري ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما أنت فاعل بذنوبي يا غفار الذنوب، يا قرة عيني ويا سرور قلبي، أنظرت إلى معصيتي فسقطت من عينك، أم قلت هذا فراق بيني وبينك. بعضهم كان إذا دخل الليل قال: والله ما غمني منذ 40 سنة إلا طلوع النهار، أحب الليل لملاقاة ربي وأكره النهار لملاقاة الناس. كانت بعض الصالحات إذا جاءها الليل تقول بخن بخن: يا نفس قد جاء سرور المؤمن، بخن بخن يا نفس قد جاء سرور المؤمن. ثم تنشد فتقول: لا تأنسن بمن توحشك نظرته، فتمنعن من التذكار في الظلم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم، واجهد وكد وكن في الليل ذا شجن، يسقيك كأس وداد العز والكرم. ثم تظل تتبتل وتبتهل وتتملق وتزدلف وترفع أكف الضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا جاء الصباح، فإذا اقترب الليل أن ينتهي، قالت: وحرباه وسلباه، ذهب الظلام بإلفه وبأنسه، ليت الظلام بإلفه يتجدد. ولذلك كان ابن الجوزي يقول: إذا جن الغاسق حن العاشق، إذا جن الغاسق حن العاشق. هذا الليل إذا جاء تحن قلوب المحبين، يفرح بملاقاة محبوبه. ولذلك قال مسلم بن يسار: ما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل في الليل. ليس هناك لذة أعظم من ذلك.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك

0: ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 21 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثامن من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوافيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، العنف الأسري في أستراليا، مختصة في فاس تقول: الصمت يفاقم المشكلة، ونستقبل ما بين 10 إلى 15 حالة أسبوعيا. كامبرا، لماذا تختفي المياه من أكبر أنهار أستراليا؟ وهل يستطيع السكان الأصليون إنقاذه؟ ومن العناوين العالمية: اليمن، الحوثيون يعلنون استهداف نجران في السعودية، والجيش اليمني ينفذ 81 عملية ضدهم. الكيان الصهيوني، خرائط وصور فضائية، كيف تبدو التوغلات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد؟ 4 دول أوروبية ترفض، طالبت بسحبه في

0: مؤخراً 4 دول أوروبية ترفض مشروع A1 الاستيطاني في الضفة. مصادر طبية تفيد 12 مصاباً إثر هجوم مستوطنين في رام الله، والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قصرى. هيئة بريطانية تعلن مسلحون يسيطرون على ناقلة نفط قبالة اليمن ويقتادونها للصومال. نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة. الاحتلال الصهيوني يفرج. الاحتلال يفرج عن 3 معتقلين سوريين وسط مطالبات بالكشف عن مصير العشرات. الكيان الصهيوني 5 ضربات ومدرج متضرر. صور فضائية تكشف آثار القصف الصهيوني لمطار أبو الظهر السوري. قطر ومصر وتركيا تدين. قطر ومصر وتركيا تدين الهجمات الصهيونية الأخيرة في غزة. فلسطين المحتلة غزة. بعد 3 سنوات تحت الركام، غزة تشيع رفات 50 شهيدا معظمهم نساء وأطفال. رسائل بالنار لأنقرة. أين تتجه المغامرة الصهيونية في سوريا؟ وزارة الداخلية السورية تعلن سوريا تتسلم من لبنان لواء سابق في نظام الأسد. الولايات المتحدة الأمريكية التهديد سهل والتنفيذ معقد، هل تستطيع واشنطن معاقبة كل من يساعد إيران؟ حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن محاولات انتحار ونقص غذاء، لماذا غادرت أبراهام لينكولن الشرق الأوسط؟ روسيا قواعد جديدة في الردع النووي، روسيا تنشر سلاح يوم القيامة. ألمانيا وإسبانيا وفرنسا أكثر من 25,000 وفاة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا جراء موجات الحرب. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا تتجدد المخاوف بشأن حجم العنف الأسري في أستراليا وسط تحذيرات من أن البيانات المتاحة قد لا تعكس العدد الحقيقي للضحايا، خصوصا من لا يطلبون المساعدة أو لا يتمكنون من الوصول إلى خدمات الدعم. وأظهرت حملة أمنية استمرت 3 أيام في نيو ساوث ويلز امتدت للمرة الأولى إلى مقاطعة العاصمة الأسترالية توجيه اتهامات إلى 732 شخصا بنحو 1600 جريمة مزعومة، فيما أجرت الشرطة أكثر من 12,000 عملية تحقق من الالتزام بأوامر الحماية من العنف الأسري. وفي المقابل حذر تقرير صادر عن مجموعة من منظمات مكافحة العنف وهو ما يعرف بتدابير السلامة من وجود سيفتي ميجرز الأسري ضمن برنامج ثغرات في البيانات المتعلقة بالاحتياجات غير الملبات للضحايا. كامبرا يشهد تدفق المياه في حوض موراي دارلينج أكبر نظام نهري في أستراليا انخفاضا مستمرا منذ عقود، ويضم الحوض 77,000 كيلومتر من الأنهار تمتد شبكتها الواسعة عبر معظم أنحاء نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية بأكمله وأجزاء من كوينزلاند وجنوب أستراليا وفيكتوريا. ويعزي الانخفاض الحاد في مستويات المياه في الحوض إلى حد كبير إلى الإفراط في استهلاك المياه، حيث تعزى كوارث متعددة بما في ذلك نفوق انجماعي للأسماك وفقدان الأراضي الرطبة وازدهار الطحالب، إلى الإفراط في استخدام مياه الأنهار، في حين أن الإفراط في استخراج المياه يعد بلا شك عاملا رئيسيا في انخفاض منسوب المياه، فإن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يلعب دورا أيضا. أما الآن أحبك في الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أمس أنها استهدفت بطائرتين مسيرتين مطارا ومنشأة تابعة لمجموعة أرامكو النفطية في نجران جنوب غربي السعودية، بينما قال الجيش اليمني إنه نفذ 81 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية ضد عناصر ومواقع للحوثيين على طول خطوط التماس. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إن قواته نفذت عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين، الأولى استهدفت هدفا في مطار نجران والأخرى استهدفت منشأة أرامكو بنجران. الكيان الصهيوني بعد يوم من إعلان الكيان الصهيوني مسؤوليته عن قصف مطار أبو الظهور السوري، أجرى رئيس الأركان الصهيوني إيال زمير الأربعاء زيارة لقواته الموجودة بالمنطقة العازلة التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني جنوب سوريا. وقال الجيش الصهيوني في بيان إن رئيس الأركان أجرى جولة ميدانية برفقة قادة بالجيش جنوب سوريا حيث عقد مشاورات لتقدير الوضع. 4 دول أوروبية ترفض دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أمس الكيان الصهيوني إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بالسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع A1 الاستيطاني. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن إعادة طرح المشروع أمر غير مقبول، محذرة من تداعياته على الاستقرار وفرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الصهيوني. مصادر طبية تفيد. أفادت مصادر طبية للجزيرة بإصابة ما لا يقل عن 12 فلسطينيا أمس جراء هجوم نفذه مستوطنون في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال الشرق رام الله، في حين دفع جيش الاحتلال بجنود إلى محيط بلدة قصر جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 6 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر اعتداء المستوطنين في قرية المغير، بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة في وقت سابق بإصابة 5 مواطنين خلال الهجوم. هيئة بريطانية تعلن. أعلنت هيئة بريطانية أمس أن مسلحين سيطروا على ناقلة نفط أثناء أبحارها في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية وأجبروها على تغيير مسارها باتجاه السواحل الصومالي. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تأكيدا يفيد بأن 6 مسلحين صعدوا إلى متن الناقلة وفرضوا سيطرتهم عليها ويقتادونها حاليا باتجاه الصومال. نتنياهو ينفي. نفى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس صحة تقارير تحدثت عن موافقة حكومته على دخول قوة استقرار دولية إلى قطاع غزة في إطار مبادرة طرحت ضمن الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن القيادة السياسية لم توافق على دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، وذلك ردا على تقارير إعلامية تناولت هذا الملف. الاحتلال الصهيوني يفرج. أفرجت القوات الصهيونية الأربعاء عن 3 معتقلين سوريين من أبناء محافظتي درعا والقنيطرة جنوب سوريا في وقت لا يزال أكثر من 40 سوريا رهن الاحتجاز منذ اعتقالهم خلال التوغلات الصهيونية التي بدأت عقب بعد ديسمبر كانون الأول 2024. الكيان الصهيوني. أظهرت صور أقمار صناعية حديثة حجم الأضرار الناجمة عن الغارات الجوية الصهيونية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال سوريا. وزعم الكيان الصهيوني وجود اتفاق سابق كان يقضي بإبقاء الوضع القائم في المسائل الأمنية، وأن سوريا كانت على وشك خرق ما وصفته بالاتفاق من خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطر ومصر وتركيا تدين. عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس في مدينة العلمين، أكد خلاله رفض البلدين لأي محاولة لعرقلة حرية الملاحة وتأجيج التوتر في المنطقة، كما شددا على ضرورة التزام الجانب الصهيوني بما عليه من تعهدات يرفض الالتزام بها في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. فلسطين المحتلة غزة. شيع فلسطينيون في مدينة غزة رفات 50 شهيدا انتشل الدفاع المدني جسامينهم من تحت الأنقاض منازل مدمرة بعد بقائهم نحو 3 سنوات تحت الركام منذ استهداف منازلهم في الأشهر الأولى من الحرب. وتأتي عملية الانتشال في ظل نقص حاد في المعدات الثقيلة وصعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الصهيوني، في حين تواصل عائلات فلسطينية انتظار انتشال جسامين ذويهم المدفونين تحت أنقاض المنازل المدمرة. رسائل بالنار لأنقرة. يتصاعد التوتر في سوريا على وقع تحركات صهيونية تستهدف إعادة رسم المشهد الأمني والعسكري في البلاد، وسط خلافات متزايدة بشأن الوجود التركي ودور أنقرة في دعم دمشق. وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قال الأربعاء إن الكيان الصهيوني أوضح موقفه بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنه لن يتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. وزارة الداخلية السورية تعلن. أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم ضابط سابق في جيش نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد من السلطات اللبنانية في أول عملية من نوعها منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. وأوضحت الوزارة في بيان وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أنها تسلمت الضابط السابق في جيش النظام البائد اللواء عادل عيسى، القائد السابق للفرقة 17 وقائد القوات البرية في دير الزور حتى عام 2016. الولايات المتحدة الأمريكية. وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده الاقتصادي لإيران ليشمل كل دولة أو جهة تمنح طهران ما وصفه بشريان حياة، متوعدا بعواقب اقتصادية هائلة على من يساعدها في تصدير النفط أو إبقاء قنواتها المالية والتجارية مفتوحة. لكن ترامب لم يسمي دولة بعينها ولم يوضح كيف سيترجم تهديده إلى إجراءات، رغم اتساع الدائرة التي رسمها من تهريب النفط والتحويلات المالية إلى شركات الصرافة والشركات الواجهة. وبحسب رويترز فإن الدائرة تتسع لتطال حتى حلفاء لواشنطن ساعدوا في الوساطة بمحادثات السلام. حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن. أخيرا تغادر حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن منطقة الشرق الأوسط بعد جدل كبير تصاعد الأيام الماضية، لتترك مكانها لشقيقتها التي تحمل اسم رئيس أمريكي سابق آخر وهو جورج واشنطن. وأعلن الجيش الأمريكي أمس عن وصولها إلى المنطقة. وتصاعد الجدل بشأن الحامل المغادرة بعدما كشف مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي قبل أيام أنها تجاوزت 250 يوما من الإبحار في عرض البحر، منها 200 يوم دون الرسو في أي ميناء، وهي مدة غير مسبوقة في العصر الحديث وفقا لهؤلاء المشرعين. روسيا. يرى موقع تساغراد الروسي أن العالم بات أمام مرحلة جديدة من الردع النووي بعد أن أرسلت روسيا غواصة خبروفسك القادرة على حمل سلاح يوم القيامة إلى البحر. وأوضح الموقع أن هذا أول إطلاق عملي للغواصة منذ بدء بنائها عام 2014، مشيرا إلى أنها تستطيع حمل ما يصل إلى 6 توربيدات بوسايدون المزودة بنظام دفع نووي. الخبر الأخير في هذه النشرة: ألمانيا وإسبانيا وفرنسا. حصدت موجات الحر أكثر من 25 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف وفق تقديرات وإحصاءات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. ففي ألمانيا قضى نحو 14 ألف شخص جراء موجات الحر خلال الصيف الجاري بحسب تقديرات نشرها الخميس معاهدو روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، العنف الأسري في أستراليا، مختصة في فاتس، الصمت يفاقم المشكلة ونستقبل ما بين 10 إلى 15 حالة أسبوعيا. كامبرا، لماذا تختفي المياه من أكبر أنهار أستراليا؟ وهل يستطيع السكان الأصليون إنقاذه؟ ومن العناوين العالمية: اليمن، الحوثيون يعلنون استهداف نجران في السعودية والجيش اليمني ينفذ 81 عملية ضدهم. الكيان الصهيوني، خرائط وصور فضائية، كيف تبدو التوغلات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد؟ 4 دول أوروبية ترفض، طالبت بسحبه فورا. 4 دول أوروبية ترفض مشروع A1 الاستيطاني في الضفة. مصادر طبية تفيد، 12 مصابا إثر هجوم مستوطنين في رام الله، والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قصرى. هيئة بريطانية تعلن مسلحون يسيطرون على ناقلة نفط قبالة اليمن ويقتادونها للصومال. نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة. الاحتلال الصهيوني يفرج. الاحتلال يفرج عن 3 معتقلين سوريين وسط مطالبات بالكشف عن مصير العشرات. الكيان الصهيوني، 5 ضربات ومدرج متضرر، صور فضائية تكشف آثار القصف الصهيوني لمطار أبو الظهر السوري. قطر ومصر وتركيا تدين. قطر ومصر وتركيا تدين الهجمات الصهيونية الأخيرة في غزة. فلسطين المحتلة غزة، بعد 3 سنوات تحت الركام غزة تشيع رفات 50 شهيدا معظمهم نساء وأطفال. رسائل بالنار لأنقرة، رسائل بالنار لأنقرة، أين تتجه المغامرة الصهيونية في سوريا؟ وزارة الداخلية السورية تعلن سوريا تتسلم من لبنان لواء سابقا في نظام الأسد. الولايات المتحدة الأمريكية، التهديد سهل والتنفيذ معقد، هل تستطيع واشنطن معاقبة كل من يساعد إيران؟ حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن، محاولات انتحار ونقص غذاء. لماذا غادرت أبراهام لينكولن الشرق الأوسط؟ روسيا. قواعد جديدة في الرادار النووي. روسيا تنشر سلاح يوم القيامة. ألمانيا وإسبانيا وفرنسا. أكثر من 25 ألف وفاة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا جراء موجات الحر. أما الآن أحبتي الله نوفيكم بالنشرة الجوية وموقد الصلاة. الطقس اليوم غائم بعض الشيء. الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 8 درجات. غدا السبت طقس مشمس. الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم. وعن موقيت صلاة يرفع لأذان المغرب تمام 5:32 ويرفع لأذان العشاء تمام 6:49. وتقبل الله منا ومنكم آمين. وشكرا لحسن إصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الظلام.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: نزهات في رياض الصالحين. كتاب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي.

0: أحبتي في الله، دعوني أتوقف معكم عند لحظة لا ككل اللحظات، عند ساعة لا ككل الساعات، عند اللحظة التي يكون بعدها الإنسان في عداد الأموات، عند الساعة التي يداهمك فيها هادم اللذات.
1: وجاءت سكرة

كثيرة هي الأمنيات التي تحدو أذهاننا صباح مساء، أمنيات في الزوجة، أمنيات في العمل، أمنيات في المركز الاجتماعي وفي المال والمسكن. ولكن من منا جلس مع نفسه يتفكر في شكل الخاتمة التي يرجوها لهذه الحياة؟ لا شك أن الناس يتفاوتون في أمنياتهم ورؤاهم لهذه اللحظة، وما من شك أن هذا الاختلاف ما هو إلا انعكاس لأحلام حياتهم كلها. فتعالوا بنا إخوتي في الله نتأمل كيف تمنى الآخرون خاتمتهم. لما نزل الموت بالعابد الزاهد عبد الله بن إدريس اشتد عليه الكرب، فلما أخذ يشهق بكت ابنته فقال: يا بنيتي لا تبكي، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة كلها لأجل هذا المصرع. أما عامر بن عبد الله بن الزبير فلقد كان على فراش الموت يعد أنفاس الحياة، وأهله حوله يبكون. فبينما هو يصارع الموت سمع المؤذن ينادي لصلاة المغرب ونفسه تحشرج في حلقه وقد اشتد نزعه وعظم كربه، فلما سمع النداء قال: خذوا بيدي. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى المسجد. قالوا: وأنت على هذه الحال؟ قال: سبحان الله، أسمع منادي الصلاة ولا أجيبه؟ خذوا بيدي. فحملوه بين رجلين فصلى ركعة مع الإمام ثم مات في سجوده. نعم، مات وهو ساجد. وحينما احتضر عبد الرحمن بن الأسود بكى، فقيل له: ما يبكيك وأنت أنت؟ يعني في العبادة والخشوع والزهد والخضوع. فقال: أبكي والله أسفا على الصلاة والصوم. ثم لم يزل يتلو حتى مات. أما يزيد فإنه لما نزل به الموت أخذ يبكي ويقول: من يصلي لك يا يزيد إذا مت؟ ومن يصوم لك؟ ومن يستغفر لك من الذنوب؟ ثم تشهد ومات. وها هو هارون الرشيد لما حضرته الوفاة وعاين السكرات صاح بقواده وحجابه: اجمعوا جيوشي. فجاءوا بهم بسيوفهم ودروعهم لا يكاد يحصي عددهم إلا الله، كلهم تحت قيادته وإمرته. فلما رآهم بكى ثم قال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. ثم لم يزل يبكي حتى مات. أما عبد الملك بن مروان فإنه لما نزل به الموت جعل يتغشاه الكرب ويضيق عليه النفس، فأمر بنوافذ غرفته ففتحت، فالتفت فرأى غسالا فقيرا في دكانه، فبكى عبد الملك ثم قال: يا ليتني كنت غسالة، يا ليتني كنت نجارة، يا ليتني كنت حمالة، يا ليتني لم آل من أمر المؤمنين شيئا. ثم مات. إخوتي في الله، وهذا مشهد من عصرنا الحديث. شاب أمريكي من أصل إسباني دخل على إخواننا المسلمين في إحدى مساجد نيويورك في مدينة بروكلين، وكان ذلك بعد صلاة الفجر، وقال لهم: أريد أن أدخل في الإسلام. قالوا: من أنت؟ قال: دلوني ولا تسألوني. فاغتسل ونطق بالشهادة وعلموه الصلاة فصلى بخشوع نادر تعجب منه رواد المسجد جميعا. وفي اليوم الثالث خلى به أحد الإخوة المصلين واستخرج منه الكلام وقال: يا أخي بالله عليك ما حكايتك؟ قال: والله لقد نشأت نصرانيا وتعلق قلبي بالمسيح عليه السلام، ولكنني نظرت في أحوال الناس فرأيت الناس قد انصرفوا عن أخلاق المسيح تماما، فبحثت عن الأديان وقرأت عنها فشرح الله صدري للإسلام. وقبل الليلة التي دخلت عليكم فيها نمت بعد تفكير عميق وتأمل في البحث عن الحق، فجاءني المسيح عليه السلام في الرؤيا وأنا نائم وأشار لي بسبابته هكذا كأنه يوجهني وقال لي: كن محمديا. يقول: فخرجت أبحث عن مسجد فأرشدني الله إلى هذا المسجد فدخلت عليكم. بعد هذا الحديث القصير أذن المؤذن لصلاة العشاء ودخل الشاب الصلاة وسجد في الركعة الأولى
وقام الإمام بعدها، ولم يقم أخونا المبارك، بل ظل ساجداً لله، فحركه من بجواره، فسقط، فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله جل وعلا. وهذه أيضاً سورة من عصرنا الحديث. زوج نجاه الله من الغرق في حادث الباخرة سالم إكسبرس، يحكي قصة زوجته التي غرقت في طريق العودة من رحلة الحج، يقول: صرخ الجميع إن الباخرة تغرق، وصرخت فيها هيا اخرجي، فقالت: والله لن أخرج حتى ألبس حجابي كله، فقال: هذا وقت الحجاب، اخرجي فإننا سنهلك، قالت: والله لن أخرج إلا وقد ارتديت حجابي بكامله، فإن مت ألقى الله علي طاعة، فلبست ثيابها وخرجت مع زوجها، فلما تحقق الجميع من الغرق تعلقت به وقالت: أستحلفك بالله، هل أنت راض عني؟ فبكى الزوج، قالت: هل أنت راض عني؟ فبكى، قالت: أريد أن أسمعها، قال: والله إني راض عنك. فبكت المرأة الشابة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وظلت تردد الشهادة حتى غرقت. فبكى الزوج وهو يقول: أرجو من الله أن يجمعنا بها في الآخرة في جنات النعيم. وها هو رجل آخر عاش 40 سنة يؤذن للصلاة لا يبتغي إلا وجه الله، وقبل الموت مرض مرضا شديدا فأقعده في الفراش وأفقده النطق، فعجز عن الذهاب إلى المسجد، فلما اشتد عليه المرض بكى وقال في نفسه: يا رب، أؤذن لك 40 سنة وأنت تعلم أني ما ابتغيت الأجر إلا منك، وأحرم من الأذان في آخر لحظات حياتي؟ يقسم أبناءه أنه لما حان وقت الأذان وقف على فراشه واتجه للقبلة ورفع الأذان في غرفته، وما إن وصل إلى آخر كلمات الأذان لا إله إلا الله خر ساقطا على الفراش، فأسرع إليه بنوه فوجدوا روحه قد فاضت إلى مولاها. ودعني أخي المسلم أختم معك هذه اللحظات بمسك الختام. شيخنا المبارك عبد الحميد كشك رحمه الله يقبض في يوم أحبه من كل قلبه، في يوم الجمعة، يغتسل ويلبس ثوبه الأبيض ويضع الطيب على بدنه وثوبه ويصلي 2 ركعتي الوضوء، وفي الركعة الثانية وهو راكع يخر ساقطا، فيسرع إليه أهله وأولاده فوجدوا أن روحه قد فاضت إلى الله جل في علاه. أحبتي في الله، لقد أجرى الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أحبتي في الله، هذه بعض قصصهم، فهل سيأتي يوم نستمع فيه قصصكم بفخر وشرف وعزة؟ نرجو ذلك.

0: إخوتي وأخواتي، لقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. صدق رسول الله. أخي العاصي، نقول لك رفقا بنفسك التي بين جنبيك، فلا تؤسها من رحمة الله، وتأمل عظيم فضل الله تعالى وإحسانه وبره عليك، فلا يشغلنك الشيطان بذنبك عن أن تطالع عبودية الله في أثر المعصية، فإن هذا مقام عظيم. ورفقا أيها الناس بالمذنبين، لا تعيروهم ولا تقنتوهم، بل افتحوا لهم باب الأمل بالله والرجاء به تعالى والتوبة والأوبة إليه. ولماذا يستنكر الناس وقوع بعضهم في المعاصي؟ نعم، صحيح أن الذنب من العظيم عظيم، ولكن أخي المسلم، عليك أن تعلم أيضا أن للمعصية آداب، وإليك هذه الآداب، وهي عشرة كاملة. الأدب الأول: استعظم ولا تحتقر، فإن الذنوب هي حالة استجابة لداعي الشيطان مهما صغرت الخطيئة، والشيطان عدوا لله، فاستجابة داعي الشيطان والغفلة عن داعي الرحمن أمر عظيم مهما حقر في نظر العاصي. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، ومر بيده فوق أنفه. وقد قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصي. الأدب الثاني: لا تقعد معهم. لقد كان من وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام أن يبتعدوا عن دواعي المعصية ما أمكن، فقال لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، وقال لهم: فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه، وهي غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم أخي المسلم، إن العبد إن ألف وتساهل في ارتياد مواطن المعاصي والذنوب، ذلك يورث عنده فتورا عن الورع والحزم والعزم، كما يورث في نفسه إقبالا على المعصية والخطيئة وبعدا عن التوبة والأوبة. إذن أخي المسلم، فارق دواعي المعصية، واجعل بينك وبين أرباب المعاصي والذنوب عزلة شعورية. الأدب الثالث: دافع واصلح خواطرك. نحن جميعا نعلم أن كل أعمال بني البشر إنما أصلها فكرة، حتى تصير كسبا وعملا، والمعصية والخطيئة أيضا أصلها فكرة. والخواطر كما قسمها ابن القيم رحمه الله ثلاث خواطر: رحمانية وشيطانية ونفسانية. فالخواطر الرحمانية هي كل خاطرة لعمل البر والفضل كالجهاد وطلب العلم، أما الخواطر الشيطانية فهي خواطر الفحشاء والمنكر، والخواطر النفسانية هي الرؤى والأحلام. فاعلم أخي المسلم أن الله جل وعلا مطلع عليك، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو يعلم السر وأخفى. الأدب الرابع: جالس الأخيار. اعلم أخي المسلم أن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولذلك فإن صحبة الأخيار ومجالستهم مما يقي المرء بإذن الله من وضر المعاصي وشؤم الخطيئات. واعلم أن إشغال النفس بعمل الصالحات كالصلاة والصيام والبر والصدقات وكزيارة المريض وإجابة الدعوة ومباسطة الأهل والإخوان من أهم الأسباب التي تقيق من هذا الباب، باب المعاصي. ويجب عليك أن تتذكر دائما أنه لا شك أن القول الذي لا يصدقه العمل أمر مذموم. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. الأدب السادس: داوم على الاستغفار. والاستغفار أخي المسلم هو أدب من الآداب الواقية من جانبين: الأول أنه يحيي في النفس توقير الله وتعظيمه، والثاني أنه يمحو الخطايا والذنوب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. أخي المسلم، تذكر قول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وتذكر قول إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وتذكر دعاء موسى عليه السلام: قال رب اغفر لي ولأخي. وهنا نقف حائرين متسائلين: أي خطيئة ارتكبها أنبياء الله تعالى حتى يستغفرون؟ ماذا جنت تلك النفوس الطاهرة؟ وأي خطيئة أسرها وأعلنها وقدمها وأخرها؟ ولئن كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله 100 مرة، فكيف بنا نحن معشر المذنبين؟ أخي المسلم، اعلم جيدا أن الاستغفار يطهر النفس ويزكيها، فلا يجعلها تألف اقتراف المحرمات. وكذلك الاستغفار يمحو الخطايا والمعاصي إن وقعت أو حدثت. الأدب السابع: لا تجاهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. أخي المسلم، إن الأدب الثامن: اتبع السيئة الحسنة تمحها. إن من اتباع السيئة الحسنة أن تتبع المعصية بالتوبة منها بلا تسويف أو تأجيل. وقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. الأدب التاسع: لا تعير غيرك بالذنب. تذكر أيها المسلم أن المسلم يحب الله ويحب الطاعة، وهو كذلك يبغض معصية الله ومن يفارقها. فالمؤمن يمتلك قلبا مرهفا ونفسا جياشة لا تملك الحياء مع من يشترئ على محارم الله. فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. الأدب العاشر: تب إلى الله ولا تيأس أو تقنط. بسم الله الرحمن الرحيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. فالتوبة التوبة أيها المسلم، وأجب نداء ربك الرحمن: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فمن علم أني ذو قدرة على المغفرة غفرت له ولا أبالي. فهل تجيب نداء ربك أيها المسلم؟ هل تدخل في رحمته؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا ابن آدم، ذنب تذل به إلينا أحب من طاعة تدل بها علينا. ثم اعلم أيها المسلم أن التوبة النصوح ليست ألفاظا يلهج بها اللسان دون مواطأة القلب والجوارح، بل التوبة النصوح التي تنفع هي التي استوفت الشروط: أولا، الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم الجازم على ترك معاودته. أخي المسلم، تلك الآداب التي ذكرناها 10 كاملة على الخطيئات صائلة، فاستقل منها إن شئت أو استكثر. فاز التائب بأوبته وعودته، وهلك الهالك بكبره ونزوته. اللهم أقل العثرة واخفر الزلة، والهمنا الرجد والهدى، وادفع عنا السوء والأذى. آمين.
1: يا عبد، كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا.

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

ولعذاب

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
3: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

شد أزرهم وسدد رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الطف بإخواننا في كل مكان يذكر فيه.

القدم وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهم وانشر على مسمع التاريخ وانشر على

مهزلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم، جاء القرار وشرع الغاب مصدره، جاء القرار وشرع الغاب مصدره، فيه تجلى خداع الخصم والحكم. الحق أبلج لا يخفى على أحد.

أيها الإخوة الأحباب، ما زلنا في الأحاديث القدسية، والحديث اليوم عن فضل القرآن الكريم. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ماذا تكلم القرآن عن القرآن؟ ما الآيات التي وردت في القرآن عن القرآن؟ القرآن في القرآن هدى وبيان، وموعظة وبرهان، ونور وشفاء، وذكر وبلاغ، ووعد ووعيد، وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هذه أوصاف القرآن من خلال القرآن: هدى وبيان، موعظة وبرهان، نور وشفاء، ذكر وبلاغ، وعد ووعيد، بشرى ونذير، يهدي إلى الحق، يهدي إلى الرشد، يهدي إلى طريق مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، تبيان لكل شيء، شفاء لما في الصدور. هو كتاب العمر، هو الكتاب المقرر. ما قولكم أيها الإخوة والأحباب بطالب عنده مكتبة واسعة جدا ومتنوعة، بعد أسبوع عنده فحص مصيري يحدد مستقبله، وفي كتاب لهذا الموضوع بالامتحان، أيعقل أن يقرأ كتابا آخر غير الكتاب المقرر؟ فالقرآن فهو كتابنا المقرر، غنى عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب. هذا ما ورد في القرآن الكريم عن القرآن. فما الذي ورد في السنة المطهرة عن القرآن الكريم؟ يقول عليه الصلاة والسلام عن القرآن الكريم: فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر. أيها الإخوة الأكارم، القرآن مصدر رئيس لمعرفة الله عز وجل. فالقرآن كلامه كلام الله، ومن خلال كلامه نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسماوات والأرض خلقه، ومن خلال خلقه نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً. والحوادث أفعاله، ومن خلال أفعاله نتعرف إلى الله عز وجل عن طريق النظر والتأمل. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن القرآن كلامه، والكون خلقه، والحوادث أفعاله، فهو مصدر أساسي رئيس لمعرفة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، في الإنسان جسد يعد أعقد آلة في الكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. فمن خلال خلاياه ونسجه، ومن خلال أعضائه وأجهزته، ومن خلال بنيته وعمل أعضائه، فيها من التعقيد والدقة والإتقان.

الأوبقان ما يعجز عن فهم بنيتها وطريقة عملها أعلم العلماء، وفي الإنسان نفس فيها من المشاعر والعواطف والشهوات والميول والحاجات والمبادئ ما يعجز عن تحليلها أعلم علماء النفس، وفي الإنسان عقل فيه من المسلمات والبديهيات والمبادئ والقوى الإدراكية والتحليلية والتركيبية والإبداعية ما يعجز عن فهم هذا العقل أعلم العلماء. لذا كان الإنسان سيد المخلوقات كلها. هذا الإنسان المؤلف من جسم بالغ الدقة، ومن نفس بالغة التعقيد، ومن عقل بالغ الكفاية. ألا يحتاج هذا الإنسان إلى منهج يسير عليه؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى كتاب يبين له سر وجوده وغاية وجوده وحقيقة الكون وسر الحياة ومهمته في الدنيا؟ وإن الشيء الذي يعجز عن إدراكه عقل البشر أخبره به خالق البشر. هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى منهج يسير عليه يضبط ويصحح حركاته وسكناته ونشاطاته من أن تصاب بالخلل والعطب والعبث والخطل؟ هذا الإنسان الأول والمكرم ألا يحتاج إلى مبادئ سلامته في الدنيا، سلامة جسمه من العلل والأمراض، سلامة نفسه من الانهيارات والتعقيدات، سلامة عقله من التزييف والتزوير؟ ألا يحتاج هذا المخلوق الأول والمكرم إلى مبادئ سعادته في الدنيا والآخرة فردا ومجتمعا؟ يحتاج إلى كتاب يبين سر الوجود وحقيقة الحياة الدنيا، مهمة الإنسان فيها. ألا يحتاج الإنسان إلى كتاب يبين الذي ينبغي أن يسير عليه كي يصحح مساره وكي يعود إلى الطريق كلما زلت قدمه وتاه عقله؟ يحتاج إلى كتاب فيه مبادئ سلامته وسعادته، إنه القرآن الكريم. أيها الإخوة الأكارم، ما قولكم في هاتين الآيتين؟ يقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. والآية الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، والتي تشبهها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فكأن الكون كله في كفة والقرآن في كفة، لأنك بالكون تعرف الله وبالقرآن تعبده، وخلق الكون ونوره بالكتاب. أيها الإخوة الأكارم، يكفينا القرآن الكريم آية هي قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يضل قارئ القرآن؟ القرآن يقدم له تفسيرا صحيحا وعميقا ودقيقا لحقيقة الكون، وهو الذي سخره الله للإنسان بأكمله. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، ومعنى بالحق أي خلقها وفق مبادئ ثابتة ولهدف كبير، لم يخلقها باطلا، والباطل هو الشيء الزائل والعابث. لم يخلقها لعبا وعبثا، واللعب هو الشيء العابث والزائل، بل خلقها بالحق. وكيف يضل عقلك وقد بين لك القرآن الكريم أن هذه الحياة التي تعيشها هي حياة دنيا؟ انتبه إلى لفظها دنيا، طلابها كلابها، هي دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا؟ فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. هي دار تعب ومشقة، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح. فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. ألا وإن الله تعالى جعلها دار بلوى،
وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كيف يضل عقل قارئ القرآن وهو يعلم حقيقة الدنيا؟ وكما قال الإمام علي: يا دنيا طلقتك بالثلاث، غري غيري يا دنيا، شأنك حقير وأمدك قصير. ما هذه الدنيا؟ ما إن يستقر الإنسان سنوات معدودات حتى يأتيه ملك الموت، يخسر في ثانية واحدة ما جمعه في كل عمره بمجرد أن يتوقف القلب عن النبض، فساعته التي بيده ليست له، وهناك من يقلع سنه الذهبي يقول: الحي أولى من الميت. لم يبق لك شيء هذه الدنيا، فكيف يضل قارئ القرآن بعقله والقرآن يبين له حقيقة الحياة الدنيا؟ إنما الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، متاع قليل، قل متاع الدنيا قليل. وقد ورد في السنة أحاديث صحيحة كثيرة عن فضل قارئ القرآن، نذكر منها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ورد أنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقيم به أناء الليل وأناء النهار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، من المعلوم في ديننا أن من ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خيرا منه، وهي قاعدة عظيمة تشحذ الهمم وتحث على الزهد في الدنيا وطلب الآخرة، وعلى البذل في سبيل الله طلبا لثوابه، مع اليقين بأن ما يبذله العبد في هذه الدنيا سيعطيه الله خيرا منه ولا شك. ونجد هذا المعنى واضحا جليا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم. فمن تصدق بورك له في ماله وزاد، ما نقصت صدقة من مال. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. واعلم أخي المسلم أنه من ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب، ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذا مع ما ينتظره من الأجر والكرامة بين يدي الله تعالى يوم القيامة، كما في الحديث الشريف: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين. ومن ترك التكبر والتعالي وتواضع كانت الرفعة والمحبة وعلو المكانة من نصيبه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكما في قول النبي الأعظم صلاة الله وسلامه عليه: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.

أكبر مثال على هذا أخي المسلم هو صهيب الرومي رضي الله عنه، فقد كان ممن شرح الله صدورهم للإسلام، وكان يعيش في مكة وبارك الله له في ماله. فلما أراد الهجرة تبعه نفر من قريش، حتى إذا أدركوه قال لهم: والله لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، ووالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي رجلا منكم، أولا أدلكم على خير من ذلك؟ مالي بالمكان الفلاني، خذوه وخلوا سبيلي. فرجعوا وهاجر هو إلى الله ورسوله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع يا صهيب أبا يحيى. وفيه نزل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. فهل هناك أخي المسلم مقارنة بين ما تركه صهيب رضي الله عنه وبين ما عوضه الله عز وجل؟ وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب وقائع تدل على هذا المعنى، ومما أورده في ذلك أن رجلا من تيم خرج حاجا، فلما جن عليه الليل ورد بعض الماء فوجد امرأة قد وضعت جلبابها ونشرت شعرها، فأعرض عنها فقالت: هلم إلي، لما تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقالت: هبت والله مهابة، ووضعت جلبابها على جسدها وهي تقول: إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولت فتبعها حتى دخلت خيمة من خيام الأعراب، فلما أصبح ذهب إلى مكان الخيمة فوجد رجلا جالسا، فسأله عن المرأة، فأخبره الرجل بأنها ابنته، فطلب منه أن يزوجه إياها، فوافق الأب بعد أن سأل الرجل عن نسبه وقبيلته. فانظر أخي المسلم لحال هذا الرجل الذي ترك الحرام لله فرزقه الله المرأة حلالا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: جنات النعيم بين الفردوس وجنات عدن، فيها جوار خلقن من ورد الجنة، يسكنها الذين هموا بالمعاصي، فلما ذكروا الله عز وجل راقبوه فانثنت رقابهم من خشيته.

0: وفضلك.
1: وهل سمعت أخي المسلم عن قصة زواج المبارك والد عبد الله بن المبارك؟ وهي قصة عجيبة تدل على نفس المعنى. فقد كان المبارك رقيقا فأعتقه سيده، وعمل أجيرا عند صاحب بستان. وفي يوم خرج صاحب البستان ومعه نفر من أصحابه إلى البستان، وأمر المبارك أن يحضر لهم رمانا حلوا، فجمع لهم. فلما ذاقه قال للمبارك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ فقال المبارك: لم تأذن لي أن آكل حتى أعرف الحلو من الحامض. فظن صاحب البستان أن المبارك يخدعه، وقال له: أنت منذ كذا سنة تحرس البستان وتقول هذا؟ ثم سأل بعض الجيران عنه، فشهدوا له بالخير والصلاح وأنهم ما عرفوا أنه أكل رمانة واحدة. فجاءه صاحب البستان وقال له: إذا أردت أن أزوج ابنتي فممن أزوجها؟ فقال المبارك: إن اليهود يزوجون على المال، والنصارى يزوجون على الجمال، والمؤمنين يزوجون على التقوى والدين، فانظر من أي الناس أنت. فقال الرجل: وهل أجد لابنتي من هو خير منك؟ وعرضها عليه، فقبل المبارك وبنى بها ورزق منها أولادا، كان منهم عبد الله بن المبارك رحمه الله. فيا سبحان الله، عف عن الرمان، فسيق إليه البستان وصاحبته، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
0: بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
1: أخي المسلم، إن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته، وطمأنينة القلب بذكره وقوته ونشاطه، ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا، ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى. فحري بالعاقل الحازم أن يتبصر في الأمور وينظر في العواقب، وألا يؤثر اللذة الحاضرة الفانية على اللذة الآجلة الدائمة الباقية.

0: إن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني بهدوء تصل إلى الله عز وجل. ولكن ابن القيم وصف لنا روشتة، كتب لنا روشتة وهو الطبيب عليه رحمة الله، كان طبيبا، روشتة، وقال في آخرها: فإن فعل العبد هذا فإن دعاءه لا يكاد يرد أبدا. قال إيه بقى في روشتة دي؟ قال: وأنا عاوزك تعد معايا الخطوات، دي خطوات مهمة جدا. قال: إذا قام العبد فتوضأ، ثم استقبل القبلة، ثم استحضر ذنوبه وخطاياه وإسرافه في حق الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله وقدرته عليه وإحاطته به ونظره له سبحانه وتعالى، ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة. كده كام؟
1: كده ست.
0: ثم تحرى وقتا من أوقات الإجابة، ثم رفع يديه، وين ما أودي، ثم رفع يديه فبدأ بحمد الله. أول ما بدأ حمد الله، حمد الله عز وجل، ثم أثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم ألح في الدعاء وأكثر الدعاء مرة بعد مرة، وأخذ يردد: يا رب يا رب يا رب، ماشي كده. ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ثم قدم بين يدي هذا الدعاء صدقة، ثم تحرى في دعائه بالمأثور من القرآن والسنة، يدعو دعاء النبي أو الدعاء الأنبياء اللي ذكر في القرآن والسنة فهو أحرى في الإجابة. قال: ثم تحرى في دعائه المأثور: فإن فعل العبد هذا فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. كم خطوة؟
1: كده 13.
0: الله أكبر، 13 خطوة. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. عاوز تتعلم كيف تدعو؟ ابن القيم بيقول لك في بقى أزمة عندك، في مشكلة، خلاص أنا هدخرها لهذا الوقت، في وقت إجابة زي كده لرمضان، المغرب في رمضان، لازم تكون مستحضر قلبك ومركز عشان تدخل على الله عز وجل في مغرب رمضان، تدخل على الله في الثلث الأخير من الليل، تدخل على الله بين الأذان والإقامة، الوقت اللي بيجي لنا كل يوم 5 مرات وما احناش مقدرين عظمته ولا منزلته. ده وقت لا يرد الله فيه سائلا، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد، وانت غافل. احنا زاهدين لا نرفع أكفنا لله عز وجل، فانت في مشكلة، اعمل كده بقى بين الأذان والإقامة، تعالى بدري، خلي الأذان يؤذن عليك في المسجد، وارفع ايدك وادعو، استحضر قلبك وافعل ما ذكره لك ابن القيم، وقدم بين يديك صدقة عملا صالح، فإن دعاءك هذا لا يكاد يرد أبدا بإذن الله. ومرة بعد مرة يا باشمهندس هلال، مرة بعد مرة ستتلذذ بهذا الدعاء جدا، لن تستطيع أن تفارق الدعاء، ستصل إلى حال الصالحين، حال الأنبياء الذين كانوا يعني متعلقين بالله في في في المواقف اللي احنا بنكون فيها يعني لا نذكر الله عز وجل أصلا، لا ننتبه لذكر الله ولا لدعاء الله، هم في أحلك المواقف يرفع يدي: يا رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. عجيب عجيب. النبي عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: يطرد، يلقون على رأسه سل الجزور، يشجون رأسه عليه الصلاة والسلام، يدخل سن المغفر في خده، تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الطائف فتدمى قدماه عليه الصلاة والسلام، وبعدين يرفع يديه فيدعو. كل الكلام ده ما هي تعوش، لا وعاوزين كذا، هو يرفع يديه ليناجي ربه عز وجل بدعاء هو أرق ما يكون وأعذب ما يكون: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين يا رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني يا رب إن كل ده حصل لي مش مهم، لكن أنت ما تكونش غضبا علي يا رب. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك ويحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فيا جماعة صبرا على باب الدعاء، صبرا على باب الدعاء، والله إن له لذة لا تعادلها لذة، لكن صبرا عليه. فما تلذذ المتلذذون بمثل مناجاة الله عز وجل والأنس بخلوته سبحانه وبحمده. فصبرا على باب الدعاء، جاهدوا أنفسكم فيه وستجدون لذة لن تعدلوها بأي لذة أخرى في الدنيا.
2: جميل. ومن الحاجات اللي لفتت نظري جدا في بعض دعوات الأنبياء علو الهمة. يعني سيدنا سليمان لما كان بيدعو بيقول إيه؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي الله لأحد من بعدي. يعني مش بيدعو بس كمان بملك، ده مش بيدعو دعوة عادية، ده بيدعو بملك، مش بيدعو بأي ملك، ده ملك يا رب مش هتديه لحد تاني بعد كده. فدعوة عظيمة كبيرة جدا.
0: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. وإحنا عملنا يؤهلنا، لكن ربنا عنده. بص يا باشمهندس سلام، عاوز إيه؟ عاوز عربية أعلى موديل؟ والله العظيم ربنا عنده، والله العظيم ربنا عنده. عاوز زوجة صالحة كما تقر به عينك ويعني وتحب نفسك؟ والله العظيم ربنا عنده. عاوز إيه؟ عاوز فلوس؟ عاوز ربنا يفيض عليك من المال الصالح، يرزقك بغير حساب. والله ربنا عنده. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا جماعة ربنا عنده من الخيرات ما لا يخطر على بال. انت عاوز ايه؟ سيدنا سليمان لما عرف قدر الله وعرف ما عند الله، يا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وربنا هو الوهاب وأنا اللي بهب. هو أنت بتطلب مني؟ يعني أنت بتيجي تطلب من أحمد العربي ولا من فلان ولا من فلان؟ أنت بتطلب من الله.
2: هنرجع بقى لنقطة معرفة قدر الله.
0: أيوة أصلا إحنا مش مقدرين ربنا عنده إيه. ربنا عنده كل ما تشتهي نفسك، ربنا عنده السيارة اللي أنت نفسك فيها وبتحلم بيها، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الزوج الصالح، ربنا عنده الأولاد الصالحين، ربنا عنده المال الكثير الوفير الذي لا ينتهي، ربنا عنده الوجاهة في الدنيا والشرف، ربنا عنده الآخرة وما فيها من من من كرامة وفوز عظيم ودخول لجنة رب العالمين. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليعظم المسألة، فليعظم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مكره له. ولا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. هو أنت يا حمد ما تعظم الدنيا كده؟ قل يا رب أنا أريد مالا صالحا وفيرا تعينني به على طاعتك. يا رب أنا أريد أن أخرج إلى بيتك الحرام أعتمر هذا العام. يا رب احملني إلى حجة مباركة هذا العام. يا رب أنا أريد سيارة حسنة جميلة تقر بها عيناي. يا رب ارضى عني بزوجة صالحة على وفق ما أريد وأهوى. يا رب متعني بزوج صالح يا رب ترضيني به ويتقي الله في ويحسن معاملتي ويكرمني فيك يا رب. ما تدعي يا جماعة، احنا عاوزين ايه؟ يا رب مذاكرتي صعبة علي، يا رب انا عندي ضيق نفسي وكدر. والشباب عندهم هشاشة ليه؟ يعني فين الاتصال بالله؟ أي حاجة تحصل اكتئاب، أي حاجة تحصل خلاص هو مش عاوز يقابل الناس. يا جماعة وفين الاتصال بالله؟ فين رفع اليدين إلى الله؟ أين الاتصال بالله سبحانه وتعالى؟ والله هو لا لا لا لا لا لا ليس هناك صعوبة ونحن نرفع أيدينا إلى الله عز وجل. يا لا كرب وأنت رب، يا رب لا كرب وأنت رب. هو طول ما أنا بدعي ربنا برفع يدي إلى الله سبحانه وتعالى وهيبقى عندي كربات. ربنا عنده كل شيء، ربنا هو الذي يعني قدر أن ينزل هذا البلاء وهو قادر على أن يرفع. ربنا قادر على أن يرزقني على أن يرزقني خير النجاح، على أن يرزقني خير التجارة، على أن يؤتيني خير وظيفة، على أن يرزقني بخير سيارة، على أن يؤتيني من المال الوفير الواسع من حيث لا أحتسب، على أن يصلح لي أمري، على أن يريح لي بالي، على أن ييسر لي أمري، على أن يشرح لي صدري، على أن يزيل لي كربتي، على أن يصرف عني عثرتي وهمي وغمي. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، عنده خزائن السماوات والأرض، يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، فلنحسن الظن بالله، ولنعرف الله عز وجل حق المعرفة، ولنقدر الله حق قدره. سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، سبحانه بحمده، ما قدرناك يا ربي حق قدرك، وما عرفناك حق معرفتك، فاللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك، اللهم عرفنا بك. آمين
2: آمين. طيب ده برضو بياخدنا في حتة تانية، إن أنا أحيانا ببقى عايز حاجة معينة في بالي، تصور مثالي للطلب اللي أنا بطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين برجع أقول لا، أنا مش مينفعش من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنا ما عودش أفصل في الدعوة بالشكل ده، يعني ما يبقاش الدعوة مفصلة بالشكل ده. فبغض النظر عن حتة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن احنا هنحاول إن احنا نخلي الموضوع يعني أبسط من كده، لكن النقطة اللي عايز أتكلم عنها هي التخصيص. التخصيص أفضل ولا إن أنا أدعو أقول يا رب الخير ليا، اديني اذا كان ده خير ليا او
0: أنا
2: مش
0: انا اقول لك بقى خصص مع دعاء الخير. قول له يا رب انا عاوز كذا وكذا وكذا فيما يرضيك وفيما ترضى به عني وفيما هو خير لي في ديني في في في, في ديني ودنياي. وبعدين التخصيص ده سنه الانبياء. شوف سيدنا موسى يقول له ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قول عشان يفهموني يا رب، واجعل لي وزيرا من اهل هارون، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. أنا بعمل كده يا رب عشان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. شفت استرسال، استرسال في الدعاء، كلام مع الله، وقربناه نجية، يعني كليم الرحمن صلى الله عليه وسلم، صلى الله على موسى. فخصص، قل له يا رب أنا أريد كذا وكذا بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية وبالصورة الفلانية فيما يرضيك عني وفيما تحبه لي وفيما هو خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، زي دعاء الاستخارة كده. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. فالتخصيص لا لا لا لا بأس فيه ولا مشكلة فيه، لكن قيده كذلك بالخير فيما يرضاه الله لك. يا رب أنا أريد زوجة بالوصف الفلاني وبالشكل الفلاني وبالهيئة الفلانية فيما هو خير لي في ديني وآخرتي، في ديني ودنياي، في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فخصص، شوف أعظم الرغبة وأعزم المسألة، والله لا مكره له، والله عز وجل عنده ما تحب. فقل لربك ما شئت، ولا تجعل أحدا يقيد لسانك مع ربك، لا تجعل أحدا يمسك لسانك مع ربك، أطلق لسانك، أطلق لسانك وقل لربك ما شئت، مع الأدب ومع المسكنة ومع التذلل ومع التضرع، لكن قل لربك ما شئت. قل يا رب العيال يا رب تعبني، يا رب الزوجة بيني وبينها مشاكل، يا رب زعلان منها بقالي أيام، يا رب والحال لا يسر، يا رب أصلح الحال، يا رب وفقني، يا رب يا رب التجارة عندي لسه خسران، يا رب كم ألف، يا رب والله يعني أنا أنا أنا واثق في رحمتك وأنا راضي بقضائك، لكن يا رب أنا أريد مكسب، أنا يا رب أنا عاوز أكسب، يا رب يا رب أنا عاوز صفقات أكسب منها مكسب كويس. ما تدري يا عم تقول كده، هو إيه المشكلة؟
2: مشكلة
0: يعني ما تدري تقول كده، ما تفصص وتفصل وتتكلم مع ربنا وتناجي الله عز وجل، تقول له يا رب ابني في محمد يا رب مش عاوز يروح الدروس ومغلبني آخر غلبة وبيقول كذا وبيعمل معايا كذا وبيعمل مع أمه كذا، يا رب أصلحه، يا رب يا رب افعل في كذا، يا رب يا رب أقر عيني بصلاحه، يا رب شريكي فلان، يا رب يا رب قلبي، يا رب يا رب قلبي، يا رب قلبي اصلحه، يا رب انا مش لاقي قلبي، يا رب يا رب اصلح قلبي، يا رب اذهب فساد قلبي، يا رب اسالك قلبا خاشعا، يا رب انا عاوز قلبي ده يبقى حاسس بكلامك، يبقى حاسس بالدعاء، يبقى حاسس بالمناجاه، يا رب ارزقني لذة المناجاه وحلاوه الدعاء. ما تقول له كده، ما تقول له كده، هو اللي هيرزقك سبحانه وتعالى، مش انا ولا فلان ولا فلان. احنا كلنا بنسعى اسباب ونذكر بعضنا بالله، لكن في اخر الامر هو سبحانه الذي يرزق هو سبحانه الذي يؤتي عباده طعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة المناجاة، فنسأله سبحانه أن يؤتينا لذة المناجاة وحلاوة الإيمان وأن يجعلنا من الصالحين. آمين
2: آمين.

0: فئة موفقة، وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة، فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن من جملتهم فدعواتنا لك أن تلحق بركبهم. أتدري من هم؟ إنهم أهل الفجر، قوم يحرصون على أداء هذه الفريضة ويعتنون بهذه الشعيرة، يستقبل بها أحدهم يومه ويستفتح بها نهاره، والقائمون بها تشهد لهم الملائكة، من أداها مع الجماعة فكأنما صلى الليل كله. إنها صلاة الفجر أخي المسلم، الصلاة التي سماها الله قرآنا، فقال عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. المحافظة عليها من أسباب دخول الجنة، والوضوء لها كم فيه من درجة، والمشي إليها كم فيه من حسنة، والوقت بعدها تنزل فيه البركة. وقد دعا لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا:
1: اللهم بارك لأمتي في بكورها.
0: أهل الفجر الذين أجابوا داعي الله وهو ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فسلام على هؤلاء القوم حين استلهموا،

واستشعروا معاني العبودية، فاستقبلتهم سعادة الأيام تبشرهم وتثبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فلا تغبطوا أهل الشهوات والحظوظ العاجلة، فما عندهم ما يغبطون عليه، بل بفضل الله وبرحمته فاختبطوا، وإياه على إعانتكم فاشكروا، وإليه فتوجهوا. يقول الصادق المصدوق: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، هنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. يا أهل الفجر، ألا تردون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات، وترجعون أنتم بالبركة في الأوقات والنشاط ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، أنتم محفوظون بحفظ الله، أنفسكم طيبة وأجسادكم نشيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. أخرجه مسلم. يا أهل الفجر، كفاكم شرفا شهادة ملائكة الرحمن لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. يا أهل الفجر، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أولئك هم الرجال حقا والمؤمنون صدقا. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم:

صدق الله العظيم. أما من ضيعوا الصلاة وتهانوا بها وأخروها عن وقتها، يا ليتهم يعلمون ماذا تحملوا من وزر وماذا فاتهم من أجر. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال أيضا: بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العظيم. أخي المسلم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. صدق رسول الله. أخي في الله، ألا فالحق بأهل الفجر لكي تكون في ذمة الله ولتكتب في ديوان الأبرار.

0: سلام.
1: أحبتنا في الله، نستمع وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس التاسع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله الحميدة، وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع مباسطته صلى الله عليه وسلم لجلسائه واتساعه لهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبسط لجلسائه بساط الانطلاق الشرعي المباح. قبل أن أمضي في الحديث عن هذه الخصلة الشريفة، هناك أشخاص مرنون أينما حلوا وأينما جلسوا يأنسون ويؤنسون، يألفون ويؤلفون، ينبسطون مع من حولهم، لا تشعر أنهم غرباء، لا تحس بفوقية في سلوكهم، ولا انزواء في تصرفاتهم، ولا عنزهية في حركاتهم وسكناتهم، تحس أنهم منك وأنت منهم. هذه صفات العظماء: الألفة، الأنس. قد تشعر إذا كنت في مستوى أخلاقي رفيع أن هذا الإنسان العظيم قريب منك. إن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه أو فيما أثر عنه أنه ما من صحابي عامله إلا شعر أنه أقرب الناس إليه، ما من صحابي عامله إلا شعر أنه أقرب الناس إليه. وإذا أردت أيها الأخ الكريم أن تنشر الحق وأن تدعو إلى الله وأن يكثر الخير منك، ينبغي أن تقلد هذه الصفة الرفيعة في رسول الله، ينبغي أن تأنس بالناس وأن يأنسوا بك، أن تحبهم وأن يحبوك، أن تتواضع لهم كي يتواضعوا لك، أن تشعرهم أنك قريب منهم، تتفهم مشكلاتهم، تتألم لآلامهم، تفرح لفرحهم، يعنيك ما يعنون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه يبسط إليهم رداءه ويطلق لهم وجهه دون أن يشعرهم أنه نبي عظيم وأن بينه وبينهم مسافات شاسعة. هذا الشعور لم يكن عند أصحاب رسول الله، مهما بالغوا في أدبهم معه إلا أنهم يشعرون أنهم قريبون منه وقريب منهم. هذا كلام عام، بس لو أردنا التفاصيل كيف؟ يعني أنت إنسان رجل دين، داعية، متفهم لكتاب الله، لسنة رسوله، هدفك نبيل، جلست مع أناس تحدثوا عن بناء البيوت، قد تشعر بالانقباض، قد تنصرف عنهم وعن حديثهم، قد تشتغل بشيء، تفتح كتاب، هذا ماذا يشعرهم؟ أنك فوقهم وأنك في مستوى رفيع

0: ومستواهم، هذا يبعدهم عنك. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس مع أصحابه وتحدثوا في حديث شاركهم في هذا الحديث، تحدثوا في التجارة، استمع إليهم وأدلى بدلوه في هذا الموضوع، تحدثوا عن الأمطار، استمع إليهم وأدلى بدلوه في هذا الموضوع، تحدثوا عن مشكلات يعانيها المجتمع، استمع إليهم وأدلى بدلوه في هذا الموضوع. يعني التفاصيل التي تؤكد هذا الخلق الرفيع هو أن تشارك الناس في الحديث. هناك أناس ضيقوا الأفق، إذا طرح موضوع، طبعا لا أقول محرم، مباح، إن طرح موضوع مباح يعني ابتعدوا عن هذا الموضوع وظهر اشمئزازهم منه وظهر ترفعهم عن الخوض فيه، حتى أشعر الحاضرين أنه في برج عاجي وهؤلاء في الحضيض. هذا السلوك ليس كاملا، هذا السلوك لا يؤلف القلوب ولا يجمع النفوس. كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس مع أصحابه وتحدثوا في حديث مباح من أمر الدنيا شاركهم في الحديث، تأليفا لقلوبهم وتطيبا لخاطرهم وإناسا لهم. فعن خارجة ابن زيد أن نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقالوا حدثنا ببعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أحدثكم، كنت جاره صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فآتيه فأكتب الوحي. سيدنا زيد كان من كتاب الوحي. فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. أؤكد على أنك إذا أردت أن تدعو إلى الله، أن تنشر الخير، أن تؤلف القلوب، عليك أن تشعر الحاضرين أنك واحد منهم ولست فوقهم، أنه يعنيك ما يعنيهم، يسرك ما يسرهم، يؤلمك ما يؤلمهم، تهتم لما يهتمون به. فلا أدل على هذا الخلق الرفيع من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك في الحديث المطروح إذا كان مباحا. فإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا. وقد تجد يعني داعي صغير صغير صغير ليس على شيء، فإذا خاض من حوله في موضوع مباح، مط شفتيه وزور عنهم وأشعرهم أنه فوق هذا المستوى بكثير، ليس هذا من خلق المؤمن الذي يألف ويؤلف. هذه نقطة أولى أيها الإخوة. وروى الإمام أحمد عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم معهم. بشر متواضع، يعني أيام مدرس يدرس أخطر مادة وهو في مستوى رفيع جدا، طالب يعلق تعليق مضحك فالطلاب يضحكون، ما الذي يمنع هذا الأستاذ الجليل أن يضحك معهم في هذه الطرفة؟ إذا ضحك معهم أو تبسم معهم كان قريبا منهم وأشعرهم أنه منهم وكان واقعيا وطبيعيا. أما إذا ازور عنهم وترفع عن هذه الطرفة فقد أشعرهم أنه فوقهم وأنهم دونه بكثير. ألا تحب أن تكون أن تألف وتؤلف؟ ألا تحب أن تؤنس من حولك؟ هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم في الجاهلية فيضحكون وربما تبسم معهم. يعني لا شيء يبعدك عن المجتمع كالتصنع والتكلف، لا شيء يبعدك عن المجتمع كالتصنع والتكلف، ولا شيء يدنيك من الناس ويجعل حبك في قلوبهم كأن تكون واحدا منهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته فهو واحد من أهل بيته، واحد. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متخرقين، أي متقبضين، ولا متماوتين. يعني التماوت حامي رأسه، متطامن، منكمش، متمسكن، هذا متماوت. متخرقين منقبضين، يعني دائما منقبض الوجه. لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا متقبضين ولا متماوتين. وإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله تعالى دارت حماليق عينيه كأنه مجنون. إنسان طبيعي لطيف يأنس ويؤنس، يألف ويؤلف، فإذا أريد منه شيء جلل عظيم انطلق إليه كأنه بطل. هكذا لازلت أركز على نقطة واحدة من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعي كان، ما في تكلف، تصنع ما في، عفوي، بسيط، يألف يؤلف، يستمع، يضحك مما يضحك منه أصحابه. ذكروا أمر الدنيا يذكرها معهم، ذكروا أمر الآخرة يذكرها معهم، ذكروا شيئا من حطام الدنيا المباح يذكره معهم. وروى مسلم عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جابر: نعم كثيرا. كان عليه الصلاة والسلام لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس. إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر بقي في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكان أصحابه يتحدثون فيأخذون في أمر الحديث فيضحكون وربما تبسم معهم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أحدكم له مكانة دينية وعمل نزهة مع أصدقائه ينبغي أن يبدو وكأنه واحد منهم، أن يعنيه ما يعنيهم، أن يضحك مما يضحكون، أن يشعرهم أنه منهم، أنه واحد منهم. هذا خلق رفيع. هذا ذكرني بموقف عظيم لسيدنا الصديق رضي الله عنه. تعرفون القصة لا شك. كان يمشي في طريق من طرق المدينة، رأى أحد أصحاب النبي سيدنا حنظلة يبكي. قال له: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولما يا أخي؟ سيدنا الصديق من التواضع: ولما يا أخي؟ قال: حنظلة، نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، بصفاء، بانشراح، بسمو، فإذا عافسنا الأهل عدنا إلى البيت وانغمرنا في شؤون الحياة، شؤون البيت، شؤون العمل، ننسى هذا الحال الطيب، نفقده. ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال له: أنا كذلك يا أخي. ما هذا التواضع؟ أنا كذلك يا أخي. يعني إنسان يشكو لك همه، يشكو لك زوجته، يشكو لك أولاده، يشكو لك ضيق ذات يده، يشكو لك صعوبة في عمله، أنت كإنسان راقي ماذا عليك أن تقول؟ لا أنا عندي ما شاء الله، إنساني نادرة بالأخلاق والفهم. قل يا أخي، معظم النساء كذلك، طيب خاطره، أشعره أنه قضية عامة، قضية يعاني منها كل الأزواج، أشعره أن هذا الابن ليس شاذا، هكذا معظم الأبناء هكذا، هي مشكلة عامة. طيب قلبه، لا تجعل نفسك فوقه، لا تنفرد بميزات ليست عنده، ليس هذا من خلق المؤمن. ألف، لا تجعله يشعر بالوحشة والانفراد. والآن ننتقل إلى موضوع آخر من موضوعات شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو مزاحه صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وإدخال المسرة عليهم. كان عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه لإدخال السرور عليهم. سمعت مرة أن أحد علماء الشام الكبار، شيخ بدر الدين، هذا شيخ الشيوخ، كان يمشي في الطريق وكان حاد الذكاء فطنا، فالتفت فجأة نحو اليمين فإذا أحد تلاميذه يضحك، قال له ما الذي يضحكك؟ فالتلميذ نظر إلى جورب الشيخ، جورب الشيخ نزل، فقال الشيخ الحمد لله الذي أنزل هذا الجورب وأدخل على قلبك السرور. الكلام ما ألطف، الحمد لله الذي أنزل هذا الجورب وأدخل على قلبك السرور. أنت ما ترقى عند الله عز وجل إلا إذا أشعرت الناس أنك واحد منهم وأنك تحبهم وترعى مشاعرهم وتتألف قلوبهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بيروا بالتاريخ أحد كبار القواد الذين فتحوا قارة بأكملها، مرة تفقد أحد حراسه فرآه نائما حارس، فأمسك سلاحه من بيده ووقف مكانه. هذا الحارس شبع من النوم ثم فتح عينيه فإذا هذا الإمبراطور يقف في الحراسة مكان هذا الجندي وسلاحه بيده. كن قريبا من الناس، كن طبيعيا، لا تكن متكلفا، لا تستخدم أساليب الكهنة الكهنوت، لا تجعل بينك وبين الناس هوة كبيرة، لا تشعرهم أنك فوقهم بكثير، أشعرهم أنك واحد منهم. أقول لكم أحيانا تقديم، مرة قرأت لكتاب عن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ، يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان، يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القطيع، الشاهد يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع. هذا ملخص هذه الخصلة الرائعة في رسول الله، هو متفوق بحيث بإمكانه أن يعيش فوق الجميع، لكن ما عاش إلا بين الجميع كواحد منهم. فكان عليه الصلاة والسلام يمزح لإدخال السرور على قلوب أصحابه. لو ترك الطلاقة مع أصحابه ولزم العبوس والانقباض لألزم أصحابه بهذا الخلق، وكذلك التابعون، وصار ديننا دين حزني. مرة واحد قال لي فلان، قلت له نعم، قال لي هذا خرج إخدان خاطف، دائما عابس، دائما مكتئب، قال لي خرج إخدان خاطف هذا. مؤمن طليق، مبتسم محبب، قال لو أنه ترك الطلاقة في وجهه والانبساط في خلقه ولزم العبوس والانقباض لألزم أصحابه بهذا الخلق وكذلك التابعون، فأصبح هذا الدين دين انقباض ودين اكتئاب ودين عبوس ودينا ينفر منه الناس. لكن بالمقابل روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لست من دد ولا دد مني، لست من دد ولا الدد مني. ودد بمعنى لست يعني محبا للضحك والمزاح واللهو والعبث. طبعا النبي كان يمزح وكان طريق الوجه وكان منبسط الأسارير، لا يعني هذا أنه كان مغرما بالضحك، لا يعني هذا أنه كان يلهس لإضحاك أصحابه، لا، هو جاد ويحمل هموم أمته ويحمل رسالة كبيرة، إلا أنه يدخل على قلوب أصحابه السرور بهذا المزاح اللطيف. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لست من الباطل ولا الباطل مني. هو يحمل رسالة ويسعى نحو هدف جليل عظيم، لكن لا بأس من أن يكون لطيفا يمزح مع أصحابه يدخل على قلبهم السرور. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا يلاطفنا ويمازحنا حتى يقول لأخ لي: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ طفل صغير، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه كنية يا أبا عمير، كان معه عصفور صغير اسمه النغير، قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ تصور إنسان يتربع على قمة المجتمع، نبوة على ملك على عظمة على علم على وقار على هيبة مع الوحي والإعجاز، ومع ذلك يتحبب بطفل صغير اسمه سماه أبا عمير، يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قل لي. واستنبط بعض العلماء من هذا الحديث أحكاما كثيرة. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، كان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، يعني عايش في البادية، شيء من الحليب أو شيء من السمن أو شيء من الصوف مثلا، كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا. والتهادي تبادل الهدايا، التبادل. وكان عليه الصلاة والسلام يجهزه إذا أراد أن يخرج إلى البادية، يعني أنت جئتنا بهذا السمن وخذ هذا القماش مثلا، إذا إنسانك له صديق من أهل الريف الكرام وجاءه بهدية من طبيعة الريف، أنت تسكن في المدينة، قد يشتهي أولاده هذه الحلوى، قدم له علبة حلوى مما تشتهر به المدن، هو يألف هذا الحليب واللبن والثمن، وهذه الحلوى لا يألف، ليست عندهم. إذا قدم لك هدية من البادية قدم له هدية من الحاضرة، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره، هو يجهزنا بمنتجات من البادية ونحن نجهزه بمنتجات من المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يحبه، وكان زاهر رجلا ذميما عليه الصلاة والسلام، دائما كان ينظر إلى الحقائق إلى الجوهر، الرجل لا يقيم بشكله، فكان يحبه وكان يداعبه وكان يمازحه وكان يهديه، وكان يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه، وكان دميما. فأتاه النبي يوما عليه الصلاة والسلام وهو يبيع متاعه في السوق، مر النبي فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، هالدرجة المداعبة طبيعي كان، اللهم صل عليه، احتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال زاهر من هذا؟ أرسلني، يعني اتركني. فالتفت زاهر فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألوم ألصق ظهره بصدر النبي، يعني بده يكسب فرصة. نعم، طبعا حين عرفه فجعل النبي يقول عليه الصلاة والسلام من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا، ما عم حد عم يشتريني. فقال عليه الصلاة والسلام لكن عند الله لست بكاسد. وفي قول آخر لكنك عند الله غال، غالي كثير على الله أنت. إيه هو المؤمن يشعر أن الله يحبه، قد يكون بالمستوى الاجتماعي ضارب آل كاتب، قد يكون حاجب، وقد يكون قلامة ظفره تساوي عند الله مليون إنسان من علية القوم، بجوز حاجب يخاف الله ويطيع الله ويشكر الله ويقدم من ذات نفسه لله ويشتاق إلى الله عز وجل، حاجب قد تعدل قلامة ظفره مليون إنسان من علية القوم التائهين الشاردين. هكذا ورد ابتغوا الرفعة عند الله. قال له من يشتري هذا العبد؟ فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا. فقال عليه الصلاة والسلام لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال. هذه العلاقة العفوية الطبيعية أساسها الحب، أساس المداعبة، أساس تبادل الهدايا، تبادل. وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، في خيمة يعني صغيرة، فسلمت فرد فقال وقال أدخل، قال ادخل، فقلت أكل يا رسول الله؟ هو لقاها خيمة صغيرة كثير، يعني لعله يداعب النبي، قال كلك ادخل، أكل؟ قال له كلك ادخل. هلا هو في نقطة جديدة، هو كان يمزح مع أصحابه، لكن هناك أشخاص لا يسمحون لأحد أن يمزح معهم، لو أنه تجرأ ومزح معهم أقاموا عليه النكير وعنفوه. هذا الصحابي الجليل مزح مع النبي، قال له أكلي؟ قال له كلك فادخل، لكن مزح لطيف مهذب أديب. ومن جملة ما ورد في مزاحه صلى الله عليه وسلم ما ورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، أي يطلب أن يحمله على دابة، فقال عليه الصلاة والسلام إني حاملك على ولد الناقة. قال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ قال وهل يلد الإبل إلا النوق؟ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يمزح مع هذا الصحابي الجليل. وجاءت امرأة فقالت يا رسول الله احملني على بعير. فقال احملها على ابن بعير. قالت وماذا أصنع به؟ قال وما يحملني يا رسول الله؟ قال وهل يجيء بعير إلا من ابن بعير؟ وهل يجيء البعير إلا ببعير؟ أيضا أثر أنه كان يمزح مع أصحابه ولا يمزح إلا حقا. أما هذه المرأة العجوز التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت وذهبت وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤنس أصحابه، يطيب نفوسهم، يدخل على قلوبهم السرور. والمزاح هذه وظيفته في الحياة، تأليف القلوب، تلطيف الجو، تطيب القلوب، إدخال الفرح على قلب الإنسان المحدث أكثر. وقد ورد في الأثر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمازحون فيما بينهم، فإذا جاءت الحقائق كانوا هم الرجال. أحيانا تجد في حياة الإنسان فصول متباينة، بينما تراه متواضعا لين الجانب رقيق الحاشية يألف ويؤلف، فجأة تجده كالأسد الهصور، شديد مقدام شجاع. قد تقول والله شيء غريب، من هذا اللطف الشديد وهذه الوداعة التي لا حدود لها إلى هذه الشدة والقوة. هكذا كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله، كان أصحاب النبي يتمازحون، فإذا كانت الحقائق يعني في غزوة في أمر جلل كانوا هم الرجال. لكن هذا الكلام يدعونا إلى التساؤل، كيف يقول عليه الصلاة والسلام فيما ورد عن الترمذي في كتب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، أو ولا تعده موعدا فتخلفه. نعم، كيف نوفق بين مزاحه صلى الله عليه وسلم وبين هذا النهي الصريح الواضح عن المزاح؟ علماء قالوا هذا النهي محمول على الإفراط في المزاح، فمن جعل المزاح شغله الشاغل فقد أسرف وتجاوز الحد، والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإفراط في المزاح. ويبين أن كثرة المزاح تقسي القلب، بل إن كثرة المزاح تورث العداوة والأذى والحقد وجراءة الصغير على الكبير. يعني المعلم، المدرس، صاحب المنصب القيادي إذا مزح مزح لطيف وقليل يألف القلوب، أما إذا كثر مزاحه قلت هيبته وتجرأ عليه من هم دونه. القاعدة من مزح استخف به، كثرة المزاح تذهب الهيبة، كثرة المزاح تقسي القلب. ترث العداوة والبغضاء والحقد وجرأة الصغير على الكبير. وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه: من كثر مزاحه قلت هيبته، ومن مزح استخف به. والتفسير: من أكثر من المزاح، أو من مزح مزاحا فيه أذى أو فيه يعني تحقير لشخص ما أو لفئة ما. هناك مزاح يسبب أذى. روى الترمذي عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. يعني إخفاء حاجة سمينة، إعطاء خبر كاذب مفجع، هذا ليس مزاحا، هذا مزاح فيه أذى. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا المزاح. يعني أي مزاح يسبب صدمة للشخص هذا مزاح محرم. لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام واحد منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ويوم الخندق كان زيد بن ثابت ينقل التراب مع المسلمين، فنعس، يعني أراد أن ينام أو غلبه النوم، فجاء عمارة بن حزم فأخذ سلاحه وهو لا يشعر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا إذن مزاح يؤذي، مزاح يخيف، مزاح يحرج. وروي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم. الأيام بيروحوا شباب على المسبح مثلا أو على البحر، يكون واحد خويف، يدفعونه إلى لجة الماء دفعا، فيصيح ويبكي، وليس هذا مزاحا. كل مزاح يسبب صدمة هذا مزاح منهي عنه. لا تروع المسلم، فإن روعة المسلم ظلم عظيم. الملخص أن المزاح مندوب إليه بين الإخوة والأصدقاء بما لا أذن فيه، مندوب بين الإخوة والأصدقاء بما لا أذن فيه، ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شين في عرض أو دين، ولا استخفاف بأحد منهم. أي شروط؟ امزح مع أصدقائك وإخوانك وأهلك من دون أذى، ولا ضرر ولا قذف ولا غيبة ولا شين، لا في عرض ولا في دين، ولا استخفاف بأحد. فإذا خلى المزاح من هذه الشروط أو من هذه النواقص كان مزاحا مباحا، بل من يكمل مندوبا إليه، مندوبا إليه. قال: أما مزاح الرجل مع أهله وملاطفته بأنواع الملاطفة فمطلوب ومحبوب، وهو من أخلاق النبيين. قالت له: أتحبني سيدة عائشة؟ قال: نعم، كعقدة الحبل، عقدة لا تفك. فكانت هذه الزوجة الطاهرة السيدة عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام من حين إلى آخر: كيف حبك لي؟ يقول: كيف العقدة؟ يقول: على حالها، ساهمتني. كيف العقدة؟ على حالها. يعني الزوج لما بيمزح مع زوجته مزاح لطيف، هذا مما يؤلف القلوب. أحيانا يعني تبذل من الجهد فوق ما تطيق إرضاء لزوجها، إذا كان يطيب قلبها ويثني عليها ويشعرها أنها شريكته في الحياة. في قول سيدنا عمر رائع جدا، طبعا مزاح الرجل مع أهله وأولاده وملاطفتهم بأنواع الملاطفة مطلوب ومحبوب، وهو من أخلاق النبيين، من أخلاق النبيين. يعني أنا والله أرجو من الله من خلال هذه الدروس أن يكون بيت كل منكم جنة. السرور بالبيت ما له علاقة بمساحة البيت أبدا، وما له علاقة بفخامة الأساس، وما له علاقة بنوع الطعام، لكن له علاقة بارتفاع مستوى الإيمان. ممكن أن يكون كل بيت من بيوت المسلمين قطعة من الجنة، لأنه أجنس له ما في، ما في بيت ملائكي يتلى فيه القرآن، تقام فيه الصلوات، يتحدث فيه بكتاب الله وسنة رسوله، ومع ذلك فالزوج يمزح مع أهله ويطيب قلبهم ويؤنسهم وأولاده كذلك. يقول سيدنا عمر، وهذا قول قد يبدو غريبا: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي. كيف الصبي يحب المرح دائما؟ قال: فإذا التمس ما عنده وجد رجلا، بالحق رجل. إذا انتهكت حرمات الله شيء مخيف، يغضب. لكن إذا ما في معصية، ما في مخالفة، قال: ينبغي أن يكون الرجل في بيته مثل الصبي، فإذا التمس ما عنده من حزم، من إرادة، من ورع، من تصميم، قال: وجد رجلا. لذلك قرأت كلمة أعجبتني، قال: المؤمن الحق طفل كبير. كيف يعني؟ الطفل في عنده صفاء، في عنده براءة، في عنده طيب، لا يحقد. لاحظ أيام الأب يعني يعاقب ابنه، بعد دقيقة يبتسم له الابن، ما عنده حقد. هلأ ضربه دقيقة واحدة، تلاقي أقبل على أبيه ورمى نفسه في أحضانه، معناه ما عنده حقد الطفل، في عنده صفاء، في عنده ذاتية، في عنده عفو. لذلك قالوا: المؤمن طفل كبير. طفل من حيث الصفاء، طفل من حيث العفوية، طفل من حيث العفو، طفل من حيث الذاتية، يعبر عن ذاته، ما بيقلد الطفل أحد، لكنه رجل من حيث المروءة، من حيث الشهامة، من حيث العقل، من حيث الورع، من حيث الدين. هذا كلام سيدنا عمر عميق جدا. ينبغي أن يكون الرجل في أهله مثل الطفل الصبي، فإذا التمس ما عنده من حزم وعزم وتصميم وقرار حازم وجد رجلا. بقي موضوع قصير جدا. كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يتبسم في وجوه أصحابه حين يلقاهم. قال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. ما معنى ما حجبني؟ يعني ما اضطرني أن أسأل حاجبا كي أدخل عليه، مفتوح بابه، ما حجبني. رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، رواه الترمذي، ولا رآني إلا تبسم. وروى الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم، فقالت له: يا أبا الدرداء، يقول الناس إنك أحمق، يعني طول ضحكان، أي بسبب تبسمك في كلامك. فقال أبو الدرداء: ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. فكان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عود نفسك الابتسامة والمؤانسة، وأقرب الناس إليك أهلك، خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. ومرة ثانية أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس عن شمائل النبي، ولا سيما عن مزاحه مع أهله وإخوانه، وعن مؤانسته وملاطفته وتواضعه وعفويته، أن يكون هذا الدرس مترجما سلوكا في بيوتكم، أن ينطلق الإنسان إلى بيته يدخل على قلب أهله السرور. ومرة ثانية وثالثة، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم. بيقول لك البراد مليان، خليه فاضي وابتسم، خليه فاضي وابتسم. يعني أيام الإنسان يأنس باللطف والمودة أضعاف ما يأنس بالطعام والشراب واللباس. إذا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس مطبقا في حياتكم، وأن تغدو بيوتاتكم قطعا من الجنة، لأنه ورد في الأثر، اسمعوا الآن، أن جنة المؤمن داره، جنة المؤمن داره. المؤمن بيتوتي، أما غير المؤمن سوئي، وينه؟ بالقهوة، وينه؟ بالنادي، وينه؟ سهران، بالفندق. أما المؤمن جنته داره. هذا الإنسان يعني جعل من داره واحة يستريح بها من عناء العمل ومن تعب النهار، استأنفت اليوم الثاني العمل بنشاط. وهكذا كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ويا أخوان، المعلومات ما لها قيمة أبدا، بصراحة المعلومات ما لها قيمة أبدا كمعلومات، أما المعلومات قيمتها بالسلوك والتطبيق. لو قرأت هذا الكتاب 1000 مرة وحفظته كلمة كلمة، وأتقنت أحاديثه وتخريج أحاديثه، وتفاصحت على الناس به، ولم تكن بساما ضحاكا إذا دخلت بيتك، لم تنتفع به إطلاقا. الابن يحتاج إلى تأليف قلب، يحتاج إلى أب مزوح، أب ودود، لكن كل شيء بحد. لكن أقول لكم نهاية هذا الدرس: المزاح كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. النبي نهى عن المزاح، نهى عن مزاح يؤذي، نهى عن كثرة المزاح، نهى عن الإفراط في المزاح، نهى عن مزاح يخجل يحرج يصدم. فالمزاح كالملح في الطعام، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع موضوع شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة التي أمرنا أن نقتدي بها، وهو المثل الذي أمرنا أن نحذوه، أي أن نسير في أثره، وهو القدوة والمثل والأسوة، لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى برنامج شمائل الرسول لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي عبر إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العصر من شرك ومن نزق وأنقذ الناس من فوضى ومن قلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. محمد أخرج الأكل

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 21 من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثامن من ربيع أول لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوافيكم بالنشرة الجوية ومواقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، العنف الأسري في أستراليا. مختصة في فاس تقول: الصمت يفاقم المشكلة، ونستقبل ما بين 10 إلى 15 حالة أسبوعيا. كامبرا، لماذا تختفي المياه من أكبر أنهار أستراليا؟ وهل يستطيع السكان الأصليون إنقاذه؟ ومن العناوين العالمية: اليمن، الحوثيون يعلنون استهداف نجران في السعودية، والجيش اليمني ينفذ 81 عملية ضدهم. الكيان الصهيوني، خرائط وصور فضائية، كيف تبدو التوغلات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد؟ 4 دول أوروبية ترفض، طالبت بسحبه فورا. 4 دول أوروبية ترفض مشروع A1 الاستيطاني في الضفة. مصادر طبية تفيد 12 مصابا إثر هجوم مستوطنين في رام الله، والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قصرى. هيئة بريطانية تعلن: مسلحون يسيطرون على ناقلة نفط قبالة اليمن ويقتادونها للصومال. نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة. الاحتلال الصهيوني يفرج. الاحتلال يفرج عن 3 معتقلين سوريين وسط مطالبات بالكشف عن مصير العشرات. الكيان الصهيوني، 5 ضربات ومدرج متضرر، صور فضائية تكشف آثار القصف الصهيوني لمطار أبو الظهور السوري. قطر ومصر وتركيا تدين الهجمات الصهيونية الأخيرة في غزة. فلسطين المحتلة غزة، بعد 3 سنوات تحت الركام، غزة تشيع رفات 50 شهيدا معظمهم نساء وأطفال. رسائل بالنار لأنقرة، أين تتجه المغامرة الصهيونية في سوريا؟ وزارة الداخلية السورية تعلن: سوريا تتسلم من لبنان لواء سابق في نظام الأسد. الولايات المتحدة الأمريكية، التهديد سهل والتنفيذ معقد، هل تستطيع واشنطن معاقبة كل من يساعد إيران؟ حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن، محاولات انتحار ونقص غذاء، لماذا غادرت أبراهام لينكولن الشرق الأوسط؟ روسيا، قواعد جديدة في الردع النووي، روسيا تنشر سلاح يوم القيامة. ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، أكثر من 25 ألف وفاة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا جراء موجات الحر. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، تتجدد المخاوف بشأن حجم العنف الأسري في أستراليا وسط تحذيرات من أن البيانات المتاحة قد لا تعكس العدد الحقيقي للضحايا، خصوصا من لا يطلبون المساعدة أو لا يتمكنون من الوصول إلى خدمات الدعم. وأظهرت حملة أمنية استمرت 3 أيام في نيو ساوث ويلز، امتدت للمرة الأولى إلى مقاطعة العاصمة الأسترالية، توجيه اتهامات إلى 732 شخصا بنحو 1600 جريمة مزعومة، فيما أجرت الشرطة أكثر من 12 ألف عملية تحقق من الالتزام بأوامر الحماية من العنف الأسري. وفي المقابل حذر تقرير صادر عن مجموعة من منظمات مكافحة العنف، وهو ما يعرف بتدابير السلامة، من وجود سيفتي ميجرز الأسري ضمن برنامج ثغرات في البيانات المتعلقة بالاحتياجات غير الملبات للضحايا. كامبرا، يشهد تدفق المياه في حوض موراي دارلينغ، أكبر نظام نهري في أستراليا، انخفاضا مستمرا منذ عقود، ويضم الحوض 77 ألف كيلومتر من الأنهار، تمتد شبكتها الواسعة عبر معظم أنحاء نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية بأكمله، وأجزاء من كوينزلاند وجنوب أستراليا وفيكتوريا. ويعزي الانخفاض الحاد في مستويات المياه في الحوض إلى حد كبير إلى الإفراط في استهلاك المياه، حيث تعزى كوارث متعددة بما في ذلك نفوق انجماعي للأسماك وفقدان الأراضي الرطبة وازدهار الطحالب، إلى الإفراط في استخدام مياه الأنهار في حين أن الإفراط في استخراج المياه يعد بلا شك عاملا رئيسيا في انخفاض منسوب المياه، فإن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري يلعب دورا أيضا. أما الآن أحبك في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. اليمن، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين أمس أنها استهدفت بطائرتين مسيرتين مطارا ومنشأة تابعة لمجموعة أرامكو النفطية في نجران جنوب غربي السعودية، بينما قال الجيش اليمني إنه نفذ 81 عملية عسكرية خلال الساعات 24 الماضية ضد عناصر ومواقع للحوثيين على طول خطوط التماس. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان إن قواته نفذت عمليتين عسكريتين بطائرتين مسيرتين، الأولى استهدفت هدفا في مطار نجران، والأخرى استهدفت منشأة أرامكو بنجران. الكيان الصهيوني، بعد يوم من إعلان الكيان الصهيوني مسؤوليته عن قصف مطار أبو الظهور السوري، أجرى رئيس الأركان الصهيوني إيال زمير الأربعاء زيارة لقواته الموجودة بالمنطقة العازلة التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني جنوب سوريا. وقال الجيش الصهيوني في بيان إن رئيس الأركان أجرى جولة ميدانية برفقة قادة بالجيش جنوب سوريا، حيث عقد مشاورات لتقدير الوضع. 4 دول أوروبية ترفض. دعت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أمس الكيان الصهيوني إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بالسحب الفوري لمناقصات طرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشروع A1 الاستيطاني. وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن إعادة طرح المشروع أمر غير مقبول، محذرة من تداعياته على الاستقرار وفرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الصهيوني. مصادر طبية تفيد، أفادت مصادر طبية للجزيرة بإصابة ما لا يقل عن 12 فلسطينيا أمس جراء هجوم نفذه مستوطنون في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال الشرق رام الله، في حين دفع جيش الاحتلال بجنود إلى محيط بلدة قصر جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 6 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر اعتداء المستوطنين في قرية المغير، بينما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة في وقت سابق بإصابة 5 مواطنين خلال الهجوم. هيئة بريطانية تعلن، أعلنت هيئة بريطانية أمس أن مسلحين سيطروا على ناقلة نفط أثناء أبحارها في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، وأجبروها على تغيير مسارها باتجاه السواحل الصومالي. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تأكيدا يفيد بأن 6 مسلحين صعدوا إلى متن الناقلة وفرضوا سيطرتهم عليها ويقتادونها حاليا باتجاه الصومال. نتنياهو ينفي، نفى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمس صحة تقارير تحدثت عن موافقة حكومته على دخول قوة استقرار دولية إلى قطاع غزة في إطار مبادرة طرحت ضمن الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن القيادة السياسية لم توافق على دخول قوة دولية إلى قطاع غزة، وذلك ردا على تقارير إعلامية تناولت هذا الملف. الاحتلال،

الوضع القائم في المسائل الأمنية وأن سوريا كانت على وشك خرق ما وصفته بالاتفاق من خلال السماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب بحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. قطر ومصر وتركيا تدين. عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس في مدينة العلمين، أكد خلاله رفض البلدين لأي محاولة لعرقلة حرية الملاحة وتأجيج التوتر في المنطقة، كما شددا على ضرورة التزام الجانب الصهيوني بما عليه من تعهدات يرفض الالتزام بها في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. فلسطين المحتلة غزة. شيع فلسطينيون في مدينة غزة رفات 50 شهيدا انتشل الدفاع المدني جسامينهم من تحت الأنقاض منازل مدمرة بعد بقائهم نحو 3 سنوات تحت الركام منذ استهداف منازلهم في الأشهر الأولى من الحرب. وتأتي عملية الانتشال في ظل نقص حاد في المعدات الثقيلة وصعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الصهيوني، في حين تواصل عائلات فلسطينية انتظار انتشال جسامين ذويهم المدفونين تحت أنقاض المنازل المدمرة. رسائل بالنار لأنقرة. يتصاعد التوتر في سوريا على وقع تحركات صهيونية تستهدف إعادة رسم المشهد الأمني والعسكري في البلاد وسط خلافات متزايدة بشأن الوجود التركي ودور أنقرة في دعم دمشق. وكان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قال الأربعاء إن الكيان الصهيوني أوضح موقفه بشأن الوجود العسكري التركي في سوريا، مؤكدا أنه لن يتسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يشكل تهديدا للكيان الصهيوني. وزارة الداخلية السورية تعلن. أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلم ضابط سابق في جيش نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد من السلطات اللبنانية في أول عملية من نوعها منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. وأوضحت الوزارة في بيان وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أنها تسلمت الضابط السابق في جيش النظام البائد اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 وقائد القوات البرية في دير الزور حتى عام 2016. الولايات المتحدة الأمريكية. وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده الاقتصادي لإيران ليشمل كل دولة أو جهة تمنح طهران ما وصفه بشريان حياة، متوعدا بعواقب اقتصادية هائلة على من يساعدها في تصدير النفط أو إبقاء قنواتها المالية والتجارية مفتوحة. لكن ترامب لم يسمي دولة بعينها ولم يوضح كيف سيترجم تهديده إلى إجراءات رغم اتساع الدائرة التي رسمها من تهريب النفط والتحويلات المالية إلى شركات الصرافة والشركات الواجهة. وبحسب رويترز فإن الدائرة تتسع لتطال حتى حلفاء لواشنطن ساعدوا في الوساطة بمحادثات السلام. حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن. أخيرا تغادر حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن منطقة الشرق الأوسط بعد جدل كبير تصاعد الأيام الماضية لتترك مكانها لشقيقتها التي تحمل اسم رئيس أمريكي سابق آخر وهو جورج واشنطن. وأعلن الجيش الأمريكي أمس عن وصولها إلى المنطقة. وتصاعد الجدل بشأن الحامل المغادرة بعدما كشف مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي قبل أيام أنها تجاوزت 250 يوما من الإبحار في عرض البحر، منها 200 يوم دون الرسو في أي ميناء، وهي مدة غير مسبوقة في العصر الحديث وفقا لهؤلاء المشرعين. روسيا. يرى موقع تساغراد الروسي أن العالم بات أمام مرحلة جديدة من الردع النووي بعد أن أرسلت روسيا غواصة خبروفسك القادر على حمل سلاح يوم القيامة إلى البحر. وأوضح الموقع أن هذا أول إطلاق عملي للغواصة منذ بدء بنائها عام 2014، مشيرا إلى أنها تستطيع حمل ما يصل إلى 6 توربيدات بوسايدون المزودة بنظام دفع نووي. الخبر الأخير في هذه النشرة. ألمانيا وإسبانيا وفرنسا. حصدت موجات الحر أكثر من 25 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف وفق تقديرات وإحصاءات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. ففي ألمانيا قضى نحو 14 ألف شخص جراء موجات الحر خلال الصيف الجاري بحسب تقديرات نشرها الخميس معاهدو روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام
تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة

0: قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبتي الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، العنف الأسري في أستراليا مختصة في باتس، الصمت يفاقم المشكلة ونستقبل ما بين 10 إلى 15 حالة أسبوعيا. كامبرا، لماذا تختفي المياه من أكبر أنهار أستراليا؟ وهل يستطيع السكان الأصليون إنقاذه؟ ومن العناوين العالمية، اليمن، الحوثيون يعلنون استهداف نجران في السعودية، والجيش اليمني ينفذ 81 عملية ضدهم. الكيان الصهيوني، خرائط وصور فضائية، كيف تبدو التوغلات الصهيونية في سوريا منذ سقوط الأسد؟ 4 دول أوروبية ترفض، طالبت بسحبه فورا. 4 دول أوروبية ترفض مشروع A1 الاستيطاني في الضفة. مصادر طبية تفيد 12 مصابا إثر هجوم مستوطنين في رام الله، والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قصرى. هيئة بريطانية تعلن مسلحون يسيطرون على ناقلة نفط قبالة اليمن ويقتادونها للصومال. نتنياهو ينفي الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة. الاحتلال الصهيوني يفرج، الاحتلال يفرج عن 3 معتقلين سوريين وسط مطالبات بالكشف عن مصير العشرات. الكيان الصهيوني، 5 ضربات ومدرج متضرر، صور فضائية تكشف آثار القصف الصهيوني لمطار أبو الظهر السوري. قطر ومصر وتركيا تدين الهجمات الصهيونية الأخيرة في غزة. فلسطين المحتلة غزة، بعد 3 سنوات تحت الركام، غزة تشيع رفات 50 شهيدا معظمهم نساء وأطفال. رسائل بالنار لأنقرة، أين تتجه المغامرة الصهيونية في سوريا؟ وزارة الداخلية السورية تعلن سوريا تتسلم من لبنان لواء سابقا في نظام الأسد. الولايات المتحدة الأمريكية، التهديد سهل والتنفيذ معقد، هل تستطيع واشنطن معاقبة كل من يساعد إيران؟ حاملة الطائرات الأمريكية USS أبراهام لينكولن، محاولات انتحار ونقص غذاء، لماذا غادرت أبراهام لينكولن الشرق الأوسط؟ روسيا، قواعد جديدة في الرادا النووي، روسيا تنشر سلاح يوم القيامة. ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، أكثر من 25,000 وفاة في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا جراء موجات الحر. أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية وموقد صلاة. غدا السبت، طقس مشمس، الحرارة أقصاها 22 درجة أدناها 8 درجات. هذا والله أعلم، وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت

0: قرآننا.
1: أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب اخوة يوسف؟ حدث لهم اذلال في الاخر، ذلة ومهانة. واحنا الذلة اللي فيها الامة والصغار نتيجة ايه؟ بعدين عن كتاب الله، وبعدهم عن المنهج، حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول ايه؟ طرقت الابواب على الله كي ادخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، الا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته اقرب الابواب الى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين نحضر الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجة ايه؟
0: صفوة الصفوة.
1: من رأى رأى الله به، ومن سمع لابد ان نكون اهل صدق.
0: صفوة الصفوة.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
2: مرحبا بفضلاتكم مرحلة جديدة
1: بك ومشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا.
2: بارك الله فيك.
1: أهلا وسهلا ما شاء الله.
2: بارك الله فيكم.
1: بكم بارك الله.
2: سيدي، دائما تعتري الإنسان بعض عوامل الحياة الدنيا من ضيق وضجر والدوائر، أو تضيق عليه الدوائر وتدور عليه، وربما يعني لا يذهب الكثير إلى باب الله سبحانه وتعالى، يقول يا أمور الدنيا نعالجها بمنطق الدنيا. كيف يجد الإنسان نفسه إذا ضاق صدره وتعتم قلبه وحاكت به المصائب من كل حدب وصوب؟
1: الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. الإنسان في الدنيا تعتريه أحوال أربعة، لا ليست خمسة،
2: نعم
1: أربعة: إما نعمة أو بلية، أو طاعة أو معصية. في حالات الإنسان
2: نعمة أو
1: بلية، أو طاعة أو معصية. نعم. في النعمة وجب الشكر،
2: طيب،
1: وفي البلية وجب الصبر،
2: صحيح،
1: وفي الطاعة وجبت الزيادة، وفي المعصية وجبت التوبة. ولذلك قال علماؤنا: أعطاك فأشهدك قربه،
2: نعم،
1: ومنعك فأشهدك قهره.
2: قهره.
1: وهو في عطائه وقهره متعرف إليه، لأن العبد يربى على موائد الكريم سبحانه. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ربي، مش إلهي، ربي يا من ربيتني،
2: صحيح،
1: ربي
2: سيدنا
1: الربوبية. الربوبية ربي. فالإنسان يا دنيا اشتدي على أصفيائي حتى يزدادوا شوقا إلى لقائي.
2: الله،
1: إني أسمع حاجة العبد فأؤخرها له، لأني أحب أن أسمع صوته،
2: يعني لن يأسفل.
1: والله سبحانه وتعالى يغضب إذا لم يسأله العبد: وإن رأيت الابتلاء قادما فقل مرحبا بشعار الصالحين، واشكر الله عز وجل. لأن الإنسان وجب أن يشكر الله في النعماء وفي الضراء، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، لأنني عبد لله، الله عز وجل يعطيني ليمتحنني ويمنعني أيضا ليمتحنني، كما قال العلماء: إذا رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء.
2: أن
1: بس تفهم لماذا منعت. لو لم يمنع، أو لو لم تزرع شجرة الحقد في قلب أو في قلوب إخوة يوسف، لما أدار يوسف بعد 40 سنة الأزمة العالمية في المجاعة التي حاقت بالدول المحيطة بمصر، لأن شجرة حقد صغيرة نبتت فكان الفرج للدول كلها بهذه الشجرة الصغيرة.
2: بس يعني المناط كله كيف يتحمل الإنسان هذه الابتلاءات في وقت واحد؟ مثلا سيدنا موسى مثلا يعني تعرض لابتلاءات فرعون، هو من هو يعني وصف القرآن ببطشه وجبروته وشهيدته
1: انه طغى تمام،
2: ويكفي هذا الحكم من قبل رب العالمين. كيف تحمله سيدنا موسى؟
1: اولا لكليم الله رصيد من ايمان عندما تنزل هذه الابتلاءات عليه التي تخر لها الجبال هدة، انها تأتيه فتمر مر النسيم لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يقويه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، فلما شرح صدره ويسر امره ماذا تظن بمن معه رب العباد عز وجل؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تستعينوا بالله واصبروا إن الأرض يورثها لله. إذن قضية ليست بقضية يعني مش الابتلاءات لأن الله يبغض عبده، لا، إنه يحب عبده المؤمن، إما تكفير سيئة أو رفع درجات، وهذا كله خير للعبد. صحيح. قال صلى الله عليه وسلم وليس ذلك إلا للمؤمن.
2: عجبا لأمر المؤمن. أيوة. إن أمره كله إلا خير.
1: تمام. إن أصابته سراء فشكر
2: كان خيرا له،
1: وإن أصابته ضراء فصبر
2: كان خيرا له.
1: ثم
2: ولا يكون هذا إلا لمؤمن.
1: أما لغير مؤمن قالوا يا رسول الله الكافر يبتلى ويمرض، قال يمرض ويشفى كما تمرض وتشفى البهائم. جاموسة مرضت عزك الله وشفية، هل لها ثواب؟
2: لا
1: لا صرف. هكذا
2: لا إله إلا الله. يعني نفرح بهذه الابتلاءات.
1: بالعكس، يعني دليل على أن الله سبحانه، لأن فيه ناس يجب أن تكون مرتبطة برب العباد عز وجل. الابتلاء فيه مأخذين أو نقطتان لا يأخذ، يعني دائما
2: لا ينتبه العبد
1: ما ينتبه. أول شيء أن ده عبارة عن صلة قوية بين العبد وبين ربه. ليه؟ ولدك مريض، يا رب شفي، يا رب شفي. شفاه الله، يعمل ايه؟
2: الحمد لله.
1: وبعد ايه؟
2: الحمد لله.
1: لن تدعو بعد ذلك، لكن لو طال مرضه
2: سنظل ندعو.
1: الله يريد ان تكون موصولا به. يبقى اذا الابتلاء لوصلك بالله.
2: لا يعير احدنا الاخر على ابتلاء الم به او خطب الم بساحته.
1: هذه الخيبه، هذه الخيبه.
2: لكن الانبياء فضيلتكم يعني ربما كنا نفهم ان لهم حظوة عند الله سبحانه وتعالى، لهم مكانة كما قال سيدنا محمد والله يعصمك من الناس، لكن الناس آذت
1: ولأن لهم هذه الحظوة الكبيرة فكان ابتلاؤهم أشد.
2: هم ابتلوا،
1: هو ابتلوا على أكبر درجات الابتلاء
2: وأصعب درجات الإيمان.
1: تمام. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة كان الابتلاء قويا شديدا، وإن كان الإيمان ضعيفا كان الابتلاء رقيقا.
2: طبعا اذا لم نبتلى نغضب، المفروض
1: اذا مرت عليك ايام ولم تبتلى راجع حساباتك مع الله عز وجل. طبعا اذا لم تبتلى بالناس او بالهم او بالغم او بالمرض او بضيق ذات العيش او بكيد الاخرين او الى اخره، فاعلم ان هذا بعد او حاجز بينك وبين رب العباد عز وجل.
2: كان يكفي سيدنا موسى ابتلاؤه بفرعون، لكن القرآن الكريم عندنا يعني يقول ربنا يا الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى
1: فبرأه الله مما قال.
2: اذوه يعني هذا الابتلاء وصل الى اذية الناس له.
1: لما صعد لا ده هو وقع عليه الاذى. شوف ضرب بموسى المثل في الصبر على لسان الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم قال له رحم الله اخي موسى لقد اوذي اكثر من هذا فصبر، وقال والله لولا موسى لكانت مشقه. لأنه المثل في الصبر.
2: نعم.
1: فلذلك لما صعد هو وسيدنا كما نأتي إن شاء الله، صعد هو وسيدنا هارون الجبل فأدركت هارون الوفاة.
2: نعم.
1: فدفنه ونزل. قالوا إنك قتلته ليخلو لك الجو. كان هارون رقيقا بنا، خفيفا علينا، رحيما بنا، وأنت قوي الشكيمة. رسول العزم يقتل أخاه الرسول، يعني الاتهام هكذا طبيعته بني إسرائيل، الابتلاءات والاستراءات بطبيعة.
2: ما عندهم سقف لهذه الابتلاءات،
1: ما في سقف. أنت عايز سقف أكثر من سقف النبوة؟
2: يا لطيف.
1: النبي الرسول الكريم من أولي العزم الخمسة ويتهم بهذا. فحملت الملائكة جسد هارون وطارت بها فوق بني إسرائيل، فأيقنوا أن هارون مات ميتة طبيعية وما قتله موسى. هذه لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
2: هل برأه الله سبحانه وتعالى لأنه نبي أم لأن فيه صفة من صفات صفوة الصفوة مخلص لله تبارك وتعالى؟
1: هو كلاهما، لأن إخلاصه بنبوته ورسالته واصطفاء الله له لابد أن يكون صادقا أمام الناس، فبرأه الله سبحانه وتعالى. أما نحن كبشر عاديين قد لا تبرئنا السماء.
2: مع موقف سيدنا موسى والسحرة وما حدث، نكمل الحوار من هنا. حينما عودتي إلى مصر مع فضلتكم، دعوته لفرعون وكيف كان الحوار بينهما وعبور سيدنا موسى وغرق فرعون، وكما تفضلتم يعني هذا يمر فيبحر وهذا ينزل فيغرق، مع أن البحر واحد لكن الذي يحركه يعني تختلف بالنية العبد الذي ينزل فيه. مع سيدنا موسى والسحرة وموقفهم فرعون، موقف السحرة وما تفضلتم به في الحلقة المنصرمة، نود تذكيرا من فضيلتكم ثم نشرح في بقية القصة إلى أن خرج سيدنا موسى وقومه من مصر.
1: ولما أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو العجيب أن فرعون تعجب أن هؤلاء آمنوا لموسى دون إذن، وكأن الإيمان يحتاج إلى إذن عام أو مكتوب ملكي للدخول في يعني خط الاستقامة وخط التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
1: فلما يعني قلنا في الحلقة السابقة إن الإيمان لما يخالط بشاشة القلوب فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر، خلاص. ليه؟ لأنه هو كما قلنا من قبل أن إنسانا يقف على رأسه ويرى الصورة مخلوبة، هكذا الكافر يرى الحق باطلا والباطل حقا.
2: نعم.
1: وذلك نحن ندعو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا
2: وارزقنا اجتنابه،
1: فهي قضية كده. نعم. هو كأن الإنسان عندما يؤمن يقف على قدميه فيرى الصورة على حقيقتها، فلما هم رأوا الصورة على حقيقتها ما الذي حدث؟ ولما ألقوا حبالهم وعصيهم وخيل إلى الجمهور هذا الكبير ووصل التخيل إلى كلم الله نفسه، خيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لما ألقى عصاه العصا لما تحولت إلى حية كانت تكبر كل لحظة، والتقمت حي حبلا حبلا وعصا عصا من هؤلاء الحبال ولا في الشيء الملقى يعني واحدة بسرعة رهيبة، فذهل السحرة من الموقف، فما كان منهم إلا أن قالوا أن هذا ليس سحر كما هم، لأنهم أعلموا الناس بالسحر.
2: صحيح.
1: فأيقنوا أن هذه قوة إلهية، فخر السحرة ساجدين قالوا أمنا بربي موسى برب العالمين ربي موسى وهارون. فلما هددهم فرعون قالوا له اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كأن سحر السحرة كان بإكراه أيضا فرعون. سبحان الله. لا أصلي بأنكم خلاص انتهت القضية. لماذا؟ صبر دقائق محددة. صبرها سحرة فرعون فصلبهم وقتلهم، أخذوا بها نعيم الدهر ونعيم الأبد كله، سجدة واحدة وصبر دقيقة أدخلتهم نعيم لا يزول ولا يحول. هي قضية.
2: لكن نيتهم ساعة اتيانهم سيدنا موسى ما كانت هكذا، كانوا يأتون للدنيا يعني تجعل لنا أجرا إن كنا الغالبين.
1: ما هو ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول.
2: لا مرة ثانية.
1: ربما فتح لك باب العمل، واحد يصلي ويصوم ويحج ويعمل خيرات ويعتمر وإلى آخره، ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول لعجب أو رياء أو حب منظرة أو بطر أو أشر، يعني في سبب يعني أو هدف محدد.
2: نعم.
1: ليس خالصا لله عز وجل.
2: نعم.
1: ربما فتح لك باب العمل وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول.
2: أتاك بالذنب لتتوب
1: فكان سببا للوصول.
2: الله سبحانه وتعالى.
1: الله سبحانه وتعالى
2: يأتيني بالذنب
1: يعني يضع الذنب أمامي كده عشان إيه؟ لأن لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم أتى بأناس أو بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ذلك إيه؟ قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أشهدكم أني قد غفرت له. ذلك قال إيه؟ من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين، ومن أذنب ذنبا وعلم أن الله قد رآه غفر له وإن لم يستغفر، ومن لبس ثوبه وما وصل إلى ركبتيه وعلم أن الذي رزقه بهذا الثوب إنما هو رب العباد غفر له وإن لم يستغفر. سبحان الله يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. إن الله يرحم رحمة يوم القيامة يتطلع إبليس نفسه إلى رحمة الله عز وجل.
2: الله أكبر. هو ليه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة
1: ثم يتوبون من قريب.
2: يعني بجهالة،
1: كل واحد بيذنب عنده جهالة. ليه؟ جهالة مقام الله. هو لو أدرك مقام الله ما أذنب، لكن هذه جهالة والله يغفرها له.
2: يعني لا نفهم جهالة على أنه لا يعلم.
1: لا لا لا، يجهل مقام الله.
2: يجهل
1: مقام. يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأت، يعني ثقلت بما عليه، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله، حتى إذا حشروا بين يدي ربهم يوم القيامة قالوا سبحانه ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الله. لكن ليه؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. هي جنة واحدة، لماذا جنتان؟ لأن جنة لأنه خاف رب العباد عز وجل، وهذا الخوف أثمر إيه؟ محبة لله فأطاع. مع خوف تعمل محبة، أو محبة تنبت خوفا، وكلاهما خير. جناح الإيه؟ الترغيب والترهيب، أو جناح الخوف والرجاء.
2: نعم. ربما فتح لك باب العمل
1: وأغلق عليك باب القبول، وربما أتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول.
2: وهذا ما حدث لسحرة فرعون
1: الحمزة
2: عم الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: جاء من رحلة الصيد، قالوا إن الحكم ابن هشام، عمرو بن هشام أبو جهل يعني،
2: ضرب ابن أخيك
1: وأذاه، طرق الباب، طرق الطواف وطرق باب،
2: ما كان آمن
1: بسنة، وكان كافرا، كان على كفره.
2: نعم.
1: قال: أتضربه أنا على دينه؟ وعاد إلى البيت، وما كان على دينه، إنما هو كان على دين عبد المطلب.
2: سبحان الله.
1: فلما عاد إلى البيت راجع حسابات، ولما لا أكون على دين؟ فذهب فأسلم.
2: موقف.
1: لا، هي طاقة نور تدخل العبد، لأنه ذهب ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع الله عنه الكفر بدفاعه عن رسول الله
2: عليه الصلاة والسلام.
1: مش يقال في الكتب التاريخ أن رعاية غنم كان عندها رضيع جنبها، وضعها جنبها كده، ففي يدها رغيف وملح، فبقيت لقمة، مر عليها فقير، أعطني،
2: أعطت.
1: هي تعطي الفقير من هنا، والذئب يخطف ابنها. يا ذئب ابني، يا ذئب ابني. جبريل أمر أن ينزل ويخلص الولد ويعيدها، يقول: لقمة بلقمة.
2: يا الله.
1: وشتان ما بين اللقمتين.
2: الله. لقمة بلقمة.
1: بس فين اللقمة ولقمة؟ لقمة فلذة كبدها. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وإن العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامة. بس العبد لا يستخف، قل: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو فرس نشاه، حافر شاه، ظلف شاه، لا يساوي عند العرب شيء، بيلقى.
2: صحيح.
1: المعروف. ولو ان ايه ان تصب في دلو في دلو المستقي، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، يعني اصبح الصبح كده ابتسم في وجه زوجتك بس. لكن في ناس والعياذ بالله يعني يظن ان اسنانه عوره، والله اسنانه ما هي عوره، اسنانه ليست بعوره يا اخي، تبسم. ما روي الرسول الا باسما صلى الله عليه وسلم، ده انا بساما محيا صلى الله عليه وسلم.
2: لا يعاب، يعني لما نضحك مثلا، ولما نضحك في الدين ونضحك ونحن نتكلم.
1: لابد ان نتجهم يعني. سبحان الله. والله ان عمر رضي الله عنه كان اذا ضحك استلقى على قفاه من شده الضحك.
2: الله.
1: والله. وكان مهزار.
2: سيدنا عمر كان يضحك.
1: والله اكبر.
2: هذا الشديد.
1: يقول خرج هو ابو بكر عشان ياكلوا عند رسول الله، والرسول يقول لهم: اتدرياني منذ كم يوم ما دخل جوف نبيكما طعام؟ هو كان رايح لابي بكر ياكل عنده، وجد ابو بكر جاي عشان ياكل عنده، فقال: طب نحن الاثنين نذهب
2: عند الرسول عليه الصلاه والسلام.
1: فاول ما جلسوا: اتدرياني منذ كم يوم؟ قال: فنظرت الى ابو بكر، ونظر ابو بكر فاستاذنا. خرجوا وجدوا أبا ذر على باب رسول الله، قال: فأخذه عمر بن يده، قال: أبا ذر اذهب إلى عثمان بن عفان وأتنا بطعام. ذهب وعاد، قال: ما وجدت عثمان، قال: اذهب لبيت عبد الرحمن بن عوف. ذهب وعاد، ما وجدت عبد الرحمن، اذهب لبيت سعد بن أبي وقاص. ذهب وعاد، ما وجدت سعد، أمسك عمر بيده ولكزه وقال اجلس أبا ذر لو ذهبت إلى البحر لجف. فلماذا سبحان الله العظيم سبحان الله.
2: لكن يعني موقف السحرة مع سيدنا موسى حينما رأوا عصاه حية تسعى حقيقة على حقيقة
1: فيها رأوا أن هذا ليس بسحر.
2: كان المنطق يقتضي إيمان فرعون لأنه فرعون أتى بهم كلجنة تحكيم تحكم بينه وبين موسى وهم آمنوا.
1: فرعون غلق على نفسه طريق الهداية فأصبح قلبه غلف لا يقبل هداية بل أران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لأن الكفر ران حاجز.
2: لكن هو الذي أتى بهم والملأ
1: لا
2: هذه مشورة
1: صاحب المبدأ الباطل إما أن ينصره الباطل وينصر باطله وإما هو على باطله لا يتغير.
2: الله أكبر.
1: يعني أبو جهل يقول إيه تسابقنا ونحن وبنو عبد مناف أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقيت ورفعوا اللواء فرفعنا أو حملوا السلاح فحمل فقالوا منا نبي فأنا لنا بهذا الشرف والله لا نؤمن به أبدا.
2: لو خلت والعزة مصر
1: مفيه. لا شوف هذا غلق على نفسه طريق الهداية
2: ومن هذا المنطلق فرعون لم يؤمن.
1: لا ما قال
2: لا له صور متكررة فرعون بالواقع
1: والعياذ بالله رب العالمين.
2: يعني يرى الحق حقا ويأتي بتحكيم ولجنة محكمة ولا يتبع الصواب.
1: هات واحدة متبرجة كده وأعطيها آيات سورة النور وسورة الأحزاب وتفسير كل كتب التفسير أن دي تسمى آية الحجاب وخليها تطلع على الشاشة كده وأربع حتى يعني قطعة قماش 10 سنتيمتر حتى. هذا من نساء النبي ونساء المؤمنين تنظر في الآية ولا صحيح أنت لست من نساء المؤمنين. أنت من نساء المؤمنين والله مش من نساء المؤمنين. هي سؤال واحد
2: المؤمنين
1: هو سؤال واحد
2: حتى في النور قل وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن
1: سبحان الله. لا وبعدين إيه سورة النور من أولها إيه سورة أنزلناها
2: فرضناها
1: يعني كل أمر فيها فرض وليس سنة وليس مندوب ليس مندوبا ولا واجبا ولا مستحبا
2: الله
1: وإنما أنزل وفرضنا يصير كل أمر فيها فرضا مفروضا من رب العباد سبحانه معلوم من الدين بالضرورة.
2: صح
1: أصبت. فمن أنكر آيات من كتاب الله فقد أنكر القرآن كله
2: حكمه
1: يعني سبحانه
2: يخرج من الملة. هذا
1: لا إله إلا الله هو يعني إيه
2: من ينكر معلوما من الدين بالضرورة
1: خرج من الملة
2: ليه
1: لماذا؟ لأن إحنا خصيصة أمة محمد إيه
2: عليه الصلاة والسلام
1: تؤمنون بالكتاب كله أما
2: ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
1: ده بني إسرائيل يعني الحتة اللي تعجبهم. أما نحن كمسلمين يعني بالله عليك تقرأ آية الوضوء وليه
2: يا الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم
1: خلاص فعلا يعمل كده بالعكس يعمل الفرض والسنه. يعني الاحناف عندهم غسل اليدين وغسل الوجه ومسح الراس والرجلين. بس ارجو ان اولادنا ما ياخذوا مذهب ابي حنيفه في هذه القضيه. الجمهور ونحن
2: الوضوء والاستنشاق
1: والاعتبار تبع الوجه المهم يعني هذه السنه. المهم يتوضا وضوء الفرض والسنه يفعل الفرض والسنه في الوضوء بعدها ببضع ايات والسارق
2: فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
1: جميل. هذه آية وهذه آية والسورة واحدة.
2: صحيح.
1: ماذا طبقنا نحن؟
2: الوضوء.
1: وآية السرقة.
2: وأبطلنا.
1: ما أعجبتنا.
2: هو الإسلام في الحدود يعني.
1: يعني
2: لا تعالوا حضرتكم يعني.
1: يعني تسأل يعني.
2: لا صحيح. يعني هل يعني إقامة الإسلام بإقامة الحدود؟ يعني مثلا يعني ماذا يضر الشريعة إذا لم نقطع يد السارق أو نقتل القاتل أو نصلب إلى جذع الشجر ونقطع يديهم ورجلهم الحرابة في الأرض مثلا يعني
1: ولو تركنا قطاع الطريق يعيثون في الأرض فسادا ما الذي يحدث؟
2: يعني ربما ضد المبادئ الإنسانية
1: لو تركنا الموظف المرتشي يبتز أموال الناس ويأخذها زورا وبهتان
2: رشوة دي هدية
1: نعم
2: هبة.
1: سوف يأتي زمان على أمة محمد يسمون الحرام بغير أسماء.
2: أنا حديث.
1: الله سبحان الله. قالوا يا ابن عبد العزيز قبلها رسول الله. قال أنا لا أقبل الهدية. قال عمر بن عبد العزيز قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة.
2: لا مرة ثانية.
1: واحد جاب هدية لعمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين.
2: طيب.
1: قال ما هذا؟ قال هدية يا أمير المؤمنين. قال أنا لا أقبل الهدية. قال قبلها رسول الله فلسفة
2: الرسول قال تهدوا تحبوا يعني
1: جميل وترحل الحكم وتهديه راح لقاعد على كرسي وتهديه لازم موظف وتهديه انت من ما بينك وبينه صداقه لو بينك وبينه صداقه مساله اخرى
2: مقبوله
1: يعني قد تكون مقبوله لابن عم
2: بشروط محدده
1: لكن قال كانت لرسول الله هديه ولنا نحن رشوه يعني الرسول لما يعطى وهو حاكم هديه لن ياتي الواحد يقول له طب رمضان السنه دي عليك 20 يوم بس خلاص وخد 10 ايام ما حشاه رسول الله
2: صحيح.
1: لكن انت سبحان الله
2: يعني الامر فيه فيه بحبوحه
1: الله يرضى عليك الله يرضى عنك ولذلك لما عمر بن الخطاب حب يوسع عن شوف اسمع اسمع يا اخي والله كلام الصفوه خلينا نجيب ما صفحات مضيئه اصلا
2: بارك الله
1: انا انا عندما ارى الهموم تحيط بي انزل الى اجدادي من الصحابه فورا على طول اقلب الصفحات استريح
2: والله جميل هذا الى اجدادي من الصحابه جميل لابد ان نستشعر انهم اجدادهم
1: الصالحون وهذا فخر لنا ان ننتسب اليهم
2: نسيناهم والله
1: سيدنا عمر سيدنا عمر الله يرضى عليه اراد ان يوسع المسجد الحرام فداخل تبع التوسعه بيت العباس بن عبد المطلب
2: نعم
1: فقال يا عباس يا عم رسول الله
2: عليه الصلاه والسلام
1: بعنا بيتك حتى نضم للمسجد قال لا انا لا ابيع بيت
2: وهو بس
1: هذا هذا هذه وعنده بيوت اخرى هذه توسعه قال لا البيعان بالخيار انت اتوجب انا ما قبلت
2: صحيح
1: قال وما العمل يا عم رسول الله طب شوف لنا حل امير المؤمنين وهو في يدي القرار
2: قرار فرمان
1: يصدر لا لا لا شوف لنا حل لن اقاضيك الى قاضيك
2: من قاضي
1: شريح شريح كان قاضي في المدينه فقط قاضي المدينه فقط فقال ارسل الى شريح راح العباس راح العباس بعد ما انتهى موسم الحج سافر مع عمر الى المدينه خلاص
2: نعم
1: نادي لشريح قال عمر كلا القاضي لا ياتي القاضي يؤتى القاضي هذا قاضي هي قاضي ده انا انا انا الان طرف في النزاع ما ينفع القاضي يجي عندي معلش وش هو هذا هذا عمر
2: يفصل يعزل
1: هذا عمر
2: فذهب هذا هو الصواب
1: ذهب الى شريح طبعا القاضي بالذات
2: قاضي
1: يؤخر قضاء استقلال القضاء مستقل في الاسلام استقلال القضاء في الاسلام
2: فعلا
1: طبعا
2: لا لا يخضع لقوانين الدوله
1: أما لو انسان كبير اخطا في الدوله من يحكم عليه واي دوله واي دوله فيها قضاء عادل يضمن استمرارها شارل ديغول لما عملوا في في الستينات ده وفرنسا بدات تتعثر وتتاخر انا عايز اطمئن في فرنسا على امرين التعليم والقضاء قالوا بخير قال خلاص فرنسا بخير وهذا رجل غير مسلم
2: ولشيخ الاسلام ابن تيميه جمله
1: نفس
2: جميله
1: القضية. نفس القضية
2: ان الله لا ينصر الدوله العادله
1: حتى وان كانت كافره ويهزم الدوله الظالمه حتى وان كانت مسلمه المهم
2: ذهب لشريح
1: ذهب لشريح قال اجلس يا امير المؤمنين قال لا تكنني ما جئتك كامير المؤمنين قل يا عمر هل قلت للعباس يا ابا فلان قلت اجلس يا عباس اجلس لا إن الغي الاول يعلمه فجلس قال ما ما ما ما ما خطبكم ايه القضيه قال والله اردت ان اوسع المسجد الحرام ببيت اعطيه ما, ما ما يعني ثمن للعباس فلم يقبل العباس وقال اقاضيك الى قضي قال يا امير المؤمنين قال مره ثانيه اسمي عمر قال يا عمر بن الخطاب ان نبي الله داود اراد ان يوسع المسجد الاقصى فاراد ان يضم بيتا لارمله ابت ان تبيع بيتها لداود عليه السلام فاوحى الله اليه يا داود ان ابعد البيوت عن الحرام بيتي
2: يا الله
1: فطأطأ عمر

0: حق وتعامى عن الحق.
1: كان جزاء السحرة أنهم صلبوا إلى جذوع النخل وقطعت أيديهم وأرجلهم
0: قتلوا خلاص لكي يكونوا عبرة لغيرهم.
1: كم واحد من مصر آمن بسيدنا موسى في هذا الموقف؟
0: ثلاثة.
1: كم؟
0: ثلاثة.
1: ثلاثة ماذا؟
0: ثلاثة مصريين. ثلاثة.
1: ثلاثة؟
0: ثلاثة.
1: من؟ الله أكبر.
0: آسيا امرأة فرعون.
1: طيب.
0: مؤمن آل فرعون لو في سورة غافر. نعم. سورة المؤمن وقال رجل
1: من آل فرعون
0: يكتم إيمانه وله وسوف نأتي عليه إن شاء الله. ثم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخر. هؤلاء هم الثلاثة القبط الوحيدين الذين أسلموا لنبي الله ورسول الله وكريم الله موسى. وخرج سيدنا موسى ببقية بني إسرائيل الذين أسلموا له
1: من مصر فقط.
0: ولذلك لا يحزن الداعية إلى الله.
1: السحرة كانوا مصريين؟
0: لا السحرة يقال أنهم كانوا من بني إسرائيل.
1: بني إسرائيل
0: يعني كان بيسخرهم أيضا.
1: لا حول ولا
0: قوة إلا بالله. بني إسرائيل كانوا 70 الأول. وصلوا إلى 70 دول مع سيدنا يعقوب.
1: مع إخوتي منذ أبو إليه.
0: من 400 سنة.
1: نعم.
0: وبعدين تكاثر غير 650 ألف تقريبا.
1: خرجوا كلهم مع سيدنا موسى.
0: سيدنا
1: يعني ما الذي حدث بين سيدنا موسى وبين فرعون؟ لما لم يحاكمه فرعون بقضية القتل الرجل الذي وكزه فقضى عليه مثلا؟
0: ما احنا قلنا ان دي مرت 10 سنوات على قضية القتل. وكان الدستور المصري في هذه الأسرة 18 يقول ان عقوبة القاتل تسقط بعد مرور 10 سنوات من القتل. فلذلك قال فرعون ذروني اقتل موسى.
1: ذروني يقول للملأ
0: للحاشية التي حوله. اريد قانون استثنائي اخترق به الدستور وعطل به الدستور وعطل هذه المادة واقتل موسى ثم اعود مرة اخرى فما اعطي هذا الحق.
1: يعني فرعون بكل فرعونيته هذه ما استطاع ان يغير الدستور.
0: احترم القانون.
1: وما ارسل رجالا في الخفاء مثلا يريحوا من موسى مثلا.
0: سبحان الله. يعني ما كان مكروه
1: قضاء وقدر يا اخي.
0: لا ما كان مكروه يصل الى هذه الدرجة.
1: عجيب.
0: انا اقول شوف من زعيم المنافقين؟ عبد الله بن ابي بن ابي. انا اتخيل في تخيل البسيط الضعيف لو ان ابن ابي خرج وراى صحفيا صغيرا من بعض اهل الصحافه اهل خير فيهم خير كبير ولكن فيهم ككل مهنه يعني
1: صحيح.
0: لو راى صحفيا صغيرا منافقا لقال عبد الله بن ابي باي اوراق اعتماد عينتموني انا زعيم المنافقين واين يذهب هذا؟ أنا بالنسبة لهذا الصف الأول الابتدائي نفاق ما وصلت للصف الرابع.
1: يا الله. أنا حقيقة أندهش من موقف فرعون. يعني لم يقتل موسى، لم يرسل خلفه من يقتله، لم يمنعه أصلا من دخول البلد، ما منعه من خروج البلد أيضا.
0: في نقطة
1: وعندهم من القوانين ما يشجع.
0: في نقطة مهمة. لما ربنا قال لسيدنا موسى ولا تطمع على عيني لا فرعون ولا اللي خلف فرعون. دي نقطة تانية.
1: يعني طب هذا الدرس المستفاد.
0: شوف الأول ولا تصنع على عيني خلاص.
1: يعني ليس لكثرة بطش فرعون وإنما لشدة إيمان سيدنا موسى بربه.
0: ولحماية الله لعبد الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. راجل مش طلع عليه الحرام في اللص في الصحراء. أخذ مالك وأقتلك. قال طب أخذ مالي ولا داعي للقتل. قال لا لابد الاثنين. فطب صلى ركعتين سجد.
1: سبحان الله.
0: صلى وسجد. قال يا مغيث أغثني وجلس. في التشهد ليه فارس جاي من بعيد وبحربة قتل الرجل. قال من أنت؟ قال أنا ملك من السماء الرابعة. قلت يا مغيث فسمعنا قعقعة لأبواب السماء الأولى.
1: يا الله.
0: مغيث الثانية قعقعة لأبواب القرن. المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة وأحب ما يقول العبد لربه يا رب يقول لبيك عبدي.
1: استجابت السماء من قبل رب العالمين
0: لما استغاث ورجل قال له يا رسول الله ابني الوحيد أسره الأعداء وأنا وهو أمه نعمل إيه؟ الأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: فين قبل الفجر في نفس الليلة الباب يطرق وفقراء لا يملكون حطام الدنيا شيء ابنهم أجير باليوم سبحان الله خطير.

0: من الغنم والإبل والبقر. إيه القضية؟ قال في وسط الليل رأيت السلاسل تتسع وتتسع وتتسع. في هذا الوقت كانت الحوقلة شغالة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة.
0: وأنت تظن أن اللي مع الله سبحانه وتعالى يخاف؟ قالوا يا إمام الحارث بن أسد المحاسبي. الحارث المحاسبي رضي الله عنه
1: مشهور.
0: كان في أسد بيخيف القرية كلها. فهو ينام على الباب. على باب بيته. قالوا يا إمام ألا تبيته؟ قال أستحي من الله أن أخاف غيره. عيب علي. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى. ما لكم هكذا؟
1: الله.
0: ابن عباس ابن ترجمان القرآن حبر الأم خير في إيه؟ قال في أسد من البرية جه كده ومتجوز في المدينة. أين هو؟ قالوا في هذا الشارع. ذهب إليه بخطى وإيدة.
1: ما خف.
0: فراح لغاية الأسد. وقال كلمتين. الأسد للخلف دور.
1: وانصرف.
0: وانصرف.
1: ماذا قال؟
0: قال يا ابن عباس ماذا قلت له؟ قال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فعد من المكان الذي جئت منه. وقال الناس وهل فهم الأسد منه؟ وهل خاف الأسد منه؟ قال نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات وطوعها لنا.
1: الله الله. نحن قوم خفنا من الله
0: فخوف الله منا المخلوقات وطوعها لنا. فتصير متواعة. ليه؟ لأن أنت الكون كله في حالة من التوحيد. فأنت لو دخلت في قضية التوحيد دي لا تكن نغمة نشاز وإنما نغمة متناسقة مع تقديس الكون كله لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك. على هامش الجنيبي.
0: نعم.
1: سيدنا موسى خاف فخرج منها خائفا يترقب.
0: لكن في البداية
1: ولا مدبرا ولم يعقب
0: لهول الموقف
1: فأوجس في نفسه خيفة.
0: دي طبيعة نفسية طبيعة بشرية. بس شوف اللي جاي أقوى لأنه لترقي.
1: ترقي
0: أقول لك ليه
1: استنأت. نعم.
0: هو النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه
1: وما تأخر.
0: ولكن كان كل يوم يستغفر كم مرة؟
1: مئة مرة. كان يقول أن أستغفر إلى الله
0: في إنه الله لا يغنى على قلبي فأستغفر. ليه؟ قال لك الأنبياء والرسل
1: قال فلا أكون عبدا شكورا.
0: لا أصفين في محمد ابني العباد درجات.
1: نعم.
0: العباد درجات. فيه نوع من العباد إيمانهم يزيد ولا ينقص. وفيه عباد يزيد وينقص. وفيه عباد لا يزيد ولا ينقص.
1: وفيه عباد بقى ينقص ولا يزيد.
0: خلاص ما فيش إيمان بقى.
1: مش إيمان.
0: النوع الأول.
1: يزيد ولا ينقص.
0: الأنبياء والرسل. في حالة من الازدياد. أول شيء خرج منها خائفا يترقب. بعدين ولا مدبرا. بعدين أوجس بنفسه خيفة. قال كلا إن معي يا ربي. هذه درجات الإيه؟
1: الله جميل.
0: من الترقي ده.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح. الأول كان خائف.
0: حاليا طبعا بعدين. جري ولم.
1: ولا مدبرة ولم يعقب.
0: وبعدين أوجس في نفسي خيفة ما لم يجري.
1: الخوف يتضاءل.
0: قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال هلا إنما يا ربي سهرين. ربي معي. أنا أخاف من إيه. سبحان الله. فده الإيمان الذي يزيد ولا ينقص. في مخلوقات إيمانهم لا يزيد ولا ينقص. الملائكة. على وتيرة واحدة.
1: لا يزيد ولا ينقص.
0: أعبد الله سبحانه وتعالى سبحانه. وإيمان العوام اللي زينا كده يزيد وينقص. الإيمان يزيد يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وسبحان الله اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا هكذا العبد.
1: يعني بالمناسبة نصحنا فضلاتكم إذا إذا إذا اعترتنا فترات فطور في الإيمان ماذا نصح؟
0: إن للقلوب إقبال الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا نتكلم فيه. إن للقلوب إقبالا وإدبارا. إن للقلوب إقبالا
1: وإدبارا.
0: إقبال يعني إيه؟ أحب مجلس العلم. عايز البرنامج ما يخلص. عايز أستمع للشيخ. عايز خطبة الجمعة تطول شوية. عايز أجد وقت عشان أقرأ جزئين بدل جزء. عايز أقوم بالليل أصلي. عايز أعطي عايز أفتح بيت للخير. يعني إيه؟ حالة إقبال. خلاص؟
1: نعم.
0: وبعدين له إدبار. قال صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فأدوا الفريضة.
1: لا تثقل على
0: لا تدخل خليك كده ايه خليك دخل. ما هذا الحبل؟ قال حبل زينب. قال اي زينب؟ اين اي زينب؟ زينب في زينب. قال زينب زوجة عبد الله بن مسعود. قال ما هذا؟ قال تربطه في ضفيرتها بالليل وقعد تصلي كده بالليل في المسجد النبوي سبحان الله. فلما جيت تنام الحبل يشدها. قال لا اذا نام احدكم فلينم فربما يدعو لنفسه فيدعو عليها. لا اتقوا الله ما استطعت. هكذا كان طبيبا صبرا.
1: فرعون ترك بني اسرائيل بسهوله مع سيدنا موسى؟
0: لا، هو ما تركهمش.
1: ما الذي حدث؟
0: بنو اسرائيل لا تعيهم الحيل.
1: طيب،
0: عملوا اجتماع كبارهم، طب كيف نخرج مع كريم الله موسى؟ ده هو ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذب. لا، لن ارسل معك. تاخد تعمل عليها ثوره شعبيه، تفرغ البلد من خدمها.
1: صحيح.
0: فيوم مناسبة عندهم كده، فاتفقت نساؤهم، نساء بني إسرائيل، على الذهاب لمن تعمل عندها من المصريات. يقول لنا عندنا عرس في الغد وحفل وعيد بنسبة بني إسرائيل، يعني لبس المجوهرات. المصريين بطبيعتهم يعني يرضينا خدم ماشي ياخد بنتي اللي يشيله ودي ياخد من الصندوق ويعطي. بنو إسرائيل قالوا احنا خدمنا الناس دول مجانا سنوات طويلة، نعوض المسألة
1: بإيه؟ نضحك على أفعالهم.
0: لا طبعا،
1: جمعهم منذ بداية التاريخ.
0: طبعا أخذوا كل الذهب بتاع المصريين.
1: نعم.
0: وخرج يوم عيد، فتحركوا لأنهم ما عندهم شغل. يعني فرعون أعطاهم أجهزة، فتحركوا مع كريم الله موسى. خلاص تمام.
1: نعم.
0: وهم ماشيين فوجئ المخابرات والعيون من فرعون، الحق بني إسرائيل خرب مع موسى. كان الجيش في حالة تعبئة، لأن كان فرعون يتوقع أن تقع فتنة منهم، فلابد أن يوقف يضرب بيد من حديد.
1: نعم.
0: فسيدنا موسى أخذ بني إسرائيل واتجه نحو أرض الشام، نحو فلسطين، هذه المنطقة صحراء سيناء.
1: هم كانوا عند تقريبا عند عين شمس في مصر.
0: عند عين شمس بالضبط كده. نعم. يعني المنطقه شرق القاهره نستطيع ان نقول عشان نقربها.
1: طيب.
0: للاخوه العرب والمصريين وغيرهم يعني.
1: نعم.
0: توجهوا ناحيه تقريبا خليج السويس في المنطقه دي في البحر، وقالوا عايزين يعبروا. المهم عند البحر لحق بهم فرعون، بين يعني اخر جندي من بني اسرائيل وبين فرعون والقيادة العسكرية المصرية مسافة قريبة جدا. هنا
1: سيدركونهم.
0: قال أصحاب موسى إننا لمدركون.
1: هم بنو إسرائيل آمنوا بسيدنا موسى؟
0: خلاص آمنوا. كلهم آمنوا. من بدأ هذا هو الخلاص.
1: فقط.
0: بس
1: هو الدين القيم الصح الصواب هذا نبي.
0: ما انت تشوف ايه اللي حصل بعد كده.
1: طيب.
0: عشان تعرف انه بس هو مجرد ايه يتخلصوا من ايه من
1: رق العبوديه، من رقه الخبال هذه،
0: والعياذ بالله. تمام. يا موسى ان لمدركون. خلاص ادي فرعون بيننا وبينه خطوات. ان لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدي. يعني سبحان الله العظيم، انا اقول لك ان فرعون على مر البصر. هنا لما يستيئس الرسل، ولما يستيئس اي انسان، وتدلهم الخطوب ويظلم الليل، لابد ان الفجر ياتي. اذا بالامر الالهي لكريم الله موسى اضرب بعصاك البحر.
1: المشكله عصا سيدنا موسى هذه الخليج. هذا خليج.
0: تمام. اضرب بعصاك البحر. المفاجاه التي تحدث، فانفلق البحر. انفلق عن ايه؟ عن 12 جسرا. عن 12 جسر، 12 جسر جنب بعض. لأن قبائل بني إسرائيل كانت 12،
1: وكده وقطعناهم 12 أسباطا أمما.
0: تمام. هم القبائل. وجعل الله عز وجل لكل جسر حواجز زجاجية حتى ترى كل فرقة الفرقة الأخرى، حتى لا فت في عضدهم أن القبيلة الأخرى قد غرقت.
1: سبحان الله العظيم.
0: عشان يطمئنوا،
1: يرى بعضهم البعض.
0: يرى بعضهم البعض. يقال بعض التفسير ان في قوى او شبابيك او نوافذ، او ان حواجز زجاجيه، لانه قالوا يا موسى الفريق اللي ماشي مع كريم الله موسى، ما الذي يضمن لنا ان القبر؟ فاذا فتحت هذه الجسور ال 12 على بعضها، سبحان الله، وكان سبحان الله ال ال ال ال الماء من هنا مرتفع ومن هنا مرتفع،
1: فصار كله فرق
0: الطود العظيم. ولذلك سبحان الله العظيم يقال ان المكان الذي طلعت عليه الشمس مره واحده لم تطلع لا من قبل ولا من بعد على هذه الجسور ال 12، لا طلعت علينا من قبل ولا من بعد، ارض وانتهت بعد ذلك.
1: ويعني ظهر قاع الخليج؟
0: لا،
1: شقة جسور فوقها،
0: جسور بحيث انها ساروا بدوابهم ونعالهم ما ابتلوا بالماء.
1: يعني تجمد الماء ام صنع الجسور؟
0: هو الله عز وجل الذي يعني النار التي كانت تحرق أوقف الله إحراقها لكريم لخليل الله لخليل الله نزع منها الخاصية
1: لخليل.
0: والماء الذي يغرق أوقف الله سبحانه وتعالى أن يغرق موسى صغيرا وأن يغرق موسى كبيرا وأن يغرق موسى في السفينة مع الخضر كما سوف نأتي، لأن الخالق هو الله
1: ونعم
0: والقادر هو الله. لكن يقول لك حتى عبروا فخاف موسى أن البحر الذي سكن هذا سوف يأتي فرعون ليلحق به، فأراد أن يضرب البحر مرة أخرى. قال له رب اترك البحر رهوا، اتركه هادئا كما هو، انا الذي امرك ولا تأتمر من عند نفسك.
1: الله،
0: اترك البحر انت تقولش تعمل فيها يعني انت
1: طاف العقل،
0: خليك لا تعمل بعقلك عند الشر،
1: وقف عند الكلام،
0: اترك البحر رهوا خلاص،
1: رهوا يعني
0: ساكنا
1: كما هو.
0: سبحان الله. المهم دخل فرعون ظن ان هذه الجسور ايه، فلما وصل اخر قدم من بني اسرائيل على الشط الاخر انهارت الجسور.
1: يا الله،
0: لان الذي امرها هو الله.
1: الله
0: الله، ده قصص القران عقيده ابن عقيده، هذه تخول عقيده،
1: ليس مع قصه مجرد نحكيها.
0: انت مع الله، انت مع الله
1: ونعم بالله.
0: سبحان الله العظيم، الحسن البصري كده قاعد يعطي الدرس، واحد جه همس في اذنه كلمه، قالوا فما فك حبوته، يعني كان محتبئ
1: نعم،
0: عامل رجليه كده ومسك الدوران واكمل درسه، ثم قال يا قوم انتظروا
1: بعد نهاية الدرس
0: ان ابني قد مات منذ لحظات فسوف نغسله ونصلي عليه صلاة الجنة.
1: يعني اليست هذه شدة في القلب مثلا، حياة الامور الحياتية، هذا ابنه،
0: هذا هذا هذا ربط على القلوب، فربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من لم يربط على قلبه ليس بمؤمن. ابن تيمية رضي الله عنه طرق الباب فخرج ابنه فتح، قال يا أبتي جند السلطان وفي أيديهم السيوف مشرعة. قال يا بني أبوك أهون من أن يقتل في سبيل الله. اسكت. من ابن تيمية
1: أهون من أن يقتل في سبيل
0: الله؟ يعني أقل من الأمن، أنت فكر أن أبوك يعني كبارة يعني
1: اللي هو أولاد ابن تيمية
0: رضي الله عنه
1: عليه رضي
0: الله. نعم نعم نعم.
1: طيب هنا سيدنا موسى إذا شاهد غرق فرعون،
0: ولسه احنا جينا عند
1: هنا
0: غرق
1: هنا البحر رجع إلى طبيعته
0: خلاص.
1: طيب
0: بدأ الماء يدخل في فم فرعون
1: بعد أن نزل فرعون وجنوده
0: بدأ
1: وهامان
0: خلاص.
1: لا نريد الثالوث، ان فرعون وهامان وجنوده
0: كل الفريق ده كله سبحان الله.
1: نعم.
0: فلما دخلوا بدأ الغرق يلاحقهم، بدأ الأمواج تعلوه، بدأ الماء يدخل في فم فرعون،
1: أدرك أنه لا محالة ميت.
0: قل آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، مش آمنت بالله،
1: بالذي
0: يعني آمنت بالخسر يقول عليه
1: حول ولا
0: ما في سبحان الله،
1: كبر عجيب
0: سبحان الله العظيم. الآن وقد عصيت، استفهم استنكاري،
1: يعني
0: هل الآن جاي الآن تؤمن وقد عصيت، وكنت قبله من أنت كنت كافر، جاء الآن تسلم؟
1: ما ينفع هذا الإيمان؟
0: لا ده هو إيمان، إيمان ليس
1: خروج
0: إيمان
1: للموقف
0: لا لا، إيمان ده إيمان لساني وليس إيمانا قلبيا.
1: هل أدرك فرعون هنا أن كل هذه الأمور تمت برعاية الله الذي دعا إليه موسى؟
0: لا لا لا.
1: أدرك؟
0: أدرك، لكن لكن لكن ما آمن،
1: وما قال
0: برب
1: موسى آمنت بالله آمنت بربنا
0: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل الآن وقد عصيت. يقول جبريل عليه السلام يا رسول الله لو رأيتني وأنا أدس الماء في فم فرعون قبل أن تدركه رحمة الله غيرة على الله سبحانه.
1: مرة ثانية
0: سيدنا جبريل يقول يا رسول الله أنا كنت موجود في الموقف بتاع غرق فرعون ده.
1: نعم.
0: يقول أول ما قال آمنت بذلك خاف جبريل غيرة على الله أن تدرك رحمة الله جبريل فرعون، فكان يأخذ الماء ويضعه في فم فرعون،
1: يسارع بإغراقه حتى لا يقوم ولا
0: يرحم. غيرة، هذه غيرة، هذه الغيرة المستحبة، أن تغار على حرمة الله. يا أخي لو واحد يسب أبوك أو يسب عمك أو أبو زوجتك تثور وتفور ولا تسكت، فما بالك بمن يدعي الألوهية مع الله. لأن جبريل دخل على فرعون مرة عندما قال أنا ربكم الأعلى،
1: قال من
0: بصورة رجل، لا قال له يا أيها الملك لو أنك اشتريت عبدا من حر مالك فأمرته فلم يأتمر ونهيته فلم ينتهي ماذا تصنع به؟ قال أغرقه. قال تغرقه؟ قال نعم أغرقه. فلما أدرك
1: فرعون في نفسه
0: فلما بعد سنوات لما أوشك فرعون على الغرق جاءه جبريل قال أما علمت أن العبد الذي اشتريته من حر مالك لو عصاك لأغرقته؟ هكذا صنعت بنفسك.
1: هذا حكمه على نفسه.
0: هو حكم على نفسه. لا إله إلا الله. الآن وقد عصيت.
1: مهم. لما هل هنالك ملمح في القراءة الصوتية الآن وقد عصيت؟
0: لماذا؟ يعني لأن طال بعدك في الضلالة وإغراقك في الضلالة، فجاء المد ها هنا على دليل أنه إيه امتد في الضلالة، نمد له في العذاب. فالآن أنت فين؟ ما سيدنا موسى أدور 40 سنة معاك، يقول لك قرأ. ظل سيدنا موسى 40 سنة في مصر.
1: لا إله إلا الله.
0: مش مدة قصيرة.
1: طويل عمر.
0: 40 سنة. لك أنت خير واحد.
1: هو قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين.
0: لا يعني سيدنا موسى من سن 40 لسن 80 سنة وهو يدعو فرعون. يعني مش بس دعاهم يومين ثلاثة كده. 40 سنة.
1: يا موقف الصحر هذا بعد ما صال وجل في مصر.
0: أيوة.
1: ليس بمجرد عودته.
0: لا لا لا لا لا لا. القضية خدت هذا الوقت كله.
1: يا الله.
0: يعني ظل موسى يدعوهم إلى الله على مدى 40 عام كما تقول بعض كتب السير.
1: يعني اسمعنا نعود للخلف قليلا. يعني حينما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي رب. يعني نذكر الشيء بالشيء يذكر ونحن نتدرس مع فضلاتكم موقف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر في الهجرة.
0: نفس القضية.
1: هو قال إن الله معنا.
0: وسيدنا موسى قال كلا إن معي ربي.
1: سيدنا محمد ما قال إن معنا الله. أو موسى ما قال إن الله معنا.
0: قلنا إن هذا يمثل حال المخاطب.
1: يعني
0: أقول لك
1: المخاطب يعني أبو بكر سيدنا
0: أبو بكر مثلا. مش تقولون في البلاغة مراعاة مقتضى الحال.
1: هي البلاغة مراعاة مقتضى الحال.
0: لو تعرفها يعني كده.
1: صحيح.
0: سيدنا محمد
1: عليه الصلاة والسلام
0: يكلم أقوى وأعظم الناس إيمانا بعده وهو أبو بكر
1: عليه رضوان الله.
0: وأبو بكر عندما يذكر له لفظ الجلالة يهدأ حالا ويهنأ بالا وينشرح صدره ويضاء قلبه.
1: صحيح.
0: فقال له لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. قال يا أبا بكر ما رأيك ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن لا تحزن إن الله
1: معنا.
0: إن الله
1: معنا.
0: فقدم لفظ الجلالة على لفظ المعية.
1: صحيح.
0: المخاطبين عند سيدنا موسى أو المخاطبون عند كريم الله من أعتى خلق الله وأسوأ خلق الله وأبعد الناس عن طريق الله وهم بنو إسرائيل.
1: نعم.
0: فلما يقول له إن الله مع هم عايزين نفسهم الأول.
1: يا لطيف.
0: عايزين نفسهم الأول. أنت شوف ماذا صنعوا بسيدنا موسى بعد ذلك.
1: بعدما رأوا ما رأوا من حال السحرة والسحر.
0: لا أقول لك شيء. إحنا هم شافوا فرعون غرق. خلاص. وعبروا.
1: نعم.
0: أول ما عبروا أول امتحان رسبوا.
1: هل ورد عبروا أين؟
0: نعم.
1: أي الأماكن عبروا؟
0: صحراء سيناء.
1: صحراء سيناء.
0: أول ما عبروا وجدوا قوما يعكفون على أصنام الله. خلاص. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
1: يا لطيف. يا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: وقد رأوا ما رأوا.
0: قال يهودي لعلي بن أبي طالب ما كنتم قد دفنتم نبيكم بعد وشجرتم في أمر الخلافة. سقيفة بني سعيد.
1: سقيفة بني سعيد.
0: أول لسه النبي بتاعكم لسه لم يدفن بعد وأنتم قعدتم مين الخليفة من أنصار ولا من المهاجرين؟ قال وأنتم ما جفت أقدامكم من بلل البحر بعد؟ فقلت يا موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة.
1: جميل. هذه بتلك واحدة بواحدة.
0: أول ما عبروا يا موسى قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه.
1: وباطل
0: ما كان يعمل ده هلاك. هذا هلاك سبحان الله. يعني أرضيكم ربا يعني تستأذنوا من النبي الذي يأتيكم بالتوحيد أن تعبدوا أصناما.
1: كان في هذه اللحظة معذرة أرسل عليه الألواح الكتاب كان نوع.
0: لا لسه.
1: ما نزل عليه.
0: لسه.
1: كان ماذا يبلغهم؟ ما شرع ما شريعته؟
0: قولوا لا إله إلا الله
1: فقط.
0: لا واحدة. المهم أول ما عبروا واستقروا وعد رب العباد موسى 30 ليلة أن يلقاه على أن يذهب إلى جبل الطور لتلقى الألواح.
1: يذهب إلى الجبل بعد 30 ليلة.
0: صام كريم الله موسى على مدى هذه 30
1: شهرا.
0: شهر. فلما وجد أن أن أن أن يعني آخر يوم رائحة فمه من الصيام فأكل عشبا من الأرض. فقالت الملائكة يا كريم الله كنا نشم من فمك ريح المسك. فين الريح الجميلة؟ لخلوف فم الصائم أحب إلى الله
1: من ريح المسيح
0: سبحان الله. المهم أنظره الله 10 أخرى يصوم فيها. وأعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ذهب للتكريم بتلقي الألواح لأنه لا يوحى إليه عن طريق جبريل.
1: نعم.
0: وقف عند الجبل وقال إذا طلب يا ربي أنعمت علي بأن كلمتني يا رب أنت كريم
1: أرني أنظر
0: ربي إليك. أرني أنظر إليك ضعفية قدرة من عندك تستطيع عيناي البشريتين البشريتين أن تراني. قال لن تراني ولن تفيد الإيه
1: الاستحالة والأبدية مستقبلا
0: لن تراني ولكن
1: مش لم
0: تراني. لا لا لا ولكن انظر إلى الجبل
1: إقناع
0: فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقا. فوجئ سيدنا موسى أن الله عز وجل لما يعني سبحانه وتعالى شيء من نور إلهي سبحان الله ظهر للجبل أو القدرة الإلهية سبحان الله العظيم إذا بالجبل يصير رمادا أو ساخ الجبل في الأرض أخذته الصعقة. خر موسى صعقة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أدبه يقول لا تفاضلوا أو لا تخيروا بين الأنبياء فأول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر. فأجد موسى تحت العرش آخذا بقوائمه فلا أدري أصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور.
1: هو للإنسان صعقة واحدة
0: فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهو الرسول من أدبه يقول أنا لا أدري هو يعني صعق في من صعق وأم أن الله كفاه بالصعقة الأولى يوم الطور.
1: هذا أدب
0: هذا أدب
1: أدب راك عليه الصلاة والسلام.
0: خر موسى صاعقة فلما أفاق قال سبحانك. ما معنى سبحانك؟ يا رب أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. وهذا كلمة سبحان الله
1: اسم فعل ماضي
0: أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. سبحانك إني تبت إليك.
1: من ماذا؟
0: بأنني تطاول وطلبت أن أرى. أي نبي من الأنبياء يخط يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ يعني أظن الرسل عارفين الإجابة. صحيح. كل نبي راح للجماعة عارف الإجابة بتاعتهم ولا لا؟ صحيح. يعرفوا إجاباتهم.
1: نعم.
0: ماذا أجبتم؟
1: قالوا لا علم لنا.
0: لا علم لنا. لماذا؟ لأن وقفت يوم القيامة تنسي إبراهيم الخلة وتنسي إسماعيل الصديقية وتنسي موسى أنه كريم الله حتى يقول لست لها اذهبوا إلى فلان.
1: يا لطيف.
0: يقول إبراهيم يا ربي لا أسألك عن إسماعيل ابني وموسى يقول لا أسألك عن هارون أخي وعيسى يقول لا أسألك عن مريم أمي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي. إذا قال له رب ولسوف يعطيك ربك
1: فترضى.
0: ترضى. قال لن نسأك في أمتك أبدا يا محمد. المهم إذا بالألواح تلقى لسيدنا موسى على الجبل.
1: هل في وصف لهذه الألواح أوراق مثلا؟
0: لا يقال أنها كانت ألواح من زمرد وألواح يعني صرح المفسرون فيها كذا لكن هي ألواح فيها كلام الله
1: نزلت هكذا
0: فيها تفصيل كل شيء.
1: التوراة
0: مرة واحدة
1: كثير عدد
0: الوصايا العشر. لا تقتل، لا تشهد زورا، لا تنظر إلى حليلة جارك، لا تظلم الناس. أصبح بنو إسرائيل الآن ياخذ ارض الناس ويقتل الناس ويضرب الناس
1: وينظر الى
0: وينظر ويبتلع سبحان الله ويعري الناس ويعري سبحان الله وينظر وينشر في الأرض.
1: هذه التوراه والمنازل الوصايا العشر
0: تمام. فاخذها سيدنا موسى وما اعجلك عن قومك يا موسى ايه اللي خلاك 30 يوم
1: ربي.
0: قال هم اولئك على اثري وعجبت اليك ربي لطرده. حصلت مشكله موسى السامري. مين موسى السامري هذا؟ كتب التفسير تقول ان موسى السامري هذا رباه جبريل
1: رباه جبريل.
0: انا اتحفظ عن هذا القول تماما. يعني يقول موسى الذي رباه فرعون مسلم وموسى الذي رباه جبريل كافر. يعني حتى يعني انتحلوا بيت شعر يعني صحيح. طبعا لا. لخلط في فهم الايات.
1: هو مش استمر ده المسيخ الدجال؟
0: لا لا لا.
1: قول هذا
0: لا لا لا لا. يعني الصناعة لا يعني المهم يعني
1: لا لا مساس
0: لا لا لا ما ما ما ما مش مش ده مش دي صفة المسيخ. المهم موسى السامري ايه اللي عمله؟ هو لما رجع سيدنا موسى غضبان اسفا
1: على ان الذي حدث هنالك
0: اللي حدث وجد ان هم ايه عبدوا العيش.
1: هو خذ الذهب. ما الذي صنعه السامري؟
0: هو السامري ايه يا جماعه انتوا يا بني اسرائيل السرقه حلال ام حرام؟ وده هي بلاش كده ها حرام. تاخد من فلسطين كام؟ 13%. طب يا ريت 13.7 لا 9% جاي زي بعض الدنيا 9 لا نجلس طاولة المفاوضات
1: حدود 67
0: لا لا نرجع مش عارف ايه ارض قرار 242 نغير فيه ونقول احنا فيه. المهم يعني هم يجيدوا بلف والدوران. المهم موسى السامري سألهم السرقة حلال ام حرام؟ لا حرام. طب الذهب اللي اخذناه من المصريين يجوز؟ لا لا يجوز. عمل لهم عيد. هم لسه الجينات والكروموزومات الاسرائيليه الداخليه تحن الى عيد لابيس.
1: ما اجل ابيس هذا
0: اللي كان بيعبده فرعون.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: سبحان الله.
1: وعندهم الدافع اجعل لنا الها.
0: ما هو مستعدين لهذا. بعدين فاخذ يعني ارادوا ان يتوبوا من السرقه فوقع في الشرك. يجيك حالها معها.
1: نعم.
0: فايه اخرج لهم عدا جسدا له خوار. فقال هذا الهكم واله موسى فنسي. فنسي موسى ان ياخذ الهه معه وذهب اليه هناك مع انه هنا.
1: يا لطيف يا لطيف. من موسى السامري الذي ظهر فجأة هكذا؟ أيوة. ولم يكن له تمهيد.
0: لا يبدو ده عالم من علماء الفلزات او الارصاد. ليه؟ لانه عمل العيد وجعلوا شمال وجنوب عملوا اتجاه تجويف من الداخل بحيث الريح لما يدخل من الدبر من الفتحة يطلع صوت خوار صوت العيد تماما.
1: الله العظيم
0: زي فعل السحرة والكلام ده. هم يبدو كانوا قائمين على هذا.
1: هذه صنيعات.
0: فله عيد جسد له خوار. قال هذا إلهكم وإله موسى.
1: هو ما أسلم بسيدنا ما آمن بسيدنا موسى بعد
0: كإيمان البقية.
1: هم يعرفونه
0: يعرفون أنهم واحد منهم.
1: سبحان الله.
0: إذا أظهر كفره من البداية.
1: طيب
0: لما صنع العيد وسجدوا له رجع موسى غضبان أسف. أول ما ذهب لمن؟ لأخي.
1: وكان استخلافه على القوم.
0: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل الإيه المفسدين. وبعدين قال له ألا تتبعني فعصيت أمري؟ مش تيجي تخبرني وتقول لي؟
1: وأخذ برأسه وبلحيته.
0: ده سبحان الله. فقال طب ليه أنت تركتهم هكذا؟ مش تيجي تخبرني عشان أرجع بسرعة؟ يعني
1: ما الذي جعل سيدنا هارون يبطئ أو لا يبلغ سيدنا موسى بمحمد؟
0: خاف هارون أن يترك بني إسرائيل بني إسرائيل وحدهم يضلوا أكثر وأكثر. ده بد لهم من ضابط. ده هو مع وجود سيدنا هارون النبي الرسول وعبدوا العيد هم اللي تركهم.
1: ما كان له موقف حيال صنيعة.
0: حاول أن يوقفهم لكن ما استطاع. ما استطاع.
1: كان رقيق سيدنا هارون.
0: هو كان رقيق يعني مهذب وبني سيدنا لا ينفع معهم المهذب. لا بد من
1: واضح.
0: لا بد من عصا غليظة. لا بد سبحان الله.
1: صحيح.
0: عبد الملك بن مروان بينادي على خالد يا غلام يا غلام. قال فخرج غلام أسود رافعا عقيرته قال ما لكم؟ كلما أردت أن أنام قلت يا غلام، كلما أردت أن أستريح قلت يا غلام. ألا يستريح الغلام؟ ألا ينام الغلام؟ فالفنكس عبد الملك رأسه فانتظر الحاضون أن يرفع رأسه بقطع رقبته. فرفع رأسه مبتسما وقال إن حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم ولا يمكن لنا أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاقنا.
1: حكمة بالغة. حكمة بالغة.
0: تعال إلى الإيه؟ تعال إلى الآيات.
1: هو سيدنا موسى عتب أخاه.
0: خطر سبحان
1: ماذا صنع بالسامري؟
0: موسى السامري راح واخذ العجل. سيدنا موسى أول شيء حرقه. ينتهي هذا الموضوع تماما.
1: نعم.
0: لننسفنه إيه؟ في اليم ناسه. لأنه حرقنه ثم لننسفنه في اليم ناسه. خلاص. أنت تصاب بمرض أن تقول لا مساس، ما حدش يضع إيده على جلدي، وتركه وحيدا في الصحراء. هذا عقاب. وانتهت بذلك أول مصيبة أو أول فشل في الامتحان لبني إسرائيل.
1: وانتهت قصة السامرية عند هذا الحد.
0: مات. خلاص. ناكل الألواح. هو ألقى الألواح وقال أنها تكسرت. فأخذ الألواح وفي نسختها. النسخة يقال، يقول بعض العلماء أن دي مش النسخة الأصلية. ولما أخذ النسخة الأصلية ورجع بها.
1: هل معذرة، هل سيدنا موسى يعني يخرج من طور النبوة ويلقي الألواح هكذا؟ هذا تصرف
0: وجد مصيبة الشرك الذي حاول أن يعالجه على مدى 40 سنة، فشل ورسبه في أول امتحان. فلما أخذ الألواح قال يلا خذوا الألواح، قالوا لا. ماذا يصنع إذا برب العباد سبحانه وتعالى نفق فوقهم الجبل؟
1: يعني دعني قبل نطق الجبل نعود للخلف قليل. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال في آيات، في 9 آيات إلى فرعون وملئه وقومه.
0: نعم.
1: 9 آيات. ما المقصود بتسع آيات؟
0: جميل
1: فرعون.
0: جميل. تعال إلى سورة الأعراف
1: على بركة الله.
0: في عندك 7 آيات ويضاف إليها اليد والعصا. طيب. كم؟ 7 + 2.
1: 9.
0: طيب شاطر في الحساب.
1: اليد والعصا.
0: أولا سيدنا موسى كان يهدئ من روع بني إسرائيل.
1: نعم.
0: هو قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إحنا مظلومين في مصر من قبل وصولك ومن بعد وصولك.
1: نعم.
0: من قبل رسالة ومن بعد رسالة. فصبرهم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. الله. قبل الغرق.
1: نعم.
0: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عملوا إيه؟ فشلوا في كل امتحان دخلوا فيه.
1: المهم.
0: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. أول شيء الجد. أجدبت أرض مصر سنوات. ما في زراعة أخرى. جد.
1: كان عليهم سيدنا يوسف الجد كان خارج مصر.
0: تمام.
1: الجد بالأعمال الشريرة.
0: الله يرضى عليك. الله. الزلازل. ولولا البهائم. قال سوف يأتي معنا إذا عملت أمتي بالفاحشة وأظهروا بها منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يرزق. سبحان الله. لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع فصب العذاب علينا صبا. مسأل الله السلام
1: يا رب.
0: سبحان الله. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. يعني سبحان الله
1: ابتلاهم حتى يرجعوا.
0: لعله عسى سبحان الله. فإذا جاءتهم الحسنة، يعني إن أثمرت الأشجار والثمار والمحاصيل، قالوا لنا هذه. ده بالعلم، ده بقانون الري، بنظريات الهندسة، هندسة زراعية، هندسة الوراثية، المعامل، المهندسين، سبحان الله. لنا هذه. وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. أنتوا وش شو؟ أنتوا اللي خليتوا
1: ولا قوة إلا بالله.
0: ده المؤمنين.
1: نعم.
0: هيقول لك هيودوا البلد في داهية. نعم. المسلمين دول المسلمين اصبح على نفس القضيه. يطيروا الطيره
1: طير، يعني
0: الطير يتشائم. اذا قال صلى الله عليه وسلم اذا تطير احد واحد كده يعني
1: لا طيره في الاسلام.
0: اللهم ان الطير لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك.
1: اذا تشائم العبد يقول اللهم لا طير الا
0: طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله
1: الا غيرك
0: ولا اله غيرك. خلاص. فكان العرب لما يطلع من البيت
1: ولا
0: إله غيره
1: لا إله إلا الله. نعم.
0: لما ما هو سيدنا الشافعي دخلت عليه المرأة دخلت عليه المرأة فقالت حضر الله عز وجل أن يشفيك في اللغة يعني يهلكك. قال اللهم بلسانها لا بقلبها. قالوا ماذا يا إمام؟ قالوا يشفيك يعني يهلكك يشفيك. وإذا مرضت
1: هو يشفيك.
0: سبحان الله. في ناس يقول لا حول الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ولا حول الله.
0: لا مصيبة. هذه مصيبة. سبحان الله.
1: الحول يعني.
0: الحول هو هي القوة والقدرة. لا حول إلا حول الله ولا قوة إلا قوة.
1: لا حول الله.
0: ينزع
1: يا الله.
0: لا حول إلا.
1: ماذا ينبغي عمله أو قوله في هذه؟
0: استغفر الله.
1: نقول استغفر.
0: في ناس يقول لك يا أخي بذمتك حصل الموضوع ده. فارتها لا إله إلا الله.
1: لأنه النبي.
0: والنبي
1: والنبي
0: يقول لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.
0: إذا قال إذا قال والنبي أو أي شيء هكذا من كان حادثا فليحلف بالله أو ليصمت.
1: لا إله إلا الله.
0: كان العربي لما يخرج يشوف السانح والبارح طير.
1: السانح الذي
0: الطير يهش أول طير أو أول ظبي. الظبي مش من ناحية اليمين ده اسمه السانح تذكر الله والسانح.
1: يتفاءل.
0: يتفاءل. مش من ناحية الشمال وذا قال صلى الله أكن الطيرة على مكيناتها خلوا الطير على مكانها أو على وفي حديث وكناتها وقد أغتدي
1: والطير في وكناتها
0: بمجرد
1: قيد الأوابد هيكل.
0: نعم نعم
1: ما شاء الله أمزع منها إلى اللغة ما شاء
0: الله. فقضية السنح والبارح أول ما يشوف الهدهد يقول لا لا لا ده من الهد بلاش. لما يشوف الغراب يقول لا لا لا غراب ده غراب البين غراب البين لا سبحان الله. والمصيبة ان الشباب عندنا يقول لك ايه امسك الخشب مش عارف
1: تتسود
0: لا حول ولا قوة هذا هذا هبل
1: ده وبعدين يبحث عن خشبة بالجوال
0: هذا استغفر الله لا استغفر الله هذا هذا خطأ لان
1: دق الخشب
0: لان الفراعين كانوا يعتبروا ان الشيطان يسكن في الايه الشيطان يسكن في الخشب فلما تلمسه قال كده يا ما خلاص انت ايه الحسد طار عنه الله ما فين الاستعاذة وفين الاستعاذة وأبدلنا الله.
1: ماذا نقول في حتى لا نحسد مثلا
0: ما شاء الله
1: إذا كنت معرض مثلا
0: ما شاء الله لا قوة إلا بالله
1: ما شاء الله
0: مثلا لولا إذا دخلت جنتك
1: قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله
0: شكرا بالله جميل الزمان ما شاء الله لا قوة إلا الله أكبر أو تقول ما تبارك الله تبارك
1: تبارك تبارك الله
0: تبارك الله ما شاء الله
1: نذكر اسم الله سبحانه وتعالى
0: لابد لابد لابد لابد بهذا الشهر ما شاء الله رحمة الله. فالطيار ألا إنما طائرهم عند الله
1: الجد
0: القحط أولا خلاص تمام طيب. ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. شوف لا تقول لي إيدك ولا تقول لي العصا أغلق الباب. فأرسلنا عليهم الطوفان إذا بمصر النيل يغرقها حتى دخلت المياه إلى البيوت وخرب ما في البيوت من متاع وأقوات ومحاصيل كله. هذه أول إيه ثاني
1: آية.
0: آية سبحان الله. والجراد الجراد جاء فمسح كل المزروعات التي إيه لأن الطوفان لما جاء حدث بعدها إيه نماء للزراعة جاء الجراد راح وقت آخر الزراعة كلها ما استفاد قبل
1: آخر استفادوا منه
0: ما استفادوا منها الجراد ورا والجراد والقمل إما أن القمل اللي هو سوس الحبوب
1: القمل الحشرة
0: أو القمل اللي هو المعروف وأنا أميل إلى هذا لأنه ده والعياذ بالله والأقض مضاجعهم
1: حشرة الرأس
0: حشرة الرأس امتلأت في الشعب كله خد الشعب كله عنده قمل
1: لا لا لا تذهب بحموم استحمام
0: ولا حموم ده قمل مأمور
1: شامبو كاش فيه شامبو
0: قمل مأمور إلهيا أن يعذب هؤلاء الشباب ده قمل
1: يا لطيف
0: لأن أنت عظيم طب خد قمل
1: هذا من جنود الله
0: طبعا طبعا قمل يا ابن آدم قال عليه رضي الله عنه تقلقك بقة وتنتنك عرقة وتميتك شرقة وتخرج من مخرج البول مرتين ثم تتكبر على خلق الله شعيب
1: صحيح
0: عيب ولا مش عيب
1: عيب سبحان الله
0: عيب الطوفان والجراد والقمل والضفادع الضفادع اللي الضفدع سبحان الله اللي احنا شايفينها دي سبحان الله
1: كانت تصنع ماذا الضفادع
0: لا كثرت الضفادع حتى اذا جلس القوم يتحدثون قفزت الضفدع فقفزت في فمه
1: يا لطيف يا لطيف
0: وبعدين يشرب يجد الضفدع الى اخر بتاع ياكل يجد الطباخين عند فرعون يحصنوا مطابخ وعشان فرعون اول ما ياكله الضفادع تقفز داخل سبحان الله
1: يا لطيف
0: والعياذ بالله رب العالمين الضفادع والدم إذا شربوا وجدوا الماء تحول دما الطعام اللي يطبخوه يتحول إلى دم
1: سلم يا رب
0: ها.
1: كل البيوت أنا ذاك
0: كل بيوت القبط في مصر بهذا الشكل
1: تحديدا بيوت القبط مش بني
0: نعم لا بني إسرائيل أمنوا على الأول الله سبحانه فتح لهم الباب
1: لأن القبط ما أمنوا
0: ما أمنوا آيات مفصلات
1: مصر ما لها فيها
0: لا والله
1: ما الذي في مصر
0: في هذا الوقت كان فرعون العياذ بالله رب العالمين يعني
1: وكم مصري
0: نعم
1: فرعون
0: لا لا لا هذا لم يكن
1: الحمد لله
0: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين مش فاستخف قوما فأطاعوه سبحان الله
1: نعم.
0: ولما وقع عليهم الرجس هذا العذاب يعني هذا العذاب الآيات دي قالوا يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. ايه رايك يا عم؟
1: المصريون يقولون هذا
0: الاسم. عم انت بس شيل حكايه الضفادع دي والدم دي الايه ورا بعضها ورا بعضها، كل ايه يذهبوا يقولوا نفس الكلام. طب شيل الضفادع، يا رب شيل عنهم الضفادع، اختفي الضفادع، يا رب شيل عنهم الدم، دم ما فيش دم يا رب.
1: يؤمنوا به
0: ابدا كل مره.
1: وهل سيدنا موسى ارسل الى مصر ايضا ام الى بني اسرائيل خاصه؟
0: لا ارسل الى مصر، الى فرعون، الى فرعون وملئه.
1: يكاد الرساله ايضا
0: طبعا
1: للمصريين.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا، يعني معقول هي اختار بني اسرائيل فقط؟ ما امن به الا بني اسرائيل عصبيه
1: يعني
0: مش دينا يعني. ما لذلك هم انحرفوا.
1: يا الله،
0: ما لو دخلوا دينا كالصحابه كانوا استمروا.
1: صح
0: المهم يعني. ولما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. رجع في كلامه عاد فلان. ومن ينكث
1: فانما ينكث على نفسه.
0: سبحان الله العظيم.
1: صحيح.
0: فانتقمنا منهم. الله يقول بلفظ العظمه، فاغرقناهم في اليم لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: بس يعني ربما تكون هذه ثماني ايات، اليد والعصا والجدب او القحط.
0: أيوة.
1: والطوفان والجراد والقمل.
0: أيوة.
1: والضفادع.
0: أيوة.
1: والدم.
0: ونقص الثمرات.
1: ونقص
0: يبقى كده ايه؟
1: تسعة.
0: تسعة آيات. عندك تسعة آيات اهي. سبحان الله. نعم.
1: هنا سيدنا موسى يعني هل عبر خليج السويس هذا ولا نهر النيل؟
0: لا لا لا لا. مش النيل. خرج من مصر خلاص. النيل داخل مصر. لكن لكن الخليج هو
1: لما خرجوا.
0: نعم.
1: وصلوا الى اين؟
0: استقروا في سيناء.
1: لا استقروا في
0: سيناء عند هذه الارض المقدسه.
1: هم يقولون هذا من النيل الفرات، هذه يعني اذا لها صدى في ديانتهم.
0: ما عندهم، يقول لك ما
1: عندنا حقيقه
0: يعني. احنا قعدنا 400 سنه في مصر من زمن يوسف لزمن موسى، يبقى اعطونا مصر
1: 400 سنه.
0: وراحوا قعدوا شويه في العراق كم سنه، قال لك هذه احنا من النيل الفرات. اذا هم عاملين ايه العالم خطين ازرقين، ادي النيل وادي الفرات والنجم والسطح، فدي ارضه.
1: عجيب.
0: ويشبع ابنائهم بهذا الفكر.
1: ونحن بما نشبع ابنائنا؟
0: دولة تقوم على عقيدة لا تستطيع ان تحاربها الا بعقيدة.
1: هذه الكلمة للسادة المشاهدين والضيوف.
0: يعني هم يسمعوننا ويروننا.
1: دولة تقوم
0: دولة تقوم على عقيدة اسمها اسرائيل. الجد الاب سيدنا يعقوب اسمه ايه؟
1: اسرائيل.
0: فاسمها دولة ايه؟
1: دولة
0: يعقوب.
1: يعقوب.
0: ايه دولة ايه؟
1: يعقوب.
0: دولة ملمح ايه هنا؟ ملمح ديني ولا ملمح دنيوي؟
1: دين. ديني.
0: كيف تقاتل قوما
1: هذه عقيدتهم؟
0: هذه عقيدتهم من غير عقيدة. وتقسم لي انت الاسلام الودي.
1: هذا ليست سياسة
0: لا سياسة يا ابني، ده دين.
1: دين. دين. يقول صهيونية وسياسية ومفاوضات ومباحثات وكذا. ما دخل الدين في هذا الموضوع؟
0: سبحان الله العظيم. يعني وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس إلى آخر في سورة الإسراء.
1: نعم.
0: في الربع الأخير ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. اسكنوا مش اسكنوا أرضا. بني إسرائيل ليس لهم أرض. اللفظ اللغوي ده بد أن ننتبه له.
1: صحيح.
0: اسكنوا الأرض.
1: التعريف للعموم والشمول ليس للتخصيص والتحديد.
0: لم تحد لا لما قلنا اهبطوا مصرا. اهبطوا اي مصر
1: هنا تنكير.
0: تمام مصر. تمام. لكن اسكنوا الارض هي الارض كلها ليست لكم
1: مكان. ليس لهم موطن.
0: لا ليس الى يوم القيامة. خلاص ما كتب عليهم التيه وانتهت
1: فيه.
0: وبعدين سيدنا يوشع لما دخل بهم بيت المقدس بس وانتهت وانتهى بعد ذلك بعد سنوات.
1: سوف ناتي
0: طبعا الكلام ده كله بالتفصيل.
1: هذه التسع ايات حدثت في مصر.
0: تمام.
1: امام سيدنا موسى
0: وامام بني اسرائيل.
1: ورغم هذا ما امن معه الا ثلاثه فقط.
0: فقط. وبنو اسرائيل ما مجرد ان خرجوا من البحر ونجوا
1: اجعل لنا إلها
0: كما لهم إله. وسوف نرى انهم سبحان الله لن يؤمنوا الا لما نطق ربنا الفخم الجبل قال خذوا ما اتيناكم بقوه. ها هتاخذوا رفضوا ان ياخذوا الالواح
1: نسخه.
0: ها هتاخذ ولا الجبل ينزل عليك؟
1: مع هنا نكمل في الحلقه القادمه. ترى هل اخذوا ام نطق الجبل فوقهم؟ نتعرف عليه.
0: كأنه ظله وكأنه واقع للأسف الشديد.
1: صحيح.
0: ما رأى أحد بينات واضحة كبني إسرائيل وما آمنوا لأنهم آمنوا عصبية لا ديانة.
1: لا حول ولا قوة.
0: هذا رأي الطالب.
1: بارك الله فيكم. نقف عند نطق الجبل ونكمل مع فضلاتكم في الحلقة.
0: كنا من
1: شاء الله. بارك الله في عمركم وعلمكم ونافع بكم إن شاء الله. دعاء نختتم به هذه الحلقة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله
1: عليه السلام.
0: اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عدوا إلا هزمته وقصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم رد إلينا المسجد الأقصى، وانصر إخواننا في فلسطين، واجعل اجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم كن مع اخواننا في العراق، واجعلهم على قلب واحد رجل واحد منهم يا اكرم الاكرمين، وارفع دماءهم، وارحم يعني جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك يا رب العالمين. هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، وخذ بيدهم جميعا في الامتحانات، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم.
1: بارك الله فيكم وعسنا عليكم. شكرا لكم.
2: أحبتي في الله، وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: بعض أهل مكة بدأوا يبحثون في اتجاه غار ثور. بحثوا في كل مكان ما وجدوا، سمعوا أن في غار في ذلك المكان، توجهوا نحو الغار لكن ما في آثار، ما في آثار. وصلوا عند الغار ووقفوا عند باب الغار. هنا تأتي روايات أنه الله سبحانه وتعالى وضع خيوط عنكبوت على الغار، وروايات أنه كان حمامة لها بيض عند الغار، وهذه الروايات ليست صحيحة، وفي أحسن أحوالها تكون أحاديث حسنة. لكن الرواية الصحيحة التي في صحيح البخاري أنهم وصلوا عند باب الغار. الآن عند باب الغار، والغار ليس كبير، يعني لو نظر واحد فقط داخل الغار لرآهم، حتى لو كان في عنكبوت يستطيع يرى. لكن الذي حدث أنهم جايين يبحثون عن محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، ومع ذلك واقفين عند باب الغار يتحدثون، ما في واحد منهم كلف نفسه ينظر داخل الغار. في البخاري يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول يا رسول الله، يقول قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار وأنا أنظر إلى أقدام القوم، هكذا قريبين، يعني هذا الدرجة من القرب، أنا أشوف أقدامهم. فقلت يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، يعني لو واحد بس ملتفت تحت يشوفنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بثقة المؤمن الواثق من ربه عز وجل، يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. هذه المكانة العظيمة من الثقة والتوكل على الله عز وجل، وأيضا هذا الفضل العظيم لأبي بكر الذي أظهره الله عز وجل في القرآن. لا يستطيع أحد ينكر فضل أبي بكر، لأنه ذكر في القرآن وهو ثابت بالإجماع أنه أبو بكر الذي كان معه في هذه الرحلة.
1: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
0: فهذا تثبيت لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الله سماه صاحبا وأن الله ثبت أنه معهما، فهذا من فضل الله على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء الذين وصلوا إلى الغار تحدثوا لم يبحثوا في الغار ورجعوا، وهذه هي المعجزة. المعجزة الإلهية تتجلى في هذا الموقف، أنهم وصلوا إلى الغار يبحثون عن الرجال ولم يبحثوا، صرفهم الله عز وجل، صرف قلوبهم عن البحث، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. اشتد الطلب، أبو جهل عرف أن أبو بكر أيضا مفقود، فعرف أنه ذهب مع محمد، فهورا توجه نحو بيت أبي بكر، طرق الباب فخرجت له أسماء، قال أين أبوك؟ قالت لا أدري، فلطمها لطمة فسقطت على الأرض، ثم إنه استحى يضرب امرأة فرجع. ثم جاء أبو قحافة والد أبي بكر، عرف أن ابنه أيضا اختفى، فجاء إلى أسماء وكان قد ذهب بصره، فأدخلته أسماء رضي الله عنها فسألها، قال أين أبوك؟ قالت لا أدري، قال هل ترك لكما من شيء؟ ترك لكم شيء؟ أبو بكر كان أخذ أمواله حتى للهجرة وحتى يعين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، فهو ما ترك شيئا. فأسماء كانت تريد أن تطمئن جدها أبو قحافة، فجاءت بكيس فيه حجارة فقالت ترك لنا هذا، فلمسه أبو قحافة ظن أنه مال، قال لئن ترك لكم هذا فهذا كثير، طبعا هو ترك لهم حجارة، ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فاطمئنان المؤمن الواثق من رزق الله عز وجل، ترك أهله وقدم النبي صلى الله عليه وسلم على أهله. استمر الطلب 3 أيام يبحثون عنهم ما في شيء، والطلب مستمر. في هذه الأثناء كان عبد الله يتجول في مكة يأخذ الأخبار وينقلها في الليل إلى الغار يخبرهم ماذا يحدث، وكانت أسماء تأتي أيضا في الليل وتأتيهم بالطعام، تزودهم بالطعام لثاني يوم، وكان عندها نطاق مثل ثوب تلفه على بطنها، فاحتاجت لحمل الثوب لحمل الطعام تربطه بشيء، ما عندها شيء، فأخذت نطاقها وشقته، فربطت واحد والثاني ربطت به الطعام لتحمله، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها، تثبيتا لفضلها وموقفها في هذا اليوم يوم الهجرة. عامر بن فهير الراعي كان يمر عليهم حتى يغطي آثار أسماء وآثار عبد الله بن أبي بكر، ويزودهم بالحليب من الغنم اللي عنده، يعطيهم من الحليب. فالترتيبات كاملة هكذا، مسؤول عن التموين، مسؤول عن الأخبار، مسؤول عن المواصلات، مسؤول عن التجهيزات، مسؤول هكذا، توزعوا المهام ببساطة ذلك الزمان، لكن بترتيب عجيب يدل على التخطيط الذي خططه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الرحلة. لما انتهت الثلاث أيام هدأ الطلب، الناس ظنوا خلاص ثلاث أيام انتهت، ما في فائدة، يعني إذا كان فر فقد فر. في ثالث يوم النبي صلى الله عليه وسلم وبكر خرج من الغار، جاءهم عامر بن فهيرة بالنوق، وركب النوق وساروا في اتجاه مكة، ساروا في اتجاه مكة. في الطريق كان في مجموعة من جشعم، قبيلة جشعم، جالسين، فرأوا النوق، وكان من بينهم سراقة بن مالك، فسراقة بن مالك حس أن هذا هو محمد وأبو بكر. الجماعة اللي معاه ما يدرون، لأن صار له ثلاثة أيام السالفة، فقالوا لعل هذا محمد وصاحبه، هذا طمعان في الجائزة فيريد يصرفهم عن الموضوع. قال لا هذا فلان وفلان، خرج عندهم شغل. فهذولا صدقوا فجلسوا يكملون حديثهم، هذا ظل يكمل معاهم، وبعد فترة قام واستأذن، يريد ياخذ الجائزة واحدة، ما يريد احد يشارك فيها، فشغلهم قال لهم هذا فلان وفلان، لو قايم كان شكوا فيه، لكن جلس يتحدث وياهم ثم قام ليلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فورا ذهب إلى بيته، لبس لبس الحرب وأخذ فرس وبدأ يتبع. أبو بكر الصديق في هذه الأثناء كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فترة يرجع يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شوي يمشي أمامه، بعد شوي يمشي يمين، بعد شوي يمشي يسار، دائما قلق يتلفت ويروح، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي لا يلتفت ولا يزيد على أن يقرأ القرآن. فبعدين من كثرة حركة أبو بكر يمان خلف انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما لك يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله أخشى الكمين فأقف أمامك، أخشى أن واحد ينتظرك أقف أمشي أمامك، ثم أخشى الطلب فأروح وراك، ثم أخشى يأتونك من يمينك أو يسارك فأروح يمين ويسار. من كثر ما هو خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو قادر يوقف في مكان واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمئن، قال إن الله معنا لا تخاف، اطمئن. فهدأ أبو بكر. بعد فترة وإلا بان هذا الفارس يجري وراءهم، فأبو بكر الصديق رآه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا فارس ورانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إليه، ظل مكمل وهو يقرأ القرآن، وأبو بكر مشغول بهذا الفارس اللي جاي من وراه، يقترب خايف، حتى اقترب قرب شديد يستطيع أن يضربهم بالرمح. فأبو بكر قال يا رسول الله يعني اقترب يستطيع يضربنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفناه بما شئت. ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه إلا والفرس، كانت أرض صلبة ما هي أرض رمل، وإذا بالفرس رجلة تدخل في الأرض الصلبة وينكفئ سراق ابن مالك ويسقط من فرسه. يقول ووالله ما سقطت من فرس قبل ذلك اليوم، أول مرة أسقط من فرس، ثم كيف فرس على أرض صلبة، كيف تدخل رجله في الأرض؟ فتعجب. استمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر سائرين، قام سراقة ركب الفرس مرة أخرى وبدأ يلحقهم، أراد يضرب بالرمح دخل مرة أخرى في الأرض وسقط. تعجب كيف يحدث له ذلك. فقام مرة ثالثة ولحق فسقط، فعرف أنه هذا كما يقول فعرفت أنه ممنوع، هكذا محمي، في أحد يحميه، فخفت. فقلت الأمان، الأمان يا محمد، الآن هو الذي يطلب الأمان، الأمان يا محمد. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنت؟ قال أنا سراقة بن مالك. فقال له كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ قال كيف تشعر، كيف ستشعر لما تكون أسورة كسرى في إيدك أنت؟ هذا ما هو مصدق هذا الكلام. قال له كسرى، كسرى أنا وشروان؟ كسرى نفسه، كسرى الملك الفرس هذا يتكلم عنه ولا واحد ثاني؟ قال نعم كسرى أنا وشروان. كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى؟ واحد ملحوق مطلوب راسه عليه جائزة من يأتي به، تخيل واحد هكذا ما عنده شيء ويهدد ويقول أنه سينتصر على أكبر ملوك الأرض، ما تركب العقل شيء غريب، كيف واحد مهدد مطلوب ويعد هذا الرجل أنه المسلمين سيحتلون بلاد الفرس وسيأخذون أسورة كسرى أكبر ملك في الأرض، وهذا كله ليس بعد 100 سنة ولا 200 سنة، في زمانك أنت يا سراقة. فقال يا محمد اكتب لي كتابا، اكتب كتاب بالأمان لي أنه إذا أنا الآن تركتك ما أخبرت أحد، إذا احتجت أنا تأمني. فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب له يا أبا بكر. فكتب أبو بكر كتاب لسراقة بن مالك أن له الأمان من المسلمين بشرط أن ما يخبر أحد عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ سراقة الكتاب وفعلا لم يخبر أحد، خايف من الذي رآه، كيف سقط 3 مرات ورجع سراقة ما أخبر أحد. سراقة بن مالك يوم الطائف لما أسر أظهر هذا الكتاب، أظهر الكتاب فقال عندي كتاب، لما أسره المسلمون قال عندي كتاب من نبيكم، قالوا عجيب أين هذا؟ طلع الكتاب فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء، أطلقوه. فتركوه وفاه، شوف بعد كم سنة غزوة الطائف تركه النبي صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت المدائن وانهزم الفرس وفر كسرى وأخذت جواهره وجيء بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من بين الجواهر أسورة كسرى، الأساور، أساور كسرى. هنا عمر بن الخطاب أمر أن يجمع الناس، فجمع الناس ثم نادى سراقة بن مالك وكان قد أسلم، فوضع في يديه الأساور ثم قال له ارفع يديه خلي الناس تشوف. فأخذ الناس، قال له مر خلي الناس كلها تشوف. فمشى بين الناس ورافع يديه وفي يديه أسورة كسرى. قال قل لهم ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ فقال وهو رافع يديه ويهز الأساور يقول قال لي نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة، وهو وحده متبوع خائف يبشرني ويقول كيف أنت يا سراقة وفي يديك سواري كسرى. فتحقق الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين الطويلة، صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. مشى النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يفلت من الطرب وأمن شر قريش. الآن بدأ ينطلق في رحلة هادئة في طريق غير معروف، غير طريق المعروف المألوف بين مكة والمدينة، طريق غير مألوف على الإطلاق، حتى اقترب من المدينة. في الطريق مر على امرأة اسمها أم معبد. أم معبد لما وصلوا إليها كان زوجها أبو معبد ما هو موجود، كانت امرأة في الصحراء من العرب الرحل وزوجها ما هو موجود. فلما اقترب أبو بكر سألها، قال لها هل عندكم من طعام، هل عندكم من حليب؟ كان الطعام معهم نفد لأن ماشيين بطريق غير مألوف، فما في زاد، ما في شيء يتزودون به. فقال هل معكم من طعام؟ فقالت لو كان عندنا من شيء ما احتجتما إلى سؤال، يعني نحن أهل الكرم ما يحتاج الضيف يطلب، نحن نعطي الضيف دون أن يطلب، لكن والله ما عندنا شيء. فقراء ما عندهم شيء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: عندها غنم ما في حليب، قال: تأذنين لي أحلبها؟ يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبت مني، قال: والله ما فيها من شيء، فإن شئت أحلبها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عنزة ليس فيها شيء، فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، حلبها حتى ملأ آنيتهم، الأواني اللي عندهم كلها ملأها. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع، وشرب أبو بكر حتى شبع، وأشرب أم معبد حتى شبعت، وتركوا عندها الحليب ملأ عندها كل آنيتها، وهي تنظر وتتعجب. فبعدين مشوا، بعد قليل جاء أبو معبد فوجد الآنية مملوءة بالحليب. من أين لك هذا؟ قالت: مر علينا رجل مبارك حلب لنا شيء عجيب، الغنم ما في حليب وطلع منا الحليب، فهذا من بركته. أم معبد قصتها كل المؤرخين يذكرونها، والسبب في ذكر قصة أم معبد أنها كانت امرأة ذكية، امرأة فطنة، وكانت فصيحة جدا. في كل كتب السير، في كل الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصف أحد النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة التي وصفته أم معبد، مع أن ما رأته إلا تلك المرة. الصحابة اللي يعيشون معه سنين ما استطاعوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم معبد، ولذلك يعتبرون حديث أم معبد هو المرجع في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا حافظ المؤرخون على هذا الحديث لأهميته في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار خلال فترة اختفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصلت الأخبار إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر، لكن لأنه جلس 3 أيام تأخر ما كانوا يعرفون متى سيصل، ولأنه جاء من طريق غير مألوف فما أحد يدري متى سيصل، لكن متوقعين في أي لحظة. فكانوا ماذا يفعلون؟ كانوا يخرجون كل يوم، كل يوم مصعب بن عمير رضي الله عنه حتى يظهر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحشد المسلمين، يحشدهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا فيه معنى سياسي مهم، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحكم، ليس فقط نبي، هؤلاء كلهم أنصاره. فمن كثرة خروج المسلمين كان الكفار أيضا اللي من أهل المدينة اللي ما أسلموا كانوا أيضا يخرجون معهم، بل حتى اليهود كانوا يخرجون، لأن حدث رئيسي بالنسبة للمدينة. فكانوا يخرجون كل يوم بعد صلاة الفجر ويجلسون ينتظرون في الطريق إلى المدينة من مكة إلى الظهر، فإذا صار الظهر واشتدت الشمس رجعوا. في يوم الاثنين 12 ربيع أول من السنة الأولى من الهجرة، الهجرة على فكرة لم تكن في أول محرم، هم الآن يحتفلوا فيها في أول محرم، لا، هذا بالنسبة للتاريخ، فنقول بالنسبة للقمر ومنازل القمر جعلوها في بداية السنة، لكن الهجرة حدثت في 12 ربيع أول، في 12 ربيع أول من هذه السنة، كان يوم اثنين. في ذلك اليوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق. كانت المدينة قد خرجت وانتظروا إلى الظهر ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعوا. بعد ما رجعوا بقليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما عاد الناس جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد قد بقي إلا واحد يهودي كان ما زال على شجرة، كان يصعدون على الأشجار يتأملون، فواقف على شجرة فشاف رجلين جايين من بعيد. الناس كانوا قد انصرفوا، فاليهودي لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صرخ، قال: يا بني قيلة. قيلة هي جدة من جدات الأوس والخزرج، كان اليهود ما يسمونهم الأوس والخزرج، يسمونهم بني قيلة تحقيرا لهم. فقال: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. الجد الحظ، يعني نصيبكم وحظكم قد جاء. فانتشر الخبر، فورا رجع الذين كانوا قد عادوا وبدأوا يتجمعون وبدأوا ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، الأبيات المشهورة: أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. فبدأوا ينشدونها يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المظاهرة العجيبة. أكثر المسلمين ما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون شكله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه أبو بكر الصديق، وكان في سن متقارب. أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين. فما كانوا يعرفون هل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذا، كل واحد يسأل من ما هم عارفين، الأنصار ما هم عارفين. إلى أن زالت الشمس، انكشفت الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا أبو بكر بدأ يظلل للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا أن هذا هو النبي، وبدأ الناس يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتنازعون عليه، يتنازعون عليه، كل واحد يريد أن يجره إلى مكان. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء، في دار قباء، وهناك أمر فورا بعد ما نزل، أمر ببناء المسجد. أول فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدلك على أهمية المسجد في الإسلام. المسجد ليس فقط مكان للصلاة والعبادة، وإنما كان مركز لكل شيء عندهم، كان مركز للحروب والتشاور والاجتماعات الرئيسية وإيواء الذين ليس لهم مأوى، هكذا كان المسجد بالنسبة إليهم المركز الرئيسي، فكان لابد من بنائه. فأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، أول مسجد بني في الإسلام، والذي قال الله عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأول مسجد هو مسجد قباء. أسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، مسجد بسيط، مسجد من طين، واشترك الصحابة كلهم فورا في بنائه، فما أخذ معهم إلا أيام قليلة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان قباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس في هذه الفترة، وكان يستقبل الناس فيها، يسلمون عليه وينظم أمورهم، خاصة أمور المهاجرين. في يوم الجمعة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من قباء متجها نحو المدينة، متجه نحو المدينة. في الطريق أدركته صلاة الجمعة، أدركته صلاة الجمعة. كان الناس يصلون الجمعة قبل ذلك، أول من صلى الجمعة هو أسعد ابن زرارة رضي الله عنه من الأنصار قبل الهجرة، قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الجمعة تقام، وأول من أقامها أسعد بن زرارة، أقامها في بيته، كان يقيمها في بيته. وكان أول جمعة أقيمت حضرها 40 رجل، ولذلك بعض الفقهاء يعتبرون أن من شروط صلاة الجمعة أن يكون العدد 40 رجل، وليس على هذا دليل صحيح، سوى أن الذين حضروا كانوا 40، لو حضر 41 كان صار 41، فليس فيها دليل يجبر على العدد هذا، وليس هناك نص على هذا العدد، لكن هذا الذي تجمع في دار أسعد بن زرارة. فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة الجمعة، وهو في ديار بني سالم بن عوف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الجمعة، فأقيمت الجمعة في ديار بني سالم بن عوف، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فكانت أول خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، أول خطبة جمعة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، في ديار بني سالم بن عوف، ما بين قباء والمدينة، في الطريق ما بين قباء والمدينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، كلما مر على حي من الأحياء كان سادة الحي يمسكون الناقة يريدون أن ينيخوها، يجعلوها عندهم، تعال يا رسول الله عندنا، نحن عندنا العدد والعدة والمنعة، نحن نحميك، نحن ندافع عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة، اتركوا الناقة فإنها مأمورة، فيتركون الناقة. فإذا مر على حي آخر جروه فيقول دعوها فإنها مأمورة، فما زال ينتقل من حي إلى حي تارك الناقة، هو لا يوجهها، الناقة الوحدة تمشي، كل ما أمسكها أحد يأمرهم أن يتركوها، حتى وصلت إلى ديار بني النجار، ووصلت إلى أرض فضاء ليتيمين، وهناك بركة الناقة في ذلك المكان المبارك الذي بارك الله فيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذه الأرض؟ قالوا ليتيمين. قال من وليهما؟ فجابوه، قال أريد أن أشتري منك هذه الأرض، قال هي لك يا رسول الله، قال لا، فاشتراها منه، اشترى الأرض هذه منه، ثم أمر أن يبنى عليها المسجد النبوي، أكرم المساجد وأطهر المساجد بعد بيت الله الحرام. هذا المكان باختيار من الله سبحانه وتعالى. تركت الناقة حتى أناخت في ذلك المكان باختيار الله عز وجل، الله أمرها أن تبرك في ذلك المكان. فكان هذا سر بناء المسجد النبوي في ذلك المكان، أنه من الله سبحانه وتعالى، ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم ولا باختيار أحد، الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار ذلك المكان. فكان هذا المكان المبارك الطاهر المسجد النبوي شرفه الله. بدأ بناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الصحابة كل من يريد أن يسكن عنده، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان عنده دار واسعة من طابقين، كان عنده دار من طابقين، بيت من طابقين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تكون في الأعلى، ما يصير أنا أكون فوقك، أنت تكون في الأعلى أنا أكون في الطابق الأسفل. فقال يا أبا أيوب نحن قوم يغشانا الناس، يعني الناس ستزورنا، وفي الصعود إلينا والنزول مشقة، فأنا أكون تحت وأنت تكون فوق. فوافق أبو أيوب، وافق أبو أيوب، وبدأ بناء المسجد، بدأ بناء المسجد، والكل يعمل في بناء المسجد فورا هكذا بدون تأخير، من اليوم الأول يبنون، لأن الله سبحانه وتعالى أرسلنا لنعمر الأرض، نعمر الأرض، هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، مطلوب منا أن نعمر الأرض، ما في تأخير في هذه القضية. فبدأ بناء المسجد فورا، وهم ينشدون، وهم ينشدون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار، ما كان يعرف ينشد. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، كان إذا حاول ينطق ببيت الشعر يخطئ رغم فصاحته صلى الله عليه وسلم، ما يعرف ينطق الشعر، حتى الشعر الذي يعرفه الناس وسهل على لسانه ما كان يعرف ينطقه صلى الله عليه وسلم، وإذا حاول أن ينطق يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فكان إذا أنشد معهم هذا البيت يقول فاغفر للمهاجرين والأنصار فيخطئ صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ينبغي له الشعر. وكان يعمل معهم صلى الله عليه وسلم، هو يحمل معهم، فكانوا يعتبون، يقول لئن جلسنا والنبي يعمل ذلك منا يعني العمل الخائب، كيف نجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل؟ فكانوا يشتدون في العمل، يجدون في العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الطوب معهم، يحمل الطين معهم، وكان الناس يحملون لبنة لبنة، وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين لبنتين، الناس تحمل طابوقة طابوقة، هو ثنتين ثنتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له في ذلك اليوم، دعا له ثم قال كلمة عجيبة، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. في ذلك الموطن في السنة الأولى للهجرة يخبر عن الحدث الذي حدث بعد أكثر من 35 سنة في صفين، عندما قتل عمار رضي الله عنه في يوم صفين. في الليل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينام، أبو أيوب الأنصاري وزوجته من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم خايفين يمشون فوق يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا وناموا في زاوية البيت في الركن عشان ما يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، وخايفين يطلعون أي حركة يزعجون النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين زادت عليهم المشكلة، عندهم جرة فيها ماء فانكسرت وصب الماء على الأرض، وبيوتهم ما هي متقنة مثل بيوت اليوم، فالماء ممكن ينزل ينقط، فخافوا أنه ينقط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. ما عندهم إلا لحاف واحد، فقاموا يجففون الماء باللحاف مالهم، وطول الليل وهم صاحين. لما صار الصبح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما احنا قادرين ننام فوق وانت تحت، احنا طول الليل صار فينا كذا وكذا وكذا، نرجوك انت تنام فوق واحنا ننام تحت. فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونام في الطابق الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل زيد بن حارثة الذي كان يسمى كما ذكرنا زيد بن محمد، ارسل زيد وكان من اهل بيته متربي معاه في البيت، ارسله ليأتي باهله، يأتي بفاطمة ويأتي بنات النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي باهله، فجاء باهله، كذلك جاء باهل ابي بكر الصديق عائشة واسماء، سنذكر بعض قليل ماذا حدث لأسماء، لكن أهل أبو بكر الصديق وأهل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بهما. في هذه الفترة حدثت أيضا مع بدايات الهجرة حدثت أحداث رئيسية، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتشر خبر مجيئه إلى المدينة بعض الناس بدأوا يحرصون على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الذين حرصوا على مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام. في الحديث عن عبد الله بن سلام أن عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود، عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار يهود، كان عالم من علمائهم، فيحدث عن نفسه يقول كنت عند خالتي، كانت عند خالته جالس لما جاء الخبر أن محمدا قد جاء فكبر الله أكبر، فتعجبت خالته كيف يكبر لهذا الرجل الذي يقول أنه نبي، قالت والله لو جاء موسى بن عمران ما كبرت هذا التكبير. فقال يا خالتي هو وموسى أخوان، هو نبي وهذا نبي. قالت له ويحك كيف تقول هو نبي، قال فيه كل العلامات المذكورة عندنا في التوراة. قالت لا اذهب وتأكد. فراح عبد الله بن سلام والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل في العلامات ورآها جميعا بما فيها خاتم النبوة، فاطمأن فشهد الشهادتين أسلم، أول يهودي يسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ثم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تنشر خبر إسلامي، فإن يهود أهل غدر، اكتم خبري واستدعي سادة يهود واسألهم عني أمام الناس. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، بينما هو جالس عبد الله بن سلام مختفي، طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستدعى سادة اليهود، فجاء سادة اليهود والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ يحدثهم يشرح لهم الإسلام، طبعا هم رافضين الإسلام. قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وحبرنا وعالمنا، ما عندنا أحسن من عبد الله بن سلام، هو أعلم واحد فينا. هذا الكلام أمام الناس. فخرج عبد الله بن سلام وكان مختفي، فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حج على اليهود أمام الناس جميعا. فقالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا، توهم ما دقيقتين. فانظر غدر اليهود، ليس لهم كلمة، وليس قبل دقيقة، ما في لحظات كانوا يشهدون أنه عالمهم، لما شافوا المصلحة ما هي معهم انقلبوا. وهذا الأمر في يهود، ليس لهم عهود، ومع ذلك لم يسلموا. تقول صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، هذه بنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، تقول كنت أحب أبناء أبي إليه، من أولاد أبي كنت أحب الناس إليه، وما رآني قط إلا واستقبلني واحتضنني، وكنت أحب الناس إلى عمي ياسر ابن أخطب. فحيي بن أخطب وياسر بن أخطب ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوا ورجعوا. تقول أنا كنت متعودة أول ما يأتون إذا جيتهم يستقبلوني ويحضنوني، كانت صغيرة. تقول في ذلك الوقت في ذلك اليوم لما جاءوا جئت إليهم مقبلة فوالله ما التفتوا إلي، وكانوا في منتهى الغم يعني مهمومين. قل وأنا أسمعهم، هي تحدث الحديث، قل أنا أسمعهم، تذكر هذا الحديث فيما بعد. فتقول يقول أبي لعمي قال له أهو هو؟ قال نعم. قال هو النبي اللي نجده في التوراة؟ قال نعم. قال أعرفت بكل علاماته؟ قال نعم هو. قال ماذا عزمت؟ عرفته وعرفت أن النبي إيش ناوي تعمل؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. شوف يعرفون الحق ومع ذلك يعاندون، فهذا من شأن يهود قاتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استقر الأمر استدعى سادة اليهود وسادة المدينة وأصدر مجموعة من الأوامر. الآن يحكم، أصدر مجموعة من الأوامر، من هذه الأوامر أصدر أمر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من الأنصار يختار واحد من المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا نظم هذه المسألة، ففعلا بدأ التآخي، فورا بدأ التآخي بين المهاجرين والأنصار. فسعد بن الربيع رضي الله عنه اختار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال هذا أخي، وأخذ عبد الرحمن بن عوف إلى البيت، قال يا أخي كل شيء عندي لك نصفه، كل شيء عندي لك نصفه، نصف مالي ونصف بيوتي ونصف أغراضي، كل شيء لك نصفه. والمهاجرين رضي الله عنهم ما استغلوا هذه المسألة، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف جاء ما معه ولا شيء، ما معه شيء، لكن سبحان الله كان رجل اقتصاد، كل واحد سبحان الله له موهبة، كان رجل اقتصاد، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو باع التراب لربح فيه، لو بيع تراب يربح. عبد الرحمن بن عوف لما مات ترك 8 ملايين دينار، هكذا 8 ملايين. فانظر وتأمل لما يكون إنسان عنده هذه الموهبة ويستغلها. فقال لا الله يخلي لك أهلك ويخلي لك مالك، أنا أتولى أمري، بس دني السوق وينه، ما يعرف السوق وينه. أول ما هاجر فدل على السوق فربح، وظل ربحه حتى وصل إلى هذه المكانة، وكان من أغنى الناس رضي الله عنه. وأصدر النبي صلى الله عليه وسلم قوانين أنه ما في عهد يعقد في المدينة، ما في، ليس من حق أحد أن يعمل عهود أو التزامات مع أحد خارج المدينة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز لليهود يروح يعمل عقود لوحدهم ولا سادة المدينة، خلاص هو الذي يحكم. وأصدر أمرا أن من كان له حق فالمرجع فيه إلى الإسلام، الإسلام يأخذ الحقوق، المظالم يفصل بينها. ثبت الهيمنة، ثبت الهيمنة للإسلام على الناس، والرجوع إلى المسلمين في عند الائتلاف. وأصدر أمر شديد بالنسبة لقريش أنه لا يجوز إيواء أحد من قريش، أي واحد يأتي من قريش لا يحمى ولا يعطى الجوار ولا يعاقد، ليس له جوار. وهذا فيه إعلان الحرب على قريش، لا صلح ولا هدنة مع قريش، بالذات قريش. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ورتب أمر المدينة بهذه القوانين. مع تأسيس الدولة الإسلامية في هذه الفترة، مع بدايات الإسلام، يموت سيد من سادات الأنصار، أسعد ابن زرارة رضي الله عنه، مع بدايات الإسلام مات أسعد ابن زرارة، الذي ذكرنا أول جمعة أقيمت في الإسلام أقيمت في بيته، وهو الذي خطبها، فمات رضي الله عنه. مع هذه الأيام الأولى أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أرسلوا من يأتي بأهلهم، كان مضى 4 أشهر الآن من الهجرة. في خلال هذه 4 أشهر لم يولد مولود للمسلمين، مولود ذكر، كل ما ولد مولود ذكر للمسلمين مات، كل مواليد يا إناث يا موتى. فانتشرت إشاعة نشرها اليهود، قالوا سحرنا المسلمين فلا يولد لهم مولود ذكر، خلاص راح ينقطع نسبهم، سحرناهم لن يولد لهم ذكر. واستمر الأمر 4 شهور، تخيل أنت مدينة كاملة لا يولد فيها ذكر 4 شهور، حتى صدق الناس الإشاعة. 4 شهور معقول؟ ما يحدث هذا في أي مدينة في الدنيا، لكن حدث هذا في المدينة، وصدق الناس الإشاعة، إلى أن جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، والزبير يكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت أسماء وكانت حامل على وشك الولادة، وصلت إلى المدينة في نهاية هذه 4 شهور، لما وصلت المدينة ولدت، فولدت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، ولم يمت، ما مات. ففورا أمرت أسماء من يأخذ عبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولد مولود ذكر حي ما مات أول واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا شديدا، وأخذ تمر مضغها ووضعها في فم عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شدة فرح المسلمين أن ولد لهم ذكر ولم يمت، حملوا هذا الطفل الرضيع عبد الله بن الزبير، حملوه فوق الرؤوس وسووا مظاهرة في المدينة، قاموا يدورون في المدينة الله أكبر الله أكبر، هكذا فرح بهذا المولود الذكر الذي ما مات، فانقطعت به إشاعة يهود. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما شهد مشهد مقتل عبد الله بن الزبير على يد جيش الحجاج بن يوسف الثقفي لما قتلوه، فكبر جيش الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير، فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والله والله لقد شهدت ولادته وشهدت وفاته، فوالله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. اللي كبروا يوم مولده كلهم الصحابة رضي الله عنهم فرحا بعبد الله بن الزبير. أيضا في هذه الفترة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. في هذه الفترة أيضا كل هذه الأحداث في السنة الأولى للهجرة جاء الوحي بزيادة الصلاة. الصلاة مرت في ثلاث مراحل. في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى من الإسلام كانت الصلاة على الخيار، ما كانت فرض، كانت الصلاة الناس النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصلاة لكن ما كانت فرضا إلا صلاة القيام. صلاة القيام هي التي كانت فرض، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانت فرض في البداية، كانت فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على المؤمنين، لكن الصلوات ما كان في صلوات مفروضة على المسلمين إلى الإسراء والمعراج حين فرضت الصلوات الخمس. فرضت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج، قبل ذلك كان المسلمين يصلون لكنها كانت على الخيار، لما فرضت في المعراج صارت فرضا على المسلمين الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس كانت ركعتين ركعتين، كل الصلوات ركعتين ركعتين، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وظل المسلمين يصلون ركعتين ركعتين إلى الهجرة. بعد الهجرة جاء الوحي بزيادة الصلاة، فزيد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبقية الفجر على ما هي، فالزيادة هذه كانت بعد الهجرة. فكان الناس يجتمعون للصلاة، وكانوا يجتمعون للصلاة بدون علامة بدون إشارة، يعني ما كان في أذان، كانوا يتحينون الوقت ويجتمعون في المسجد يصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبحث عن علامة يعلمهم بها أنه جاء وقت الصلاة، فما كان يجد، ففكر أن يعمل ناقوس كما يفعل النصارى، وقال ابحثوا لي عن ناقوس، ما كان عندهم ناقوس، فبدأوا يبحثون عن ناقوس. في ذلك اليوم بينما عبد الله بن زيد بن ثعلبة، عبد الله بن زيد بن ثعلبة كان نائما، وهو نائم في المنام رأى رجل يمر عليه ومعه ناقوس، قال يا رجل تبيعني هذا الناقوس؟ هذا في المنام في الرؤية. قال لما؟ قال ننادي به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم. قال إذا حان وقت الصلاة فقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فاستيقظ عبد الله بن زيد على هذا، على هذه الرؤية، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه الرؤية، قال هذه رؤيا خير، علمها بلال فهو أندى منك صوتا. وفي هذا تعليم للسنة النبوية في هذه المسألة، أن الذي يؤذن هو الأجمل صوتا، اللي صوته أجمل هو الذي يؤذن. عبد الله بن زيد هو الذي جاء بالخبر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن بلال هو الذي يؤذن، فقام بلال وصعد المسجد وبدأ يؤذن بينما بلال رضي الله عنه يؤذن سمع الأذان عمر بن الخطاب وكان لتوه قد استيقظ من نومه ورأى نفس الرؤية رآها فلبس توه بسرعة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله لقد رأيت هذا الأمر في منامي قال ذلك خير هذا خير وجاء بعد ذلك الوحي يثبت هذا الأمر فكان هذا بداية الأذان من المسلمين بعد ذلك لما استقر أمر الإسلام وأمر المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم الآن يريد أن يبدأ الجهاد مع قريش فأول ما فعل أنه جهز سرية سمع أن قافلة لأبي جهل يقودها أبو جهل قادمة من الشام فيها 300 رجل فجهز النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية في الإسلام أول لواء في الإسلام لحمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه فحمزة جهز 30 مقاتل وانطلقوا حتى وصلوا إلى القافلة وكاد يحدث القتال بين الجهتين كان هذا في منطقة لبني ضمرة وكان أحد قادة بني ضمرة اسمه مجدي بن عمرو فمجدي بن عمرو أخذ جماعته ووقف بين القافلة وبين الجيش بين سرية حمزة قال ما يحدث القتال في أرضي وسمح للقافلة تمر فما استطاع حمزة يفعل شيء لأنه كان مأمور أنه يأتي للقافلة ما مأمور أن يقاتل غيرها فمجدي بن عمرو هو الذي منع القتال وكان هذا في رمضان من السنة الأولى للهجرة فأمر الجهاد بدأ من أول سنة وأمر الجهاد بدأ في هذا الشهر المبارك في رمضان الكريم ودائما ارتباط الجهاد مع رمضان رمضان ليس شهر كسل وشهر خمول رمضان شهر جهاد وشهر قوة وهكذا نجد أن الأحداث العظام للإسلام تحدث في رمضان أول جهاد أول سرية للإسلام في رمضان من السنة الأولى للهجرة في شوال جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية أخرى بقيادة عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب فكان يؤمر عليها أقاربه لأنهم سيقاتلون قريش فيريد القرشيين هم الذين يتولون الأمر ما يتولاه غيرهم حتى يعلم الناس أن المسألة ليست قبيلة ضد قبيلة هم نفس القبيلة لكن هو دين ضد دين فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن في قافلة لأبي سفيان 200 رجل جايين فيها قافلة ضخمة فأمر عبيدة أن يجهز لها سرية فجهز 60 رجل كلهم مهاجرين في السرية الأولى في السرية الثانية كلهم ما اشترك

كان فيها 20 رجل. فخرج هؤلاء الى ايضا قافلة لقريش في منطقة الخرير، منطقة قريبة من المدينة، ومشوا مشيا على الاقدام، ذهبوا مشيا على الاقدام، لكن القافلة سبقتهم، القافلة سبقتهم، فما حدث ايضا فيها قتال. في هذه الفترة جاءت الاخبار من مكة بموت سيد من سادات مكة وعظيم من عظمائها، وواحد من كبار من عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، مات الوليد ابن المغيرة ابو خالد، مات في هذه الفترة، ما شارك في بدر وما شارك فيه، مات قبل هذه الأحداث. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه للقتال، هذا قبل كل هذا، قبل غزوة بدر الكبرى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة يغزوها بنفسه، غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان، الأبواء أو ودان، أول غزوة يقودها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. وهذه حدثت في صفر، في صفر في السنة الثانية للهجرة، في صفر في السنة الثانية للهجرة. سعد بن أبي وقاص كان في نهاية شوال، دخل عليه ذي القعدة شهر حرام ما قاتل فيه. ثم عندنا ذي الحجة أيضا ليس فيه قتال لأن من الأشهر الحرم، ثم محرم من الأشهر الحرم ليس فيه قتال، لذلك توقف القتال 3 شهور. أول ما انتهت الأشهر الحرم دخل صفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أوقف القتال هو تحريم الأشهر الحرم. دخل صفر في السنة الثانية للهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم الآن جهز جيش بنفسه وانطلق يريد قريشا، يريد قريشا. فأيضا أدرك قريش عند بني ضمرة مرة أخرى، هنا تدخل مخشي بن عمرو من سادة بني ضمرة، فحاجز بين الجيشين وطلب العهد من محمد، طلب الهدنة، حدثت معاهدة صلح ما بين بني ضمرة وبين المسلمين، وهذه أول معاهدة صلح في الإسلام، معاهدة هدنة في الإسلام حدثت مع بني ضمرة. في ربيع الأول بعد ما انتهى صفر، في ربيع الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى بنفسه في غزوة ثانية، في غزوة بواط، غزوة بواط. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب، أكبر جيش عده حتى الآن، 200 راكب، يقصد فيها قافلة ضخمة لقريش 2500 بعير. تخيل حجم هذه القافلة، يحرسها 100 راكب من قريش برئاسة أمية بن خلف، لكن استطاعت أيضا هذه القافلة أن تنجو، سمعت الأخبار وفروا، فروا من مكان غير معهود، ونجت القافلة ولم يحدث قتال. بعد شهرين من هذا في جماد الأول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ثالثة بنفسه، في غزوة تسمى غزوة العشيرة، أيضا لاعتراض قافلة من قوافل قريش جاية من الشام. وهنا وصل إلى ديار بني مدلج، فبني مدلج أيضا حجزوا القافلة وخلوها تمر، وطلبوا العهد والصلح، إن يا محمد ما يحدث قتال في أراضينا، فصالحوا المسلمين وحدث الصلح مع بني مدلج. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في تلك المنطقة شهرا كاملا، شهرا كاملا، حتى يثبت عزة الإسلام. هذه المناطق الآن كلها بدأت توادع المسلمين وبدأت تخضع لسلطة الإسلام، والقوافل تمر منها هربا، تفر هرب، قريش بدأت تخاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت سلطة الإسلام في هذه الفترة. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامته شهر في بني مدلج، بعد ما أقام بعدة أيام فقط، ليالي، قيل 10 أيام فقط، بعد ما رجع من هذه الغزوة، هجمت قبيلة فهر، كرز بن جابر الفهري ومعه مجموعة، هجموا على أطراف المدينة، هجموا على أطراف المدينة وأخذوا من ثمار المدينة، وقتلوا رجلا من الأنصار كان يعمل في مزرعة وفروا. وصلت الصرخات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فورا صعد على فرسه وانطلق. الصحابة سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق، فكل واحد ركب اللي عنده وبدأ يلحقون النبي صلى الله عليه وسلم، يتبعون كرز بن جابر الفهري. فكرز بدأ يتخلص من التمر اللي معاه، يريد ينجو الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وراه، أول من تبعه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جيش فورا، اقتحام سريع. وظل هذا يتخلص من الأغراض حتى تخلص من أغراض اللي هو جايبها، والمسلمين وراءه ما أدركوه إلا عند بدر، هذه المسافة كلها قطعوها، ثم إنه فر نجا، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجع. ثم حدث

0: آخر سرية قبل غزوة بدر، وكان لها أثر كبير في الإسلام، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. كان معه ثمانية، كان معه ثمانية من المهاجرين، من بين الذين معه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كتاب، قال لا ما تفتح إلا بعد يومين، ما تمشون يومين تفتح الكتاب ولا تكره أحد. بعد يومين هؤلاء فقط ثمانية فتحوا الكتاب، وإذا في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرصدوا عير قريش، إبل قريش، وإذا استطاعوا أن يغنموا منها شيء يفعلوا، إذا استطاعوا يغنموا شيء يفعلوا. فأعدوا كمين، كلهم ثمانية أعدوا كمين، بينما هم في انتظار قافلة قريش، بعير سعد بن أبي وقاص كان هو يتناوب مع عتبة بن غزوان، مرة هذا يركب مرة هذا يركب على البعير، هذا البعير اللي هم يتناوبون عليه فر، فقاموا يلحقونه، فبقى ستة واثنين رايحين يلحقون هذا البعير، فجاءت قافلة قريش في هذه الفترة. هؤلاء مستعدين كمين عاملين في هذا الفترة، كان هذا آخر يوم في رجب، آخر يوم في رجب. هم كانوا يظنوا أن شعبان دخل، رجب من الأشهر الحرم ما يجوز فيه القتال، شعبان ما كان قد دخل، لكن هم كانوا ظنوا أن شعبان دخل، فاستعدوا بالكمين وهجموا على القافلة، فأجأوا القافلة، القافلة اختل توازنها، هرب الذي فيها، استطاعوا أن يقتلوا عمرو بن الحضرمي، وهو أول قتيل في الإسلام، أول كافر يقتله المسلمون عمرو بن الحضرمي، وأسروا اثنين، هم كلهم ستة، انظر قتلوا واحد وأسروا اثنين، كيسان الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، أسروا هذول الاثنين، والباقي اللي في القافلة فروا، وأخذ المسلمون كل القافلة. الربيع العثمان كان يرسل 200، يرسل 30، 60، ما فعلوا شيء، هؤلاء ستة أخذوا القافلة كاملة، قدرة الله عز وجل. المهم هذه كانت أول غنيمة في الإسلام، وأول أسرى في الإسلام الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله، وأول قتيل من الكفار عمرو بن الحضرمي. لكن المشكلة أن هذا كله حدث في الشهر الحرام في رجب. رجعوا إلى المسلمين، كانت الأخبار قد انتشرت، قريش أشاعت في العرب أن المسلمين قد أحلوا الأشهر الحرم، وهذه كانت كبيرة من الكبائر عند العرب، حروب اللي يسمونها حروب الفجار، أنهم فجروا في الأشهر الحرم، قاتلوا في الأشهر الحرم، الآن المسلمين يقاتلون يبدأون القتال في الأشهر الحرم، فهذا أمر عظيم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه الغنائم رفض يأخذها، قال كيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ قالوا والله يا رسول الله ولنا شعبان دخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، ما رضى يأخذ الغنائم. أرسلت قريش الآن رسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا استحللت الشهر الحرام؟ قال لا، ما استحللنا الشهر الحرام، هذا خطأ، حدث خطأ، كانوا يظنوا شعبان دخل، ما دخل شعبان، فهذا نعتذر إليكم، نحن لا نحل الشهر الحرام. قالوا إذن ترجع لنا الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله؟ قال لا، حتى يرجع سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان اللي رايحين يدورون البعير، ما رجعوا، ضاعوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خائف أن تكون قريش أسرتهم، قال إذا رجع هؤلاء الاثنين نعطيكم أسراكم. وفعلا بعد قليل رجع الاثنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله. الحكم بن كيسان خلال هذه الفترة كان جالس في المدينة، رأى الإسلام، رأى المسلمين، فلما أطلق صراحة أسلم، لما رأى من جمال الإسلام وأخلاق المسلمين ما عاد إلى مكة. وأما عثمان بن عبد الله بعد ما أطلق صراحة رجع إلى مكة ومات، فكان هذا حال أول أسرى في الإسلام. في هذه الحادثة التي حدثت في رجب سنة 2 من الهجرة نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، تقاتل في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبيرة من الكبائر، لا يجوز القتال في الشهر الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذا القتال كبير لكن إخراج الناس من البيت الحرام أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، الى اخر الايات. الله سبحانه وتعالى رد عليهم: نحن لا نقاتل في الشهر الحرام، لكن انتم الذين استهللتم الشهر الحرام والبلد الحرام بان فتنتم المؤمنين واخرجتموهم من ديارهم وفتنتموهم في دينهم، وهذا اكبر عند الله، الفتنة اكبر من القتل. فكانت هذه اخر سرية قبل غزوة بدر الكبرى. حادثين قبل ان نختم. الحادث الاول الذي حدث هو تحويل القبلة. تحويل القبلة، كان المسلمون يصلون الى بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع ان يصلي نحو بيت الله الحرام. كان لما كان يصلي في مكة ماذا كان يفعل؟ كان يحب ان يصلي نحو بيت الحرام، لكن مأمور بالتوجه نحو بيت المقدس، فكان يقف ويجعل الكعبة بينه وبين البيت المقدس، فيصلي الى الكعبة والى البيت المسجد الاقصى. لكن لما راح المدينة، المدينة شمال مكة وبيت المقدس شمال المدينة، فكان مضطر ان يصلي نحو الشمال والكعبة خلفه، فكان دائما يقلب وجهه ينتظر متى تغير له القبلة فيصلي نحو الكعبة. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا، هذه الرغبة فقط، لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرغبة التي في قلبه، قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وجاءت الآيات المتتالية بقضية القبلة. اليهود هنا بدأوا يشيعون الإشاعة، هذا دين، هذا لعب ليس دين، كيف يغير قبلته؟ بدأوا يتكلمون كثيرا على هذه المسألة، فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في الآيات الكثيرة. حدثت فتنة بسبب تغيير القبلة، فالله سبحانه وتعالى قال لهم أنه هذه القبلة هي أمر من الله عز وجل.
1: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق

0: على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: البر الحقيقي هو التقوى، سواء توجهت هنا أو توجهت هنا هذا ليس أمر كبير، الكبير هو التقوى. ثم الله سبحانه وتعالى جعل هذا فتنة، يريد أن يختبر من يتزعزع في مثل هذه الفتنة، لكن المؤمنين ثبتوا في هذه الفتنة فلم يتزعزع أحد وثبتهم الله سبحانه وتعالى. في شعبان من السنة الثانية للهجرة جاءت الأوامر من الله سبحانه وتعالى بفرض صيام رمضان، فكان أول رمضان يصام هو رمضان في السنة الثانية للهجرة. فلما دخل رمضان صام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه، فكان أول رمضان يصام في الإسلام. في ذلك الشهر الكريم الجليل شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة حدثت غزوة بدر الكبرى، أعظم غزوة في تاريخ الإسلام. جاءت الأخبار أن قريش قد جاءت لها قافلة من الشام، قافلة ضخمة عظيمة فيها 1000 بعير عليها 30 أو 40 رجل فقط يرأسهم أبو سفيان. وتختلف هذه القافلة، هكذا يقدر الله عز وجل ويستدرج الكفار، يقدر الله عز وجل أن هذه القافلة تختلف عن جميع قوافل قريش بأمر، هو أن جميع تجار قريش قد أرسلوا في هذه القافلة أموالا لهم، القوافل الأخرى كانت لبعض التجار، هذه القافلة قافلة مشتركة لكل التجار، فالكل له هم واهتمام خاص بهذه القافلة. وصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم من العيون التي كان يرسلها في الجزيرة أن قافلة أبو سفيان قد أقبلت من جهة الشام، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خارج بنفسه لهذه القافلة. يقول الله سبحانه وتعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. هو النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يظنون أنه خرج لكنه هو العملية استدراج، هكذا الله الذي أخرجه، ما الله سبحانه وتعالى ما قال كما خرجت من بيتك، وإنما قال كما أخرجك، كما أخرجك الله الذي أخرجه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فهكذا كان أول المسألة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الخروج، ما كان على الأمر، كان على التخير، من يحب أن يخرج معي في هذه القافلة. فبدأ الناس يستعدون فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 314 رجل. وأراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يخرج وأعد عدته وجهز نفسه، فمرضت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة عثمان، مرضا شديدا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أمكث عند رقية. وهذا سر تخلف عثمان رضي الله عنه عن غزوة بدر، وإلا كان مستعد للخروج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو القافلة. في هذه الأثناء كانت هناك حادثة صغيرة تحدث في مكة، ذلك أن عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة، رأت رؤيا أخافتها وأفزعتها، رأت رجلا يقف في الأبطح ويصرخ يا لغدر، يعني يا آل غدر، يا أهل الغدر قوموا إلى مصارعكم في 3، يعني في 3 أيام ستصرعون، ثم ينتقل حتى يصل عند الكعبة فيقول يا آل غدر قوموا إلى مصارعكم في 3، ثم يصعد على جبل أبي قبيس قرب الكعبة فينادي يا آل غدر قوموا إلى مصارعكم في ثلاث، ثم يأخذ حجرا فيرمي به في اتجاه مكة فيتناثر الحجر فيدخل منه جزء في كل بيت. هذه الرؤية التي يسميها المؤرخون، يسمونها رؤية عاتكة. خافت عاتكة من هذه الرؤية فأخبرت بالرؤية العباس أخوها، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، كان ذلك الوقت ما زال على الكفر، ففزع من الرؤية، قال لا تخبري أحد. ثم إن العباس نفسه كان عنده صاحب هو الوليد بن عتبة، كان صديقه المقرب، فأخبر الوليد ابن عتبة بالخبر وقال اكتمها لا تخبر أحد. الوليد بن عتبة أخبر أبا عتبة وقال اكتمها لا تخبر أحد، وانتشرت السر، إذا تعدى اثنين انتهى. فانتشرت الرؤيا في كل مكة. العباس بن عبد المطلب يظن أن الرؤيا ما انتشرت، ما حد يخبره، فكان يطوف بالبيت، بينما هو يطوف إذ مر على مجلس لأبي جهل مع سادة قريش، كانوا يتحدثون برؤيا عاتكة. فهنا لما مر العباس أثناء طوافه على المجلس ناداه أبو جهل، قال يا أبا الفضل إذا انتهيت من طوافك اجلس إلينا. فلما انتهى من الطواف جلس إليه، فقال له أبو جهل أراكم يا بني عبد المطلب قد كثر فيكم الأنبياء؟ قال ما قصده؟ قال سكتنا، قلتم تنبأ منا الرجال، الآن يتنبأ منكم النساء؟ قال إيش وراءك؟ قال رؤيا عاتكة. قال أي رؤيا؟ قال الرؤيا التي رأت فيها كذا وكذا، عند الخبر. قال ما كلام، ما هو صحيح. بدأ ينكر لأن مصيبة لو ظهر الأمر غير هذا. فأبو جهل قال كلمة شديدة، قال والله لئن لم يحدث شيء في ثلاث لنكتبن على بني عبد المطلب كتابا أنهم أكذبوا أهل بيت في العرب. العباس ينكر، وانتهى الأمر على هذا. رجع العباس، تجمع إليه نسوة بني عبد المطلب، قالوا كيف تركت يتكلم على بني عبد المطلب بهذه الجرأة؟ فما زالوا به حتى عزم أنه يواجهه بعد ثلاث أيام إذا ما حدث شيء، وحاول أبو جهل أن يتجرأ على بني عبد المطلب أنه يؤذيه يضربه، فكان العباس عازم أن يفعل هذا بأبي جهل. أبو سفيان يقود القافلة أيضا، طبعا لأن القوافل بدأت تهاجم، فكان حريص حذر، فكان أيضا يرسل من يتجسس له يرى هل فيه جيش مقبل، هل فيه أحد مقبل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما خرج بدأ يبحث عمن يأتيه بالأخبار. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من أصحابه، بسبس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء، استكشفوا لي الخبر. خرج الرجلان يبحثان عن الأخبار. في هذه الفترة كان أبو سفيان أيضا قد خرج بنفسه يبحث عن الأخبار، فبسبس وعدي رأوا رجل قرب ماء بدر جالس، وفي جاريتين جايين يأخذون الماء، فواحدة بدأ يسمعون، واحدة تكلم الثانية تقول لها أعطيني اللي حقي، قالت لا تمر القافلة وأشتري منها وأعطيكي، فعرفوا أن القافلة قريبة، فرجعوا يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان جاء بعد فترة بعد قليل إلى هذا المكان، شاف الرجل، قال هل رأيت أحد؟ قال ما رأيت شيء إلا رجلين أناخا في ذلك المكان، كانوا جالسين قريب، وبعدين راحوا ما كلموني، جالسين يسمعوا، قاموا وراحوا. فقام أبو سفيان وذهب إلى المكان الذي أناخ فيه الرجلين، وإذا فيه آثار بعر البعير أجلكم الله، فت البعر وإذا فيه نول تمر. من من العرب يطعم الإبل التمر إلا المدينة من كثرة التمر اللي عندهم؟ فعرف أن هذه إبل من المدينة، فعرف أنه في خطر، ففورا راح وأرسل واحد قال تستنفر لي مكة، هل يأتوني بجيش؟ ما أظن أنجو من جيش محمد، جيش محمد مترصد لي. فروح استنفر مكة، ائتني بجيش من مكة يحميني. فاختار لهذا الأمر رجل يبدو رجل إعلام هكذا متخصص، اسمه ضمضم ابن عمرو. فضمضم فورا انطلق نحو مكة. لما اقترب من مكة نزع ثيابه وقلبها ومزقها وجرح بعيره وصب عليه الدم وأخذ من الدم ولطخ وجهه ولطخ جسمه. فمنظر صار بشع يخوف، كأن معركة صارت. وصل عند البطحاء قرب مكة، بدأ يصرخ: الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة. وبدأ يصرخ، تجمع أهل مكة: إيش صاير؟ إيش في؟ ما يجاوب. الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة. زاد الناس جمعوا: ما لك يا ضمضم؟ ما يجاوب. لما تجمعوا الناس مشت، والناس وراه: ايش صاير؟ خبرنا. ما يجاوب. الى ان وصل عند الكعبة بدأ يصرخ: الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة. والناس: قول لنا صاير. ما هو راضي يجاوب. تجمعت مكة، مشى فيهم وهم وراه، سوى له مظاهرة، شد اهل مكة كلهم، راح صعد جبل ابي قبيس، بدأ يصرخ: الغوث الغوث، اللطيمة اللطيمة. لما تجمع اهل مكة عنده قال لهم عن خبر القافلة وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم سيدركها. فبدأ الناس يستعدون للخروج. يقول العباس بن عبد المطلب، يقول: قبل ما يصل ضمضم كنت انا ذاهب اطوف عند الكعبة وعازم، كان هذا ثالث يوم من رؤيا عاتكة، وعازم اني اترصد لابي جهل، ابي اوقف قدامه خلي اشوف يقدر يكلمني ولا لا، لان ما صار شيء. يقول: فلما طفت ورأيت ابو جهل عند الباب رحت اليه بكلمه، واذا هو جاي نحوي مسرع، فقلت هذا ناوي على شر. فيقول: لما جيته مر علي راح ما كلمني، فقلت كل هذا خايف مني، فإذا هو سمع صرخة ضمضم وأنا ما سمعتها. فانشغل الناس بالاستعداد للخروج، استعد الناس للخروج. خرج كل أسياد مكة ما عدا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يريد الخروج. فاستأجر مكان واحد من سادة مكة، قال له: أنت اخرج مكاني، عليه دين لأبي لهب. قال: أسقط عنك ديني مقابل أنك تقول أنا خرجت مكان أبو لهب. فقال: نعم. فخرج مكان أبو لهب، فأبو لهب لم يخرج. الرجل الآخر الذي لم يخرج هو أمية بن خلف. أمية بن خلف سر عدم خروجه قصة عجيبة. بعد الهجرة قبل غزوة بدر، سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يطوف عند الكعبة، وسيد من سادات مكة مدينة ما حد يلمسه، فمر على أمية بن خلف. فأمية بن خلف لما عرف أنه مسلم سبه، فقال له: تسبني؟ الأمر الذي بيننا وبينك أكبر من ذلك، إن النبي يحدثنا أن قاتلوك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن أمية بن خلف سيقتل على يد المسلمين. فخاف أمية، قال: أفي مكة أم خارجها سيقتلني؟ قال: ما أدري، ما أخبرنا. فأمية بن خلف خايف من هذه النبوءة، فلذلك عزم أن ما يخرج، خايف يخرج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي مهدد أنه سيقتله، فعزم أن ما يخرج. فجلس عند الكعبة، الناس تستعد للقتال ويجهزون أغراضهم، هو جالس معاه ناس من أصحابه جالس. بينما هو كذلك إذ جاء عقبة ابن أبي معيط، فعقبة جايب مبخر في بخور وراح حطه أمام أمية. قال: يا أمية تبخر، فإنما أنت من النساء. الناس قارجين للقتال وانت قاعد. قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وقام استعد للقتال، فجر للمعركة، جر لحتر.
2: جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا أن اصنع

هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون.

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير

قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خف

ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم

تفلحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم

يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.

أبنائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

الألباب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا

في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا

نورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا.

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

كثيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا

أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال

واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا

فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.

تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.

تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين.

فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم

وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك

وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين

ربكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير

قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

أمي فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما

فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن

الأسباب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين

وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم

آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.

يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا

ذلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

حكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

يبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين

يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب

يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.

ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

رحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.

تضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم

الْمُبْصِرُونَ يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره

فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته

بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.

وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير

صنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد.

أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما

ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل.

عليما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

ذنوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة عظيمة وشفقة، فكان أخشى الناس وأخوفهم من المولى عز وجل، وكذلك كان صحابته الكرام رضوان الله عليهم. ذلك أنه عندما نزل قول الله تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، قال أهل الصفة إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم بكت أعينهم حتى جرت دموعهم على خدودهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بكاءهم بكى معهم، ثم قال لا يلج النار من بكى من خشية الله، ولا يدخل الجنة مصر على معصية.

كان المهدي يجلس وقتا يسمع للناس ويحل مشكلاتهم، وذات يوم دخل عليه رجل وفي يده هدية، قدمها للمهدي وقال له: هذه هدية أعطانيها أحد الملوك وقد أهديتها لك. وكانت هيئة الرجل تدل على كذبه، فأخذها المهدي وأمر للرجل ب10,000 درهم، فتعجب الحاضرون من فعلته. فلما رأى عجبهم قال لجلسائه: إني أعلم بكذبه، ولو كذبناه لقال للناس: أهديت أمير المؤمنين بهدية فردها. وصدقه الناس أكثر ممن يكذبه، وقد اشتريت لسانه وكذبه، فذلك أنجح وأرجح.

0: وبالعلوم ونشر الفضل قد هام.
1: للمؤمن على أخيه حقوق يجب أن يعرفها ويحافظ عليها ويؤديها. وقد جمعها الإمام علي كرم الله وجهه في قوله: لا براءة له من أخيه إلا بالعفو عنه أو الأداء، يغفر له زلته ويستر عورته ويرد غيبته ويديم نصيحته ويحفظ حرمته وينصره ظالما برده عن ظلمه ومظلوما بإعانته، وأن يحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر كما يكره لنفسه. فلن يترك أحدكم واحدة من هذه الحقوق إلا طالب بها أخاه يوم القيامة.

قال أبو بكر الصديق يوماً لتلسائه: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده بشيء فليقم. فقام رجل وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني بثلاث حثيات من تمر. فقال أبو بكر لعلي: أعطها له. فأعطاه إياها. فقال أبو بكر: عدوها. فوجدوا كل حثية 60 تمرة لا تزيد واحدة على الأخرى. فقال أبو بكر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وتبقى المعاصي والذنوب كما هي.
1: اللهم اكتب لنا في هذه الليلة فرجا وفلاحا، واكتب لنا مغفرة لذنوبنا ورحمة في آخرتنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك.

0: إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. رضاك يا رب خير لي من الدنيا وما فيها، يا مالك النفس قاصيها ودانيها، ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي أشهى إلي من الدنيا وما فيها، وليس للروح آمال تحققها سوى رضاك، فذا أقصى أمانيها. أيها الإخوة المؤمنون، ويقول رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: أنا الجواد الذي لا أبخل، وأنا الحليم الذي لا أعجل، وأنا الذي أستر على العصاة وأقبل التائبين وأعفو عن الخاطئين وأرحم النادمين، من ذا الذي أتى إلى بابنا فرددناه، من ذا الذي لجأ إلى جنابنا فطردناه، من ذا الذي تاب إلينا وما قبلناه، من ذا الذي طلب منا وما أعطيناه، أنا الذي أغفر الذنوب وأستر العيوب، وأنا علام الغيوب. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لشعائر صلاة الفجر القرآن الكريم، كتاب الوجود الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بدءا من الآية 5 من سورة الرعد.

يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي في مستهل شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كان من عظيم فضل الله على عباده ومن جميل لطفه بهم ومن واسع رحمته عليهم أن فتح لهم باب توبته ونشر عليهم بساط رحمته وبسط عليهم جناح عفوه ودعاهم إلى مائدة الرضا والغفران ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأي فضل بعد فضل الله على عباده وقد أطمعهم في حلمه ورغبهم في عفوه؟ يا من يروم الفوز في دنياه ويحظى بالروض والرضوان في أخراه، قم في الدجى ونادي يا رباه واطلب مع الداعين عفوه ورضاه، فالله فرد واحد في ملكه يعطي الجزيل ولا منتهى لعطاه. فهيا بنا إخوة الإيمان في هذه اللحظات المشرقة بنور الإيمان واليقين، نرفع أكف الضراعة إلى الله، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ إبراهيم الجهري.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وهكذا إخوة الإيمان فقد رفع أذان الفجر بصوت الشيخ إبراهيم الجهري بعد أن قدم لنا ابتهالات وأدعية دينية من هنا من رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه وقد قام المصلون هنا لأداء ركعتي سنة الفجر اللتين هما خير من الدنيا وما عليها إخوة الإيمان لقد فرضت الصلاة لتطهير أبداننا وتزكية نفوسنا وتهذيب وجداننا وتنقية قلوبنا من وساوس الشيطان عدو الإنسان وفي صلاة الجماعة تدريب عملي على النظام والانتظام في سلك الجماعة في المسجد وخارجه ليتعاونوا على البر والخير والله سبحانه وتعالى يقول فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا صلاتنا وأن تجعلنا من عبادك المخلصين الذين أطاعوك فقبلت طاعتهم واستغفروك فغفرت لهم وسألوك من فضلك فأعطيتهم إخوتنا إخوة الإيمان وقد فرغ إخوانكم المصلون هنا في مسجد سيدنا الإمام الحسين من أداء ركعتي سنة الفجر وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي.

0: استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر.
1: الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: الحمد.
1: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت ولك

أحصانا وارحم موتانا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أنجح أولادنا واهد أعداءنا وأصلح ذات بيننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم كما مننت علينا بأن وفقتنا لطاعتك، فمن علينا وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، فقد من الله علينا بأداء صلاة الفجر والتي نقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وقد أمن في الصلاة الدكتور السعيد محمد علي. إخوة الإيمان، نقل لكم صلاة الفجر من الإذاعة الخارجية على مصطفى ومن أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وهذه تحيات عادل عبد القادر وفوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
4: نزهات في رياض الصالحين،
5: باب ما يقوله عند النوم.
6: عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33. متفق عليه.
5: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصبر.
1: عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
0: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه.
1: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم.
0: عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه.
1: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل بأصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع إلا

0: جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت وأضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وزخرفا وإن

هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: أحزاننا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: وبعد ذلك إن كنت عايز تتجوز، يقول له يا أخي قدامك غير اليتامى كتير، قدامك غير اليتامى إيه كتير، يبقى لما بده يمنعه عن نكاح اليتيمة مخافة أن تحدثه نفسه أن يجور عليه، قال له يا أخي سيب اليتيمة دي وقدامك الإيه النساء غيرها إيه ومدام كثيرات، يقوم يجي تعدد ولا مش تعدد، يقول له سيب واحدة وخد واحدة، ولا يقول له يا أخي سيب واحدة وقدامك إيه قدامك كتير. يبقى إذا ناسب أن تجيء مسألة التعدد هنا. ليه؟ لأنه يريد أن يرد عن نكاح اليتيمات مخافة أن يظلم اليتيمات، وبعدين قال له سيب اليتيمات دي والنساء غيرها إيه. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما أحله الله لكم، أي غير المحرمات في قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى إيه إلى آخر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. دي مسألة بقى يجب أن نفهم النص لماذا جاء، وش معنى جاب مثنى وثلاث ورباع هنا؟ لأنه يريد أن يزهد الإيه الناس في نكاح اليتيمات مخافة أن يتأتى إليه لحظة ضعف فيظلم الإيه اليتيم. فقال له يا سيدي سيبه والنساء غيرها إيه كثير، يبقى مناسبة الكثير جت ولا لا؟ قال لك يا أخي قدامك مثنى وقدامك ثلاث وقدامك إيه ربع، إيش معنى دي إلا أن تكون أنت طمعا في مالها أو ناظر إلى ضعفها وأنه لم يعد لها إيه. لا لا يا سيدي المجال واسع إيه. هنا بقى عايزين نقف إيه وقفة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. مثنى يعني إيه؟ يقال مثنى اتنين مكررة، يعني جاء القوم مثنى يعني مش طابور اتنين اتنين اتنين اتنين، يبقى اتنين بتدل على الوحدة الجائية. طب وجاء القوم ثلاث يعني مش في الطابور ثلاثة ثلاثة. طيب وجاء القوم ايه رباع مش اربعة، لا اربعة اربعة اربعة، يبقى اذا مثنى تدل على الوحدة من اثنين، انما مكررة مكررة. مثنى جاء القوم مثنى يعني الطابور بتاعهم اتنين اتنين. طب جاء القوم ايه ثلاث، ام قال لك جم برضو ايه ثلاثة ثلاثة مكررات ولا لا؟ يبقى مثنى معدولة عن اتنين، بدل ما يقولك اتنين اتنين اتنين ام قال لك ايه جاء القوم مثنى، جاء القوم ايه ثلاث، جاء القوم ايه ربع. طيب مثنى وثلاثة ورباع، واحد يجي يقول ده هم ادي اتنين وادي ايه ثلاثة وادي ايه اربعة، يبقوا كام؟ يبقوا تسعة. نقول له لا ما ما ده مش يبقى ده، هي مثنى يعني اتنين؟ لا ده مثنى تبقى اتنين اتنين مش كده؟ يبقى كام واحدة من دول؟ يبقى اربعة، والثلاث برضو ايه ثلاثة ثلاثة، والتانية برضو اذا اقلها يعني اقلها تبقى مش تسعة بقى، ده تبقى ايه تبقى 18. تبقى انت ما خدتش بالك من معنى ما ايه من معنى مثنى مثنى. نقول له تعالى أيخاطب الله واحدا أم يخاطب جماعة؟ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. خلاص. إذا قال إنسان مدرس لتلاميذه افتحوا كتبكم، أيأتي واحد ليفتح كل الكتب ولا كل واحد يفتح كتابه؟ يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا. أخرجوا أقلامكم، اركبوا دوابكم، اركبوا سياراتكم. الله، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ يبقى إيه؟ انكحوا جماعة، جماعة ينكحوا اتنين اتنين، هم حرين، ده ينكح اتنين وده ينكح اتنين وده ينكح اتنين، وجماعة ينكحوا ايه؟ ثلاثة ثلاثة، وجماعة ينكحوا ايه؟ اربعة اربعة، مش تجمع الاتنين ايه؟ وثلاثة واربعة، لان الكلام ده مش بيخاطب واحد، ده بيخاطب ايه؟ وما دام بيخاطب جماعة تبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ احد. ده كلام على الاول. هنا الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع يشرع الحكم، مرة يشرعه ايجابا ومرة يشرعه اباحة. ما اوجبش عليك تعمل كده، انما اباح لك ان تفعل. فيه فرق بين الإيجاب وبين الإباح. ده الزواج نفسه حتى من واحدة مباح، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن فيه فرق بين أن يلزمك الله أن تفعل وبين أن يبيح لك أن تفعل. حين يبيح الله لك أن تفعل، ما المرجح في فعلك؟ رغبتك أنت بقى، أم قال لك لا، إذا أخذت الحكم فخذ الحكم من كل جوانبه، خذ الحكم من كل، ما تاخدش الحكم بإفادة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة، وإلا فسينشأ الفساد في الأرض. وأول هذا الفساد أن تشكك الناس في حكم الله، لأن خدت إيه؟ خدت شق من الحكم ولم تأخذ الشق الآخر. ايه الشق اللي اخدته؟ تعد. والشق اللي ما اخدتهش؟ العد. الناس بتضج امام التعدد ليه؟ لان الناس شقوا كثيرا بالتعدد اخذا بحكم الله في التعدد وتركا لحكم الله في العدالة. والمنهج الالهي يجب ان يؤخذ كله. لماذا تكره الزوجة أن يتعدد؟ لأنها رأت أنها إذا تزوج بواحدة التفت بكليته وبخيره وبزمنه وببسمته وبعطفه وبحنانه عنها، فتكره ولا ما تكرهش؟ يبقى لابد أن تكره. يبقى الذين يأخذون حكم الله في إباحة التعدد يجب أن يلزموا أنفسهم بحكم الله أيضا في العدالة، فإن لم يفعلوا ذلك يشيعون التمرد على حكم الله، وسيجد الناس حيثيات هذا التمرد. يقول لك شوف ساب الست وعملها مش عارف، ساب أولاده وكذا، الله، نوجد لهم حيثية ولا لا؟ فكيف تأخذ إباحة الله في شيء ولا تأخذ إلزامه في شيء آخر فتشكك الناس في حكم الله؟ يبقى اللي بيعمل كده بيعمل إيه؟ بيشكك الناس في حكم الله ويخلي الناس تتمرد على حكم الله. والسطحيون في الفعل يقول لك معذورين يا اخي، وده اسمه كلام ده؟ ما يتأتاش الكلام ده. يبقى اذا آفة الاحكام ان يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الظروف كلها، والذي يأخذ عن الله لابد ان يأخذ كل منهج الله. هات انسانا عدلا في العشرة وفي النفقة وفي البيتوتة وفي المكان وفي الزمان، ولم يجد هناك مبررا لأن يرجح واحدة على أخرى. إن فعلت شيئا فلن تجد لها حيثية أمام الناس، إنما حين يكون غير ذلك تجد لها الحيثية ولا ما تجد شيء. والصراخ الذي تسمعونه ضد منهج الله نشأ من ماذا؟ نشأ من أن الناس أخذوا حكم الله في إباحة التعدد ولم يأخذوا حكم الله في عدالة المعدد. العدالة في الأمور التي له فيها خيار، أما الأمور التي لا خيار له فيها فلم يطالبه الله. ومن الناس بقى السطحيين ومنهم بعض العلماء يقول لك يا أخي الله قال إيه؟ اعدلوا ثم حكم أننا لا نستطيع أن نعدل. نقول له بالله ده يبقى تشريع؟ يدي باليمين ويسلب بالشمال؟ تقول له ليه بقى؟ قال لك ولن تستطيع أن تعدله. تقول له أولم يفرع على عدم الاستطاعة؟ قال ولن تستطيع أن تعدله فلا تميلوا كل الميل. وما دام فرع على عدم الاستطاعة في العدل المطلق يبقى أبقى الحكم ولا لغى الحكم؟ يبقى أبقى الحكم. والعدل المراد في التعدد هو القسمة بالسوية في المكان، أي أن لكل واحدة من المتعددات مكانا يساوي مكان الأخرى، وفي الزمان، وفي متاع المكان، وفيما يخص الرجل من متاع نفسه. فليس أن يجعل شيئا له قيمة عند واحدة وشيئا لا قيمة له عند واحدة. يأتي مثلا ببيجامة صوف يضعها عند واحدة، وبجامة كستور ولا زفير ويضعها عند واحدة. لا، لا بد، مش متاعها هي المتمتعة به، بل متاعك أنت الذي تتمتع به عندها. حتى أن بعضهم كان يسوي بينهن في النعال المبتذلة يلبسها الإنسان في بيته، يأتي بها من لون واحد وشكل واحد وصنف واحد، حتى لا تدل واحدة منهن على الأخرى بأن زوجي يكون عندي أحسن هنداما من عندك. والعدالة أيضا المطلوبة هي العدالة فيما يدخل في اختيارك، لأن العدالة التي لا تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها. فأنت عدلت في المكان وفي الزمان وفي المتاع لكل واحدة وفي المتاع لك عند كل واحدة، ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك وحب نفسك، لأن ذلك ليس في مكنتك. والرسول يعفينا ويقول هذا قسمي فيما أملك، فما لا أملك يا رب لا تؤاخذني به. إذن هذا معنى قول الحق ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لأن هناك أشياء لا تدخل في قدرتك ولا تدخل في اختيارك، كأن ترتاح نفسيا عند واحدة ولا ترتاح نفسيا عند أخرى، ترتاح جنسيا عند واحدة ولا ترتاح عند أخرى، ولكن الأمر الظاهر للكل يجب أن تكون فيه القسمة بالسوية حتى لا تدل واحدة على واحد. وإذا كان هذا في النساء المتعددات وهن عوارض من الممكن أن يخرج الرجل عن أي امرأة، فما بالك بأولادها منه؟ لا بد أيضا من العدالة. الذي يفسد جو الحكم المنهجي لله أن أناسا يجدوا رجلا عدد فأخذ إباحة الله في التعدد، ثم لم يعدل فوجدوا أبناءه من واحدة مهملين مشردين يأخذون ذلك حجة على الإسلام. والذين حاولوا أن يفعلوا ما فعلوا في قوانين الأحوال الشخصية إنما نظروا إلى ذلك ووجدوا عند الحمقاوات من النساء من يؤكد ذلك الحكم. إذن فالمسلم هو الذي يهيج دينه، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا مهمة كل مسلم، أن كل مسلم على ثغرة من ثغرات دين الله، كل مسلم بحركته وبتصرفه يقف على ثغرة من منهج الله. ومعنى ثغرة، لا تظن أن الثغرة فقط هي الشيء يدخل منه على الأرض كالثغور، لا، الثغرة هي الفجوة حتى في القيم يدخل منها خصم الإسلام ليهدم الإسلام. فإذا ما تصرفت تصرفا فأنت فتحت ثغرة لخصوم الله، فسد كل ثغرة من هذه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد توسع في العدل بين الزوجات توسعا لم يقف به عند قدرته وإن وقف به عند اختياره. الرسول حين مرض كان من الممكن أن يعذره المرض فيستقر في بيت واحدة، ولكنه كان يحمل وهو مريض ليطوف على بقية نسائه في أيامهم. يحمل وهو مريض

برضو ما تهملهاش. ولذلك حينما شكت امرأة إلى عمر أن زوجها لا يأتي إليها وهي واحدة ملهاش ضرائر، فكان عنده أحد الصحابة فقال له أفتها، فقال لك عنده أن يبيت عندك كل ثلاث ليالي يديك الرابعة، لأنه فرض أن لها شركاء إيه؟ ثلاثة، يبقى هي لازم إيه؟ فعمر سر منه لأنه عرف كيف يفتي حتى في الواحدة. إذن قول الحق سبحانه وتعالى ولم تستطيع أن تعدلوا، أي لا تظن أن المطلوب منكم تكليفيا هو العدالة حتى في ميل القلب وحبه، إنما العدالة في الأمر الاختياري، وما دام الأمر كذلك فقد فرع على النفس. حين قال ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء، يأخذ السطحيون الذين يريدون أن يبرروا الخروج على منهج الله، يقول إن المطلوب العدل وقد حكم الله أننا لا نستطيع العدل. بقى ربنا يعد باليمين وياخد بالشمال قول اعدلوا وانا عارف انكم مش هتعدلوا، ازاي يدي الحكم ده؟ النص ده يجي ازاي؟ نقول له يا اخي انه حين قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، يعني لا يتعدى العدل ما لا تملكون من الهوى، ما لا تملكون من الميل، لان ذلك ليس فيه. ولذلك فرع على النفس ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فما يعمل ايه يا رب ما دام ما نستطيعش؟ انت قلت اعدلهم وقلت لا ايه لا تستطيعون، يبقى ماذا نصنع؟ قال فلا تميلوا كل الميل. يبقى فرع على النفس ولا ما فرعش؟ فالذين يريدون ان يطلقوا الحكم غير واعين ولا فاهمين على الله، او فاهمين ويريدون ان يدلسوا على منهج الله. فواحدة هذه المسألة من المسائل التي تتعرض للأسرة وربها الرجل، فهب أن رجلا مزاجيا ليس له ميل إلى المرأة، فماذا يكون الموقف؟ أمن الأحسن أن يطلقها ويسرحها أم تظل عنده ويأتي بشيء تستطيع نفسه أن ترتاح، أو يطلق غرائزه في أعراض الناس؟ إذن الحق حينما شرع إنما شرع دينا مكتملا، لا تأخذ حكما منه لتترك حكما آخر. والأحداث التي عضت الدنيا غير المسلمة ألجأتهم إلى كثير من قضايا الإسلام، وأنا لا أحب أن أطيل في الدول التي تكلمت عن إباحة التعدد، لا لأن الإسلام قال به، ولكن لأن ظروفهم الاجتماعية حتمت عليهم أنه لا يحل مشاكلهم إلا هذا، حتى ينهوا مسألة الخليلات. الخليلات اللائي يذهب إليهن الرجال ليتلصصوا على أعراضهن وينجبن منهن لقطاء ليس لهم أب، لا، من الخير أن تكون المرأة الثانية امرأة واضحة في المجتمع، تبعات زواجه منها معروفة للجميع، ويتحمل هو عبء الأسرة كلها. هؤلاء القوم الذين ذهبوا إلى هذا، إن أردتم أن تستوضحوا كثيرا منه فهناك كتاب تفسير للدكتور محمد خفاجة جاب الدول وجاب القرارات بتاعتها في إباحة التعدد عند هذه الايه عند هذه الآية، فمن أراد أن يتسع في ذلك فليقرأ له، نفع الله به. فواحدة هنا شيء يجب أن نتنبه إليه، وهو قلت سابقا أن التعدد لم يؤمر به فرض وإنما أبيح، فاللي عضه أو الحكاية دي ما يعديش، وهي اللي تعب. هو ربنا قال لك لازم تعدد ولا أباح لك أن تعدد؟ والمباح أنت حر في أن تستعمل فيه رخصة الإباحة وأن لا تستعملها. ثم نبحث بحثا آخر، إذا كان هناك تعدد في طرف من طرفين، إن كان الطرفان متساويان في العدد فإن التعدد في واحد لا يتأتى. ضربنا مثل أظنكم يمكن

0: فاكرينه؟ وهو انك اذا دخلتم عشرة في حجرة وكان الحجرة فيها عشر كناسس كل واحد يأخذ كرسي، ايمكن لواحد ان يأخذ كرسيا ليجلس عليه وكرسي اخر ليضع؟ مش ممكن، لان العدد. لكن اذا كان في 11 يبقى واحد من الممكن ياخد كرسي وياخد الثاني يسند عليه ولا لا؟ اذا فتعدد طرف في طرف لا ينشأ الا من فائض، لا ينشأ الا من فائض. ان لم يكن هناك فائض التعدد يمتنع، واقعا يمتنع، لان كل واحد هياخد ايه واحدة وتنتهي المسألة، لما يجي يعدد ما يلاقيش. اذا فإباحة التعدد تعطينا ان الله اباح التعدد وهو يعلم انه ممكن لان فيه فائضا، فيه، والفائض كما قلنا معلوم لان كل ذكور نوع من الانواع اقل من عدد الاناث. ضربنا المثل في النخل مش كده، وضربنا المثل في البيض، 100 بيضه تفرخ هيطلع منها كم ديك؟ قليل، والباقي. اذا فالاناث في كل شيء في النبات وفي الحيوان اكثر من مين؟ فهب ان الاناث اكثر من الذكور. ثم اخذ كل ذكر مقابله الذي يفيض ويزيد، ما مصيره؟ نبحث الحكايه دي بقى، مصيره ايه؟ اما ان تعف الزائده فتكبت غرائزها كبتا، ينفس في كثير من تصرفاتها بالنسبة للرجل وللمحيط بالرجل. وإما أن تنطلق، فإن انطلقت تنطلق مع من؟ مع متزوج. إذا فسدت المسائل. ولكن الله حين أباح التعدد أراد أن يجعل منه مندوحة لامتصاص الفائد من النساء، ولكن بشرط العدل. حين يقول الحق فواحدة، يعني إن لم نستطع العدل الاختياري أو ما ملكت أيمانكم، برضو يقف عند ما ملكت أيمانكم. نقول له يا سيدي اطمنوا، ما عادش مصدر الآن لملك اليمين، لأن والحمد لله خنع المسلمون، ولما خنع المسلمون اجترأ عليهم الكفار وصاروا يقتطعون دولا من دوله، وما هب المسلمون ليقفوا لحماية أرض الإسلامية، فما عادش في حرب بين مسلمين وبين مين؟ وبين كفار، علشان يبقى يجي أسر وبعد ذلك يأتي ملك اليمين. ولكن ندافع عنه أيام كان هناك ملك يمين، نقول له طيب شوف كده، حين يبيح الله متعة السيد بما ملكت يمينه، شوف المعنى اللي موجود. الاسلام جاء ليصفي الرق، مش جاء لياتي بالرق، جاء ليصفي الرق. فبعد ان كان لتصفيه الرق سبب واحد هو اراده السيد، عدد الاسلام مصارفه. تعمل اي ذنب يقول لك اعتق ايه؟ اعتق رقم. كفرت صيام اعتق رقم. كفرت ظهار اصحى اعتق ايه؟ كفرت يمين اعتق ايه؟ اعتق رقم. الله، كل حاجة اعتق اعتق. اذا بيعمل ايه؟ بيوسع مصارف العتق. اذا اللي بيوسع مصارف العتق ده يريد ان يؤكد الرقة ام يريد ان يصفيه ويمحوه؟ يصفيهم. طيب يا سيدي ما عملت الذنب، لا كفرت يمين ولا كفرت ظهر ولا كفرت صيام ولا عملت اي حاجة ابدا وعندي. قال له طب اسمع بقى، ما دام ما عندكش الحكاية دي، ان كانت عندك اطعمها مما ايه؟ البسها مما ايه؟ البس. خلاص، لا تكلفها ما لا تطيق، فان كلفتها فاعنها. الله، ده قاعده ايه دي؟ شايفه ايدها بايد سدها وبايد سدها، وبتاكل من اللي بياكل منه وبتلبس من اللي بيلبسه منه. ايه اللي ناقص عليها؟ قال لك ناقص عليها الحاح الغريزه، ناقص عليها ايه؟ وخاصه انها تكون في بيت للرجل فيه امراه، وتراها حين تتزين لزوجها، وتراها حين تخرج صباحا لتستحم، والنساء عندهن الحساسية في هذا الأمر. فتصوروا أن واحدة مما ملكت يمين السيد بهذه المثابة، ألا تهاد فيها الغرائز؟ فحين يبيح الله للسيد أن يستمتع بها يريحها من هذه الناحية ويعلمها أنها لا تقل عن سيدتها امرأة الرجل وتتمتع زيه، وأيضا يريد أن يبالغ في تصفية الرق، لأنه إن زوجها من غير برضو تفضل أمة، واللي يجي منها يبقى إيه؟ يبقى عبد. لكن منه هو بمجرد ما يجي ويجيب منها ولد حررت نفسها وحررت ولدها، يبقى زيادة في تصفية الرق ولا من زيادة؟ إكرام لغريزتها أم غير إكرام؟ ومع ذلك يؤاخذون الحمقى، يؤاخذون الإسلام على هذا. أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أي العدل أو الواحدة، والاكتفاء بالواحدة أو ما ملكت اليمين، ذلك أدنى أي أقرب أن لا تجور، أقرب أن لا تجور. تعولوا يعني إيه تجور؟ فيه ناس يقول لك تعولوا يعني يكسر عيالكم، يقول له يا أخي إن كانت يكسر عيالكم طب ما هو أباح ما ملكت اليمين، ومدام أباح ما ملكت اليمين تبقى سبب العيال موجود ولا لا؟ يبقى أدنى أن لا تعولوا يعني إيه إنك تجوروا متظلموا، لأن العول منه معنى الميل، والعول أيضا في الميراث إن التزيد أسهم الأنصباء عن الرأي 24. يعني إما واحد مثلا يتوفى وبعدين ترك مثلا أختين، الأختين لهم إيه؟ التلتين، التلتين من 24 بكام؟ ب16 واحدة، خليها واحدة عشان تيجي قريبة. طيب وبعدين زوج هياخد النص، النص بكام؟ ب12 و18 يبقوا كام؟ ها؟ الله 30. إذا ما بقتش تاخد 18 من 24، هتاخد 18 من إيه؟ من 30. ما دام اتزادت كده تبقى عالت، يبقى لازم النصيب ينقص ولا لأ؟ يبقى لما تزود انت في العدد النصيب في العدالة ينقص ولا لا؟ ذلك ادنى الا ايه الا تعول. وبعد ذلك يقول الحق واتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقاتهن يعني المهور، والنحلة هي العطية. طيب وهل الصداق عطية؟ ده حق، ده اجر بضع، ده تمن بضع. يريد الله ان يقول فليكن إيتاء المهور للنساء نحلة، أي وازع دين لا حكم قضاء، وازع دين، لأن النحلة هي الدين مش كده، وازع دين لا حكم إيه يعني لا يدخل الأمر في الإيه في المقضاء. طب وهو جاب نحلة دي يعني عطية؟ نقول له نعم، لأنك إن نظرت إلى الواقع شوف اللمسات القرآنية، شوف الأداء الإلهي للمعاني. طب الرجل يتزوج المرأة، للرجل فيها متعة وللمرأة فيه متعة، يبقى إذن هما الاثنين، وده عايز ولد وده عايز إيه ولد، هم الاثنين شركة في الحكاية دي. كان الأصول إنها ما تاخدش حاجة، ليه؟ لأنها استمتاع، ما أنت هتستمتع أنت روح مش كده، ولاد أنت هتجيب لك ولاد، تبقى المسألة تبقى إيه، أنت هتقعدي تدبري في البيت وحياك ده بره، تبقى المسألة واحدة ولا لا؟ طب لا، أم قال لك دي عطية ربنا عاملها كرامة للنساء، عطية ربنا عاملها كرامة لمين؟ كرامة للنساء. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الأمر في آتوا لمن؟ من الذي؟ أم قال لك شيئين اثنين، يا ترى للأزواج؟ هذا يدل على أن الصداق من الممكن أن يكون دينا، لانه لو ما كانش دين ما يبقاش لها صدقه، يقول له ما كانش من الا دفع المهر. انما اتوا النساء صدقاتهن يدل على انها بقت امراته ولسه الصداق ايه، يبقى من الممكن يكون دين ولا لا؟ قال لك ايوه، هو المفروض تسميه المهر، انما قبض المهر كله او بعضه ده مساله. واتوا النساء صدقاتهن ايه نحله، او ذلك لولي امرها. كان الواحد بقى اذا زوج اخته ولا حد ياخد الايه، ياخد المهر له ويسيبها من غير مقابل، يعني ما يدفعش حاجه. يبقى اما ان يكون الامر للازواج، واما ان يكون الامر لمين؟ للاولياء. شوف الحق بقى، حين يشرع الحق لحمايه الحقوق يفتح المجال لأريحيات الفضل، يفتح المجال لأريحية الفضل. فإن طبنا، يا سلام، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله، يبقى هو عرف الحقوق وقال دي الحق كده، إنما الأريحية الفضل كونها تتنازل ده موضوع تاني، هذا موضوع، لأن ده أدعى للإيه؟ أن يؤدم بينهما. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، المراد طيب النفس، إياك أن تأخذه بسيف الحياة، المهم يكون طيب إيه؟ طيب نفس. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الهنيء هو الشيء المأكول تستفيغه حين يدخل فمك، يبقى جميل كده وطعم ولذيذ هنيء. إنما قد تأكل شيئا هنيئا في اللذة وفي المضغ وفي الأكل ولكنه يورث متعبة صحية، يبقى هو هنيء بس مش إيه؟ مش مريء. ولذلك يقول لك إيه؟ تأكل يمري عليك، يمري عليك يعني ما يجيش له عواقب، إيه؟ مش تاكلها وتنبسط منها وبعدين تلتفت لقيت اتنفخ وبعدين تقول هات مش عارف ايه وهات ايه وهات ايه سكرات وهات الشغلانه اللخبطه دي، وتقعد طول الليل تقول عندي حراره عندي مش عارف ما بطل. الله، يبقى انت كلت هنيء لانك استسرت، انما ما هوش ايه. اذا فكل اكل يكون هنيئا مش ضروري يكون ايه. اذا فلاحظ في الاكل ان يكون هنيئا وايه، هنيئا ومريئا. الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه، جاء له رجل يشتكي وجعه. واحنا قلنا الامام علي ده كان مدينه، مدينه في العلم ومدينه في الفتيه، واي حاجه تجيله كده ربنا يفتح عليه وايه. فلما جاء له الرجل يشتكي وجعا، طب هو الامام علي كان طبيب؟ انما هو يريد علاج فهم الامام، العلاج من فهم مين؟ الامام. قال له خذ من امرأتك درهمين من صداقها، درهمين من مهرها، طيب، واشتري به عسلا، خلاص، وأزب العسل في ماء مطر نازل لساعته، يعني قريب عهد بالله الماء لسه ايه، خلاص، لأنني هيجتمع لك أربع عناصر زي الطبيب ما بيجيب العقاقير من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ويعمل منها علاج. الإمام علي راح عمل العلاج دي، قال له خد من امرأتك إيه؟ درهم من المهر، واشتري به إيه؟ عسلا، وهات ماء مطر، يعني قريب عهد إيه؟ بالله، وأزب العسل في إيه؟ في ماء المطر، واشربه، فإني سمعت الله يقول في الماء من السماء، أن أزل من السماء ماء مباركا، وسمعته يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعته يقول في مهر زوجتك فكلوه هنيئا مريئا. فإذا اجتمع في دواء البركة والشفاء والهنيء والمريء عافاك الله إن شاء الله. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبعد ذلك ينتقل إلى عملية الإيه؟ اليتامى والسفهاء والمال والولاية والوصايا والقوامة، يقول إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما هو السفيه؟ هو الذي لا صلاح له في عقل ولا في دين، لا يستطيع ان يصرف ماله بالايه، بالحق، ده اسمه سفيه. طيب، ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، ومن الذي يعطي ماله الى سفيه؟ قال لك لا، ده يقول الحق عشان يعلمني لما اقول ايه، ولا تلمزوا انفسكم. الله، حد بيلمز نفسه؟ ده بيلمز مين؟ خصمه. انما لمز خصمك لمز لك لأنكم إيه؟ سواء. إذن ولا يؤتوا السفهاء أموالكم، يريد الله أن يقول أن السفيه يملك إلا أن سفهه يمنعه أن يتصرف، وعدم قدرته على التصرف يذهب بالمال ويفسده. فحين يكون سفيها يبقى المال مش بتاعه، المال لمن يصلحه من القوامة. يبقى لا تؤتوا السفهاء أموالكم. أو أن الحق سبحانه وتعالى يعالج قضية كان لها وجود في المجتمع، وهو أن الرجل إذا ما كان له أبناء وكبر شوية يقوم يحب إيه؟ يملص نفسه من حركة الحياة وإيه؟ ويدلهم، وإن كان تصرفهم مش إيه؟ مش ولا بد. قال لا، أموالك وعنك تديها للسفهاء بدعوة إنهم هم يعني ولادك، اوعى تملك اولادك رزقك انت، لان الله جعل لمالك قياما لك، فاياك ان تجعل قيامك انت في يد مين؟ في يد غيرك. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. هو سفيه ما يعيش، لا يعيش. هل ياكل السفيه دون اكل الرشيد؟ ايلبس السفيه دون لبس الرشيد؟ فيه أمور. أيسكن السفيه دون مسكن الرشيد؟ أيبتسم في وجه هذا ولا يبتسم في وجه ذاك؟ ارزقوهم منه إيه؟ واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وإياكم أن تعيروهم بإيه؟ بالسفه، بالزيادة عليهم الإيه؟ السفه. وابتلوا اليتامى، رجع لمسألة اليتامى، ابتلوا يعني اختبروا، الابتلاء هو الاختبار، ابتليه في ظرفية يتم، يعني لا تنتظر أن يبلغ الحد الذي يفارق به اليتم ثم تبتليه بعد ذلك. ليه؟ قال لك قبل ما يبلغ الرشد كده جربه في مسائل جزئية، حتى إذا ما جاء بلوغه الرشد يبقى عندك الحكم جاهز، ما تضطرش تأخر إيه؟ تأخر إيتاء الأموال إلى أن تبتليه في رشد. ابتليه وهو ايه؟ وهو لسه عندك بقى، جربه في دي وجربه في دي وجربه في دي وجربه، علشان لما يجي يبلغ الرشد يبقى ايه؟ يبقى ما فيش لحظة من الرشد تفوت عليك ولم تعطيه ايه؟ ولم تعطيه مالا. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا الرشد بتاعهم، فان آنستم منهم رشدا بقى ساعة ما بلغهم فادفعوا إليهم أموالهم، ادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا. معنى الإسراف هو زيادة الإيه؟ الزيادة في الحد. ما هو مش مالك بقى، ما هو مال اليتيم. ما هو قال لك إيه؟ قال له ماذا تريد أيها الشرف؟ قال أريد قصعة من ثريد أضرب فيها بيدي كما يضرب الولي السوء في مال اليتيم. يا لطيف. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني ما تبدروش أنهم أي تخافهم لا يكبروا عندكم لهم حاجة، يعني تخلصوها قبل ما إيه؟ قبل ما دي المبادرة. وبدارا أن يكبروا. طيب الحق سبحانه وتعالى حين يشرع، يشرع تشريعا لا يمنع قوامة العاجل وإن كان غير واجب. كان يقدر يقول ما تدوش الوصية إلا الإنسان عنده إيه؟ عنده مال مستغني. يقول لك لا، وأنا ليه أمنع النزاهة؟ وليه أمنع أستفيد بإيمان واحد ما عندوش؟ يقول من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا. اوعى تيجي تقول على واحد كده أصله ده فقير، ده ساعنا نحط إيده على مال اليتيم يأكله. لا، انظر مقاييسه الإيمانية، فلا يمنعك فقره ان هو يكون ولي لليتيم، لانني عايز ايه؟ انا عايز دين. فان كان غني يبقى يستعفف، وان كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وحددوا المعروف بانه يأخذ اجر مثله في العمل الذي يقوم به. كلمة معروف يعني اللي مفهوم متداول مألوف عند الناس، ده لما يعمل كذا ياخد قد ايه؟ ياخد قد كده، يعمل قد ايه، ولا ياخد على قدر حاجته. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. الله، شوف الحماية. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه وخلقه من الأغيار، والولي على اليتيم لا بد أن يلي الأمر بحكمة، فلأجل أن لا يكرهه اليتيم ربما يعمل إيه؟ يقعد يرضيه في كل حاجة، يقول له لا لا، يديله بقدر ما تفسدوش. فإذا أعطاه بقدر ربما كرهه اليتيم، كل ما يعطيه حاجة يقول له لا دي مش عارف إيه، دي إيه، دي إيه، دي إيه، الله يمكن اليتيم يكرهه ولا لا؟ من الجائز، من الجائز. فلما يكرهه حين يبلغ رشده يتركز كرهه ضده، يمكن يروح عامل له يقول ده انت كلتني وانت عملتني، قال لك اسمع بقى، كما حميت اليتيم بك احميك من رشد اليتيم، احميك من رشد اليتيم، ولذلك يجب حين تدفع المال اليه ان تشهد عليه، لانك لا تملك الاغيار النفسيه، فربما وجد عليك وكرهك لانك كنت حازما عليه، كنت تضرب على يده إلى الحرف، فربما كرهت، وإذا ما كرهت ربما التمس فترة من الفترات وقام ضدك وقال أنت كلت مالي وأنت عملت فأشهدوا عليه. هذه الشهادة لتستبرئ من الناس، لأن استبراء الدين موكول إلى الله وكفى به حسيبا. هنا السورة بتعالج الضعف في المرأة والضعف في اليتيم والضعف في المتعدد عليها، كل ده بتعالج الضعف. كذلك كانت هناك في المجتمع الإسلامي الذي جاء عليه الإسلام صورة من الضعف، صورة من الضعف أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا يورثون الصغار اللي ما استدش ساعدهم، والخلاصة أن من لم يطعم بروح ولم يزد عن حريم وعن مال ولم يشهد معارك ما يكونش مختلف، يبقوا ضعاف دول ولا لا؟ فجاء الإسلام ليصفي هذه المسألة، وقال المسألة ما تديش للرجال وتسيب النساء أو الضعاف، لا، للرجال نصيب إيه؟ مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، قل أو كثر، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضة. ومن الذي فرضه؟ الذي ملك هو الذي فرض، الذي ملك هو الذي ايه؟ هو الذي فرض. هنا بقى نلاحظ المرحوم الشهيد الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه لاحظ ملحظا جميلا، هذا الملحظ قال لك ازاي يبقوا له اولاد ولا نساء ولا ناس محفوظين عليه وان لسه صغار ولا ياخدوش، ده الصغير دول كانوا اولى بانهم ايه؟ لان الكبار اتربوا بقوا كويسين، فالصغار دول كانوا اولى بايه؟ اولى بان بالرعايه. وايضا فكما ان بالقوانين الجديده اللي ياخذون من دلف الوراثه، بما ان الاولاد يرثون من ابائهم وامهاتهم واجدادهم وجداتهم، الخصال السيئه في المرض وفي العته وفي الجنون وفي الخلقه، طب ولماذا لا تورثوهم أيضا في الأموال؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful, I'd like to welcome you to another in our series, In the Light of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May Allah's peace and blessings be on each and every one of you. We continue to look at our questions from, we have a question here from Yahya Hassan Muhammad. He's contacting us from Kenya, Mombasa. He says, I'm happy with your programs and the way Dr. Bilal responds to the questions. My question is as follows. Today, innovations in technology has progressed very much. The same innovations can either be used to the detriment or benefit of human beings. For instance, satellite, TV, nuclear, energy, etc., all can be used usefully as well as in a destructive way. Now, recently, cloning was invented. Suppose the same innovation is used for cloning of scientists, sheikhs, ulamas, doctors, and other scholars for the benefit of humanity. What is the Islamic ruling as far as my question is concerned? Well, the idea of using technology for the benefit of human beings, this is something Islam recognizes and accepts and promotes. Innovation, development in the fields of science, etc., which benefit humanity. However, there are still guidelines. Always, when we look at life, whether it is on a social level, economic level, emotional level, however, religious level, we have guidelines. Guidelines from God. Because if these things are left up to human beings, then it is their nature to go beyond what is suitable, beyond what is preferable, because they tend to go to excesses. If you like something, you're going to go head over heels through this thing. Just go for it at any cost. This is the nature. So there needs to be guidelines. The guidelines have been set by God. So when we come to the issue of cloning, first and foremost, we need to understand what is cloning anyway. Cloning is making a copy of an existing being. Cloning actually was around a lot for a long time. People think that cloning is something that, you know, we just invented it. Well, on a certain level, on the level of humans, on the level of animals, cloning is something new. But cloning has been around for a long time in the vegetable kingdom. People clone flowers. Roses is well known. You get a rose plant, you cut off a section of it, a branch, whatever, and you plant that, and you get another rose plant looking the same as that previous rose plant. It's a clone. The flowers are similar flowers. Same kinds of flowers. It's a clone. So cloning has been around for a long time. But the point is, when we come to the animal kingdom and we clone, if we clone for human benefit, we clone an animal, for example, who's been genetically modified to produce certain enzymes or certain hormones or certain whatever that human beings need. That kind of cloning is permissible for human benefit. However, when we shift now up to the level of human beings, we have to question ourselves, why are we cloning here? He's mentioned we're going to clone scientists, sheikhs, ulamas, and doctors and other scholars. Can we? If you clone a human being, like the twin, is one the other? I mean, that is a natural cloning which has taken place, where the cell divides, you know, that early cell divides and produces two copies of the child to come. So you have two looking identical. You've got identical twins. Of course, you have fraternal, which are not identical. But you have identical twins. These are like clones. These are clones. But is one the other? No. They may have come from the same one, but once you produce two, you have two. The two different. Though they look virtually the same, you can't, you know, you cannot distinguish one from the other. Similarly, if they take a skin cell and they grow from that, they stimulate it and cause it to divide and so, and a human being comes out of that. When that human being reaches the age you are, that human being will look exactly like you, just like a twin. Exactly like you, just like a twin. But will that human being be you? No. So though we may look externally the same, we're not the same. The cloned human being is another human being. We don't have any rights to use that human being for our own purposes. People think of cloning for the point of view of having spare parts. You know, you have a car, you have spare parts, you can buy spare parts to replace the defective parts. So they're thinking that we can clone, you clone another body of yourself. So when your heart runs out, your lungs need changing, your kidneys fail, whatever, you've got a spare part factory available for yourself. You can take out parts from here, there, and replace them. This is the idea. But the point is, you're dealing with another human being. A soul has entered into that human being, which is different from your soul. Physically, that human being maybe look the same as you. And that's what makes the transfer of parts even much easier. Because when you take a heart from another human being, they have to pump you up with all kinds of chemicals and hormones and things to stop your body from rejecting that foreign body. But now if you took the heart from a clone, like the heart from your identical brother or identical sister, then your body is not going to reject because you are identical. It recognizes it as its own. But the point is, just as you don't have the right to cut out body parts from your own twin brother or twin sister, you don't have the right to do so from a clone. Secondly, though twins may live the same lifestyle, they go to the same school, etc., etc., one twin may turn out to be a scientist and the other one may turn out to be so-so. No special qualities, just an average person. There's no guarantee that the clone is going to have the scientific knowledge or the religious knowledge or whatever other kind of knowledge that we're seeking there. You know, so you need a lot of scholars, you just get a scholar and clone him. No. Those clones may end up being idiots, having very little knowledge, unable to really understand very well or whatever. It's quite possible. So the clone or cloning is not a solution for producing more beneficial members to the society. The normal process of reproduction, human reproduction, produces people. Among them will be special individuals with special knowledge or special abilities, etc. And among them, the masses will be average. That's the way life is. Cloning will not in any way change that. So we can just say as a general ruling that it is not permissible to clone another human being. It's not permissible. There's no purpose or value or reason for it. The only purpose we see from the Western approach to it is a means, as I said, to provide spare parts for living humans, for humans to be able to live forever. And as we said, the cloned individual is another human being, not your own personal spare part bank for your replacement of your own body parts. This is not the case. So we'd have to say that that is not permissible, according to Islam. Next question we have is from Adiyati Muhammad. It's also an email. And remember, my website is bilalphillips.com. Otherwise, you can write me also at fld3@hotmail.com. I have a question. My son studies in the U.S. He put his money in the bank in what they call a savings account. As I understand from him, this is a riba account. Every month, the bank gives him $25. So is it halal to do such a thing since it's necessary? And about this $25, can I give to the poor people here in my country? Well, we have to question, is it necessary? If one has a bank account, does it have to be a savings account or could it be a current account? A current account which offers no interest. If that's possible, then that's what you should be in. You know? Now, if you have no choice, if for one reason or another, you are forced to take out a particular kind of account where interest is given, or you were collecting interest and you came to be aware that it was haram, you finally woke up, what do you do with that money? Do you leave it with the bank? Tell the bank, you take it, I don't want it. Then they may use it for a variety of different causes, some of them against Islam. No. Scholars say, don't do this. Now, what do you do? Most suggest that you take it out and give it in projects which are of general benefit to Muslims. What they call al-marafiq al-amma, which are of general benefit, meaning that you don't give it to specific individuals. It's a poor person, he needs food, you give him food. No. But you use it for things which are of general benefit, you know, things which are of common use, you know, building toilets for a masjid or for a Muslim school or something of that nature, making a road, something which people in general will benefit from. You may do this. Now, the other option is that when there is a time of calamity, a dire need arises, that one extracts this and gives it at that time. You know, there is some famine someplace in the Muslim world, or, you know, some tragedy has taken place, some major calamity, people have lost their lives, they need, you know, immediate help to help. Well, it's possible to give it at that time because these are times of, you know, where life and death is an issue. So in order to save a person's life, you may give from that stock. So this is the two possible approaches. But my advice really to your son studying in America, that he should just take out a current account, not a savings account. And banks in America, they all have current accounts, which are not interest bearing. Simple as that. Okay, we have another question here, which is from Ibrahim Hafiji. He's writing from South Africa. He says, I was asking about the issue of bid'ah. Brother, in Islam, in a technical sense, every Muslim practices bid'ah. Some religious leaders make the bid'ah controversy a favorite pastime. This unfortunately leads to self-deceit, pride, hatred, destruction of brotherhood, hypocrisy, trying to gain upper hand over one's opponent, and also leads to madhahib or sects. Some sects regard bid'ah as heresy. To belong to a sect or madhab is by definition a bid'ah. Well, you know, this statement is a very questionable statement. I mean, how do we define bid'ah? That's really what we need. We need to know, when we speak about bid'ah, we are talking about innovation in religious practices. Bid'ah literally means an innovation. Now, innovations in worldly matters, in our day-to-day practices, building new homes, new styles of homes, you know, new cars, air conditioning, all the various things that we do, new pens, you know, anything that we develop, new ways of doing it, better ways of doing it. These are also called bid'ah, according to the language. It means an innovation. That is something recommended in the matters of day-to-day social issues and benefits affairs. The general recommendation is innovation. Innovate, develop, improve. But in the matters of religion, then one should shun innovation. Prophet ﷺ had said, whatever new is added to the religion is not accepted by God. مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدْ. Not accepted by God. So innovation in religious affairs, religious matters, this is what is prohibited. So this is what we have to avoid. So now when the person went on to say, in a technical sense, every Muslim practices bid'ah. What do you mean by that? If a Muslim will do new things in their worldly affairs, yes, no harm in that. But now, if it has to do with religious affairs, every Muslim practices bid'ah? No, I don't think so. Not necessarily. We should avoid it. This is something to be avoided. And it doesn't mean the fact that a person is pointing out bid'ah or innovation, it doesn't mean that they're trying to get the upper hand, or they're trying to, you know, be proud, or it's a matter of self-deceit. These are the things that they pointed out. Of course, some people may do it that way. You know, may use the issues of bid'ah to abuse others. But that's just their own personal error. The idea that where there's a bid'ah, it should be pointed out, this is a part of the religion. Prophet ﷺ had said, "Ad-dinun nasiha." Religion is good advice. So where we see people have innovated in their religious practices, we should inform them. We should advise them gently to correct themselves. And the writer, Ibrahim, he went on to speak about Taraweeh, prayers. He points out that in the Taraweeh prayers, the Prophet ﷺ performed Taraweeh Salah for 3 nights in the mosque and thereafter at home. And it was done, Taraweeh was done at home in the times of Abu Bakr and the early days of Umar's caliphate. So he says then that this practice now of doing it all in the masjid together, this now becomes a bid'ah, an innovation. And we know Umar, when he gathered the people to pray behind Ubay bin Ka'b in Medina, he did refer to this as being a good bid'ah. But the point is, when he spoke about it in this way, he used it from the linguistic point of view, that it was a good thing, a good new thing, new meaning that people had stopped doing it and he revived it. Not new meaning it had no origin, because the prayer in congregation of Taraweeh was done by Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam himself. Though he didn't continue to do it, and he explained why, because he didn't want it to become obligatory to people. So he only did it for 3 days and then he stopped. But the precedence is there, so it cannot be considered to be bid'ah. With that, we'd like to thank you for being with us in this segment of our program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من حديث الروح. وكما تعلمون وكما تعايشون الآن أيها الأحبة، فنحن في رحاب شهر كريم مبارك، هو مقدمة لشهر كريم فضيل مبارك، إنه شهر شعبان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجمهور المسلمين على أن صرف القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كان في شعبان، بل وفي ليلة النصف من شعبان التي نحن الآن في رحابها. وأيضا قال الجمهور على أن فرضية الصوم كانت في شعبان، يعني رمضان الذي جاء بعد شعبان الذي كان على رأس 18 شهرا من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أول رمضان يصام فيه صوم الفرض الذي فرضه رب العزة على المسلمين. إذن شعبان له فضائل كبرى، وخاصة الليلة المباركة التي نحن في رحابها، ليلة النصف من شعبان، ولها دلالات كثيرة من خلال ما ذكرنا. إنما هذه الدلالات سوف نأتي على شرحها وتفصيلها مع ضيفنا العزيز الكريم الأستاذ الدكتور محمد الحبش. أهلا ومرحبا بكم.
2: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: ليلة النصف من شعبان التي يستعد الناس اليوم لقيامها وصيام نهارها غدا، ما هي دلالاتها، بل ما أعظم دلالة فيها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من حكمة المولى سبحانه وتعالى أنه يقدم لرمضان تمهيدا بشهرين كريمين،
1: نعم،
2: رجب وشعبان، وأيضا بليلتين كريمتين، ليلة في آخر رجب وهي ليلة الإسراء والمعراج، وليلة في منتصف شعبان وهي ليلة النصف من شعبان. ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، ومنها كانت ليلة النصف من شعبان. في الواقع شعبان لم يكن له شأن قبل الإسلام، كان رجب يعتبر شهرا حراما، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم تعتبر أشهرا حرمة. شعبان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم فيه، ينبه الناس إلى اقتراب شهر رمضان. وهذه الليلة العظيمة ليلة النصف من شعبان ورد في فضلها أحاديث متعددة،
1: نعم،
2: وورد أيضا إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، وكما أشرتم فإن شعبان هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال. أما الحدث التاريخي الذي وقع في ليلة النصف من شعبان، فأكثر أهل العلم يرون أنه بالفعل كما أشرتم هو تحويل القبلة. لهذا المعنى دلالات يجب أن نتوقف عندها كثيرا. عندما يتوجه المسلمون بدءا من بداية الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم طرح رسالته رسالة وفاقية، رسالة محبة مع الناس، رسالة تكاملية مع تراث الأنبياء. هو قال ما إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. هو قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وأجملها إلا موضع لبنة.
1: نعم.
2: فكنت أنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. إذن عندما يطرح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كمتمم لما بدأه الأنبياء، هذا وعي حضاري فريد، لأن الحضارات إنما يؤسس بعضها على بعض، لا تنشأ من الصفر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أؤسس على من سبقني. ولهذا المعنى القبلة نفسها، القبلة التي هي ربما أعظم دلالة على هذه الشريعة، لم يشأ الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينفرد بقبلة، أو لأقل لم يشأ الله عز وجل أن ينفرد المسلمون بقبلة، وأمرهم أن يلتحقوا بقبلة الأنبياء من قبل.
1: نعم.
2: وكانت الأنبياء تصلي إلى بيت المقدس، وكانت هي قبلة النصارى وقبلة أهل الكتاب جميعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي إليها. في الواقع كلنا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي إلى الكعبة.
1: نعم.
2: لأنها قبلة إبراهيم، جده إبراهيم، ولكن الله أمره أن يصلي إلى بيت المقدس. علينا أن نلاحظ الحكمة من هذا التوجه. الحكمة إذن هي إظهار الروح الحوارية والوفاقية والتكاملية الموجودة في الإسلام. الإسلام ليس رسالة إلغاء، ليس رسالة إقصاء، هي رسالة استكمال لما بدأه الأنبياء من قبل. كان رسول الله يصلي إلى بيت المقدس، ولكن لما كان في مكة كان يجعل صلاته قبل، يعني كان يجعل صلاته جنوب الكعبة.
1: نعم.
2: وعند ذلك كان إذن يستقبل القبلتين.
1: طيب. نعم.
2: يعني هو يتوجه كما أمره الله إلى بيت المقدس، ولكن في الطريق ستكون الكعبة، يستقبل القبلتين جميعا، وكان ماشي الحال
1: يشبع رغبته باستقبال الكعبة،
2: استقبال قبلة جد. نعم. إبراهيم، وفي حبه لوطنه.
1: نعم.
2: أيضا هذا حب للوطن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يكون لمدينته شأن وزن، لذلك كان يحب أن تكون القبلة إليها، ولكنه في نفس الوقت كان يطيع الله عز وجل. ماشي الحال، عندما هاجر إلى المدينة صار هو في الوسط، صارت الكعبة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، هو مطيع لله عز وجل، سمعنا وأطعنا، كان يصلي إلى بيت المقدس، ولكن كان يقلب وجهه في السماء، هو يريد تلك القبلة.
1: نعم.
2: تقريبا 16 شهرا بعد مهاجره إلى المدينة، إلى المدينة المنورة، أو ربما أكثر من 16، يعني تقريبا 17 شهر ونصف.
1: نعم. وأيام.
2: وأيام.
1: نعم. هناك ما قال 18 شهرا.
2: نعم. نعم. عندما أنزل الله عز وجل قوله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء، لاحظ هذا اللطف من الله عز وجل، إنه إحنا عارفين إنه أنت ترغب أن تتوجه إلى قبلة أبيك ووطنك وأرضك. قال له فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك. ثلاث مرات في نفس الصفحة تكرر أمر الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، ومرة قال له وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك، ومرة قال له لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. إذن أمره بالتوجه إلى البيت الحرام، إلى الكعبة، وهناك مسجد موجود في المدينة المنورة إلى الآن اسمه مسجد القبلتين، لأن الناس كانوا يصلون فيه إلى بيت المقدس، فدخل رجل وقال أنا كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نتوجه إلى الكعبة، وتوجهت الأمة كلها، المصلون وهم في الصلاة استكملوا صلاتهم وهم يتوجهون إلى الكعبة، فسمي مسجد القبلتين.
1: عفوا، هنا يعني فقط لتبيان المسألة للناس، الناس يذهبون إلى مسجد القبلتين في المدينة المنورة عندما يكونون في أداء الفريضة أو في أداء عمرة وذهاب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارته، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المسجد عندما كان يصلي باتجاه بيت المقدس، فجاءه الوحي وجاءه القرآن بأن يتجه نحو الكعبة.
2: لا، المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد، وهذه القصة دائما يتخذها علماء المصطلح دليلا على حجية خبر الآحاد.
1: نعم.
2: هو أن رجل واحد جاء وقال حدثني، يعني على لغة المحدثين،
1: نعم،
2: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أمره أن يتحول بالقبلة، فلزمتهم طاعته فتحولوا بناء على خبر آحد. لذلك مسجد القبلتين فيه محرابان. الآن بتزور مسجد القبلتين تجد محرابين، واحد في جهة الكعبة واحد في جهة بيت المقدس. الآن هذا الحدث تم في ليلة النصف من شعبان، لذلك يسمى يعني ليلة النصف من شعبان لو شئت تسميها ليلة الاستقلال، الاستقلال الديني أو التميز الحضاري، عندما أراد الله عز وجل أن تتميز هذه الأمة بشخصيتها. هي ليلة الهوية، هي ليلة استقلال ثقافي، أراد الله عز وجل أن يظهر معنى لهذه الأمة فأمرها بالتوجه إلى قبلة خاصة. ولكن علينا أن نتذكر الدلالات في قدرة

0: قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أولا يجب أن نعلم من ليلة النصف من شعبان أن التوجه الحقيقي هو إلى الله، إلى الله، وأن الكعبة وبيت المقدس وغيرها من الأماكن هي رموز،
1: رموز. نعم.
0: يشاء الله عز وجل أن يجعل سره اليوم هنا، اليوم هناك، اليوم في مكان آخر، هو سبحانه وتعالى. نحن نتوجه إلى الله، لذلك لما أنت تصلي تقول وجهت وجهي للكعبة،
1: لا، للذي فطر السماوات،
0: للذي فطر السماوات والأرض. التوجه إلى الله، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. فالتوجه إلى الله أولا، وهذا تحقيق لعقيدة التوحيد وتسامي فوق الشوائب، نحن نتوجه إلى الله عز وجل. هذه واحدة. الثانية، عندما يتوجه رسول الله أكثر من نصف عمر الرسالة إلى قبلة أهل الكتاب، أراد بذلك أن يكشف لنا عن وشائج القربة، أراد بذلك أن يكشف لنا عن الصلات التي تستوجب الحوار، تستوجب التكامل، تستوجب التواصل، أن على الأمة أن تبحث عن المشترك مع أهل الكتاب، لأن هذه لغة علمنا إياها القرآن الكريم عندما خاطبهم بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، يعني التوحيد والعدل، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وحدانية الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يظلم بعضنا بعضا، لا يستعبد بعضنا بعضا، العدل، التوحيد والعدل. وهذا جعله معيار للتلاقي بين المسلمين وبين أهل الكتاب، وهو معيار يصلح لكل حوار.
1: نعم.
0: إذن الإسلام دين الحوار، الإسلام دين لا يهدم إنجاز الآخرين، وإنما يؤسس عليه ويبني رشده من خلاله، ويؤصل في المجتمع لعلاقة حوارية صحيحة. هنا في قصة تحويل القبلة، نصف عمر الإسلام ظللنا نصلي إلى قبلة أهل الكتاب. هناك معنى ثالث مهم جدا، وهو ما يجب أن نستخدمه في حواراتنا اليوم مع الغرب. لك يا أخي، نحن نؤمن بأنبياء الله جميعا، نكرمهم، نحترمهم. عيسى عليه السلام بوجهة نظر كل مسلم هو كلمة الله، وهو من روح الله، وهو النبي الوحيد الذي سينزل في آخر الزمان وسنتبعه جميعا، وهو النبي الوحيد الذي ولد من غير أب، معجزات كاملة. طيب، نحن نطلب من هذا الغرب أن يبادل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إلى الآن للأسف نسمع من بعض الأشرار في الإعلام الغربي الأمريكي خاصة، مثل هؤلاء الذين يدعمون اللوبي الصهيوني في أمريكا، يزعمون أنهم يتقربون من السيد المسيح، ولكنهم في الحقيقة يكفرون بتراثه عندما يتحدثون بالسوء عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعن النبوة. مؤخرا، لا أريد أن أذكر أسماء، ربما في هذا السياق لا يناسب، ولكن هناك بعض رجال الدين في أمريكا الذين تحدثوا بالسوء عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن المرأة في الإسلام، وتحدث هذه التفاصيل أريدها ربما في سياق آخر، ولكن أريد أن أقول مددنا أيدينا وقلوبنا واحترامنا ومحبتنا، وصلينا أكثر من نصف عمر الرسالة باتجاه بيت المقدس من أجل أن ننشئ المحبة بين الناس. فالمنتظر، نحن ننتظر، يعني في الغرب يؤمنون بأنبياء وردوا في الكتاب المقدس، ربما آمن على أيديهم 10 أشخاص، ربما أنبياء آمن على يدهم 2، ربما آمن 1، هناك أنبياء لم يؤمن على أيديهم أحد، ومع ذلك ينظر إليهم أنبياء. طيب، محمد الذي آمن على يده 1500 مليون إنسان، هناك أسقف كبير اسمه شترن زار سوريا والتقى بأحد كبار العلماء هنا، عندما عاد إلى أمريكا واجهه قومه، قالوا له يعني غريب أنت الآن تتحدث عن محمد كنبي عظيم وكذا، قال لهم ويحكم، نحن نؤمن بأنبياء، ما زلمة وزلمتين أسلم عيد زلمة وزلمتين، محمد الذي نقل أكثر من 1 مليار إنسان من عبادة الحجر إلى عبادة الله، إذا لم يكن محمد نبيا فمن هو النبي؟ هذا هو المعنى الذي أردت أن أنقله من خلال ليلة النصف من شعبان، أن نتذكر ذلك. المعنى الرابع المهم جدا، وهو أن نتذكر أن القدس الشريفة هي أولى القبلتين. يجب أن نعلم أن هناك دلالة دينية وروحية في القدس، لأنها أولى القبلة

0: الحالتين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفرط بها أحد من المسلمين. نلاحظ يا إخواني، الليلتين، ليلة المعراج وليلة النصف من شعبان، تتصلان بالقدس.
1: نقص. نعم.
0: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا اختار عندما عرج إلى السماء، لماذا اختار أن يسافر من خلال مطار القدس؟ لما سافر من مطار مكة؟ الله عز وجل بالنسبة له لا يوجد قريب وبعيد، هو
1: نعم.
0: بكل شيء محيط. فلو أراد أن يحمله من مكة لحمله من مكة، لكن قال له لا، الخطوط تبعك من مطار القدس، لازم تسافر إلى مطار القدس وهناك عرج به. ما سبب ذلك؟ المعنى الذي أراده الله عز وجل أن ينزرع في ضمير كل مسلم في العالم أن هذه الأرض جزء من مقدساتنا الإسلامية، هي قبلتنا الأولى وهي مسرى ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هرتزل عندما جمع الصهاينة في عام 1897 في بال بسويسرا وقال لهم نريد أن نقود الهجرة إلى فلسطين، حشد من المال ما يكفي لشراء كل التراب الفلسطيني. قديش بدك حق فلسطين كلها جاهزين يشتروها، ولكن الشيء الوحيد اللي ما حسبه أنه في قطعة أرض مطوبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأرض لا يملك أحد أن يتنازل عنها، لا يملك أحد أن يفاوض عليها، لا يملك أحد أن يغيرها في الطابق، هذه ملك لمحمد، يعني للأمة الإسلامية جميعا. وهذا السبب هو ما جعل المسلم في أندونيسيا، والمسلم الذي يقيم في أمريكا، والمسلم الذي يعيش في أفريقيا، كلهم يشعرون بأن القدس هي هم إسلامي، يعني كل واحد منهم.
1: نعم.
0: وعند صخرة المعراج وعند القبلة الأولى التي صلى إليها النبي تتكسر كل أوهام الصهاينة، لأنهم يتعاطون مع المسألة بالمعطى المادي وهو غير نافع في قراءة الحدث الذي يتصل تماما بأن الله عز وجل وحده هو الذي قدس هذه الأرض وجعلها قدسا لكل المسلمين. أعتقد هذه أربع معاني يجب أن لا ينساها المسلم كلما مر بنا ذكرى ليلة النصف من شعبان.
1: سيد الكريم، يعني أنت صورت الصورة تعابير جميلة جدا عندما تحدثت عن مطار مكة ومطار القدس، ولعله يكون المسألة هي من مطار مكة إلى قاعدة القدس الجوية الفضائية يعني التي تصل إلى لا نهاية، يعني ففي القدس في قلوبنا الحقيقة، والربط ما بين القدس والبيت المسجد الحرام يعني ربط كما تفضلتم جاء من خلال هاتين الليلتين المباركتين، ليلة 27 من رجب وهي الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان. إذن علينا أن نعض على القدس بالنواجذ، وعلينا أن يعني ندافع عن قدسنا حتى تعود إلينا، و يعني بكل الطرق وبكل الأساليب، ونقنع العالم بأن هذه القدس كما تفضلتم، يعني خاصة هذه القطعة التي طوبت باسم الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. يعني لذلك نحن نعلم أن هذا الجهاد قدر كتبه الله على أهل الحق، والصخرة المشرفة ومصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يلهب نفوس الناس. ونتذكر دائما أن أكثر من نصف عمر الإسلام ونحن نصلي إلى هذه البقعة المقدسة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، في دلالة إلى روحانية ذلك المكان. الآن لو نتحول للحديث عن روحانية الليلة، كلنا يعلم بعد يعني هذه الليلة العظيمة التي تظللنا الآن، علينا أن نتذكر أنها التمهيد الروحي للدخول في أشواق رمضان.
1: نعم بالضبط.
0: في روحانية رمضان، في بركات رمضان. بالتأكيد يا إخوان، عندما يعني هذا الإسلام أعاد ترتيب أولويات الحياة فجعل الروح في مقام سامق، ودعانا أن نشرع في بناء الروح وليس فقط في بناء الجسد. رمضان هو مدرسة الروح الأولى. الناس تبدأ من ليلة النصف من شعبان بالتجهز لرمضان، ولكن تجهز لرمضان ليس فقط بتأمين الطعام والمنبه وأبو ظبي والأمر الدين وغير ذلك من مراسم رمضان. رمضان في المقام الأول هو علاقة روح، تبدأ مع نصف شعبان فتش راقب عينيك، منذ متى لم تبكي من خشية الله؟ منذ متى لم تسجد سجدة كسجدة النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأته السيدة عائشة وقالت يا رسول الله أنا في حاجة نفسي وأنت في حاجة ربك، رأت موضع سجوده مبللا بالدمع. عندما يأتي رمضان يجب أن تقبل إلى المساجد وأنت
1: أو أنه في السجدة التي خشيت أن يكون قد قبض،
0: خشيت أن يكون قد قبض فيها.
1: نعم.
0: فلما رفع رأيت موضع سجوده وقد تبلل بالمدامع. هذا شيء إن من قسوة القلب جفاف العين. إذا رأيت في عينك جفافا فاعلم أن ذلك من قسوة القلب، وهذا شيء كتبه الله على أهل الحق، وعلينا أن نتأمل ونتدرب على إحياء ليالي رمضان. في رمضان يجب أن يتذكر الإنسان بأن القرب من الله عز وجل هو حالة روحية وليست حالة جسدية. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة أقرب إلى الله منه في سجوده عند الكعبة أو سجوده في داره، لأن الله بكل شيء محيط. المعراج الذي عرج به هو شيء يعرج به المسلم كل يوم 5 مرات. أنا أريد فعلا أن أذكر المسلم بأن سجودك بين يدي الله مدعاة لحضور الدمع. الدمع علاقة بين العبد وبين الله عز وجل. في ناس ما بكى من 10 سنين، طب ليه؟ لماذا هذه القسوة والجفاء فيما بينك وبين الله عز وجل؟ عندما تناجي الله يجب أن تعلم أن عبادتك له علاقة مجردة من كل مطمع. دعني أنقل هنا دعاء كميل ابن زياد الذي كان يدعو الله عز وجل. حدثنا يعني كيف العبادة هي حالة من الانتقال من رتبة العبودية إلى رتبة العبادة.
1: نعم.
0: من عبادة القهر والجبر إلى عبادة الشوق والحب والإنابة إلى الله. يقول يا رب والله لو عبدتك حتى تقرح مني الجبين، لو عبدتك حتى تقرح مني الجبين، لو عشت كل عمري أعبدك وأسجد لك وقبضتني وأنا ساجد حتى موتي كان في السجود ثم أدخلتني النار، بقول يا رب فوعزتك لئن أبقيتني ناطقا لأقولن لأهل النار إني أحبك. فوعزتك لئن أبقيتني ناطقا لأقولن لأهل النار إني أحبك، ولأضجن لك فيها ضجيج المخبتين، ولأضرعن لك فيها ضراعة المنيبين. إذن رمضان على الأبواب، وليالي رمضان هذا العام طويلة، الليل طويل والرب كريم، وعلينا أن نبادر إلى الطاعات ونبادر إلى الرحمات التي تتنزل في هذا الشهر العظيم.
1: أيضا بالنسبة لهذه الليلة المباركة، يعني مسألة خلافية، يعني حبذا لو كان هناك شيء من الشرح في هذا الموضوع. بالنسبة لصيام نهارها، هناك من يقول هذا مما لم يرد فيه دليل.
0: نعم، في الواقع الدليل ورد فقط في سنن ابن ماجه، وقالوا من فرض به ابن ماجه فهو ضعيف. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ولكن عثرت على حديث صحيح يدل على استحباب الصوم. أولا، صيام الأيام البيض من كل شهر مستحب، والأيام البيض هي الأيام التي تفطر فيها على ليلة بيضاء.
1: نعم.
0: يعني يوم 13 و14 و15 هي سنة لأنك تفطر فيها على ليلة بيضاء، أي على البدر.
1: نعم.
0: وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد الصحابة قال له أصمت من سرر شعبان؟ قال لا، قال صم من سرر شعبان. وهذا الحديث صحيح في مسلم. وسرة الشيء وسطه، سرة الشيء وسطه، فكأن في الحديث إيماء واضحة إلى استحباب صوم سرة شعبان وهي وسط هذا الشهر الكريم. إذن نحن نقول إن قيام ليلة شعبان وصيام ليلة شعبان ورد في جملة من الأحاديث الضعيفة ترتقي بمجموعها إلى رتبة الحسن والفضائل. عندما ندعو إلى فضائل فلا بأس أن نأخذ بالحديث ولو كان ضعيفا، أما عندما نأخذ بالأحكام أو العقائد لا نقبل إلا القوي الثابت الصحيح. وليلة النصف من شعبان في بيان فضيلتها هي من هذا الباب. أيضا بعضهم يتحدث عن أن ليلة النصف من شعبان هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم. في الواقع هذا بعيد، لأن آية الدخان يقول فيها تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولا خلاف أنه أنزله
1: في ليلة القدر.
0: ليلة القدر هنا قال فيها يفرق كل أمر حكيم.
1: نعم.
0: إذن ليلة القدر هي التي يفرق فيها كل أمر حكيم. فما نأخذ به أن ليلة فاضلة والنهار فاضل، ولكن لم يرد الصوم بحديث صحيح وصريح، ورد في صحيح غير صريح، وورد في صريح غير صحيح. يعني ما قدمناه من حديث ابن ماجة هو صريح،
1: صريح نعم،
0: ولكنه غير صحيح.
1: صحيح.
0: وما قدمناه من حديث مسلم هو صريح، عفوا هو صحيح،
1: صحيح،
0: ولكنه غير صريح. صريح. لذلك تبقى المسألة مفتوحة للناس على سبيل الاستحباب، وفضل الله واسع، والله عز وجل يلهم الخير ويثيب عليه الجزاء.
1: أمين أمين يا رب العالمين، وبارك الله لنا في هذه الليلة وفي كل ليالي هذا الشهر، وأيضا في ليالي شهرنا القادم بعد 15 يوما في رمضاننا المبارك إن شاء الله. وجزا الله عنا كل خير الأستاذ الدكتور محمد الحبش الذي قام بإغناء هذه الحلقة والحلقة التي قبلها. شكرا لكم دكتور محمد.
0: شكرا لكم وللإخوة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بألف خير، وشكرا لكم مرة أخرى. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أسألك اللهم بكل اسم هو لك.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: واشنطن تحث حلفائها على الانضمام إلى حربها الاقتصادية ضد إيران. الدين العام الأسترالي يتجاوز عتبة التريليون دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد. اتهام امرأة بالتخطيط لتفجير مبنى حكومة ولاية نيويورك والارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. حضت الولايات المتحدة أمس حلفائها والصين على الانضمام إلى حملة واسعة للضغط الاقتصادي على إيران تهدف إلى أسقاط النظام في طهران من دون استئناف العمليات العسكرية. وهدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي دولة تحافظ على رابط مع طهران ستدفع باقتصادها نحو الهاوية. وحذر في مقابلة مع شبكة CNBC من أن الدول التي لا تدعم هذا الهجوم ستعتبر ضد الولايات المتحدة، متعهدا بإخضاع إيران لأكبر عملية عزل اقتصادي منسقة في العالم.
2: So it is time for our allies and the rest of the world to make a decision, and we are going to squash the economy of this murderous regime, which that will curtail their ability to project power through their proxies. It will mean that they cannot pay the military.
1: من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن النزاع دخل مرحلة جديدة يعد فيها الضغط الاقتصادي الأداة الأكثر فعالية. في المقابل إيران التي وصفت الإجراءات الأمريكية بالإرهاب الاقتصادي، اعتبر وزير خارجيتها عباس عرقجي أن الخطة الأمريكية محكومة بالفشل. وقال عرقجي في منشور على منصة إكس أن خطة الخنق الاقتصادي ليست إلا تشتيتا للانتباه عن أزمة أمريكا نفسها من ديون غير مسبوقة ومن ارتفاع في تكاليف الفائدة، مضيفا أن التمسك بسياسات فاشلة لن يجلب سوى المزيد من الهزيمة والمزيد من العداء من الإيرانيين. وفي خطوة تعكس الضغوط التي فرضها النزاع المستمر منذ قرابة 6 أشهر على موارد القوى العسكرية الأولى في العالم، أعلن الجيش الأمريكي أمس وصول حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل الحاملة أبراهام لينكولن التي أثار تمديد فترة انتشارها في عرض البحر مخاوف بشأن الظروف المعيشية لطاقمها. ومع نشر الحاملة الجديدة في الشرق الأوسط لن تبقى أي حاملة طائرات أمريكية في المحيط الهادئ ولو بشكل مؤقت. للمرة الأولى في تاريخ البلاد تجاوز الدين الفيدرالي الأسترالي عتبة التريليون دولار وسط تحذيرات من الأوساط المالية بأن الاتجاه العام لمسألة الديون يثير القلق. واعتبر المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة تيم ويلسون أن الأجيال المقبلة من الأستراليين ستتحمل المزيد من الضرائب التي ستفرض لدفع فوائد المستوى القياسي للدين العام. لكن وزير الخزانة جيم شالمرز أكد أن الدين كان سيكون أكبر لو كان الائتلاف المعارض يحكم البلاد. وفي حديث مع SBS قالت كبيرة الاقتصاديين الأقليميين في مؤسسة EY شيريل ميرفي أن الارتفاع المستمر في مستوى الديون والهوة المتزايدة بين مداخيل الحكومة وأنفاقها تشير إلى أن الوضع سيزداد سوءا في المستقبل.
3: It's a large number. However, in comparison to other countries, it's actually not too bad. We certainly have a growing debt number though, and that's probably more the concern, the fact that it's been picking up. And when we look at the fiscal trajectory going forward, there is also a gap between revenue and expenditure, which means that it will get worse. So it's not so much the level itself, it's the direction that it's heading in.
1: نفت أخوية كنيسة بلايموث المسيحية المزاعم التي تتهمها بدفع مبالغ مالية سرا لأشخاص مقابل قيامهم بأنشطة لتعطيل الانتخابات الفيدرالية التي جرت العام الماضي. ووردت هذه المزاعم في تقارير صحفية تفيد بأن أعضاء في الكنيسة المذكورة نسقوا أنشطة مؤثرين ينتمون لتيارات يمينية متطرفة لمضايقة مرشحين. وفي تعليق له على هذه المزاعم قال وزير الأمن الداخلي توني بيرك إنها جدية وخطيرة ومثيرة للقلق، مشددا على أنه لا مكان لهذه الممارسات المزعومة في الديمقراطية الأسترالية.
4: What's at stake here matters and matters for the security of everybody and matters for the security of the nation as well. There are countries throughout the world where people get paid to engage in physical intimidation around election time. The thought that Australia might have just been added to that list should send a chill among everybody who loves this country.
1: وقع أكثر من 50,000 شخص على عريضة تدعو الحكومة الفيدرالية لوضع حقوق الإنسان في مركز النظام القانوني الأسترالي. وتطالب العريضة التي تقف خلفها منظمة العفو الدولية ومركز قوانين حقوق الإنسان الحكومة بسن تشريع خاص بحقوق الإنسان في أستراليا. وقالت رئيسة المركز كايتلين ريغر أن هذا التشريع يمثل الحلقة المفقودة في الإطار القانوني الأسترالي.
5: Worsening inequalities are everywhere around us, and that means people are struggling to access basic needs like housing, education, and healthcare. Protecting our rights right now is more important than ever. Whether or not you can be treated with dignity and respect should not depend on your postcode, your income, or your connections. A Human Rights Act would provide that clear path.
1: اتهمت السلطات الأمريكية أمس امرأة بدعم تنظيم الدولة الإسلامية بعدما أبلغت مخبرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI برغبتها في تدمير مبنى حكومة ولاية نيويورك وفق ما أظهرت وثائق قضائية. ووجهت إلى جيسيكا بوي البالغة من العمر 35 عاما تهمة محاولة تقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية. وتقول السلطات أن المرأة اعتنقت الإسلام وأصبحت من أشد المؤيدين لتنظيم الدولة الإسلامية عبر الإنترنت مع نشرها رسائل مناهضة للولايات المتحدة، بعضها يعبر عن تأييدها لمنفذي هجمات 11 من أيلول سبتمبر 2001. وتشير وثائق القضية إلى أنها أبلغت مخبرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بدعمها للجماعة المحظورة وأنها سعت للحصول على توجيهات بشأن طريقة تصنيع المتفجرات. وتشير الوثائق إلى أن المتهمة فكرت في انتحال صفة سائق توصيل طعام لدخول المنشأة وزرع قنبلة فيها قبل أن تلوذ بالفرار إلى سوريا. وتابعت أنه في حال نجاح هروبها فإن بإمكانها العودة إلى الولايات المتحدة لمهاجمة أهداف أخرى بارزة من بينها ساحة تايمز سكوير في نيويورك. وبعد حصولها على حقيبة تابعة لشركة توصيل ومكونات لصنع قنبلة منها مسامير لاستخدامها كشظايا، أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي بوي في 19 من الشهر الجاري. في أخبار الرياضة، يستعد نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو الذي يخطط لعودة مفاجئة إلى الملاعب وهو في سن 46 لمحاولة تسجيل الهدف 300 في مسيرته مع رافينا النادي الطموح من الدرجة الثالثة الإيطالية. وظهر رونالدينيو المتوج بالكرة الذهبية عام 2005 أمس في حفل أقامه النادي على أحد شواطئ مدينة رافينا شمال شرق إيطاليا مرتديا قبعة بيضاء ونظارة شمسية كبيرة لتحية زملائه الجدد والتقاط الصور إلى جانب مسؤولي النادي بقميص أبيض يحمل اسمه والرقم 10. وسبق لرونالدينيو اللعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني وميلان الإيطالي، كما توج بطلا للعالم مع البرازيل عام 2002 وخاض 97 مباراة دولية مع منتخب بلاده، سجل خلالها 33 هدفا، وكانت آخر مباراة رسمية له في أيلول سبتمبر 2015 بقميص فلومينينسي البرازيلي. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 71 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أديلايد ممطر 17 درجة، بريسبن غائم جزئيا 23، هوبارت ممطر 13، داروين غائم جزئيا 33، بيرث أمطار متفرقة 23 درجة، ملبون ممطر 16، سيدني مشمس 22، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 18 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سنة.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة.
2: عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. رواه مسلم.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. باب زيارة أهل الخير.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت.

0: فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود.
1: وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سوريا يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم لا تحوجنا لأحد، ولا تجعلنا عبئا على أحد، واجعلنا أغنياء بك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من أذى الدنيا وحيرة النفس وموت الضمير وسوء الخاتمة يا رب العالمين. اللهم استجب وتقبل، إنك سميع مجيب الدعاء. لا أعتقد أني قرأت في حياتي وصفا لفكرة الصلاة على وقتها وعدم تسوي فيها أو تأخيرها عن ميقاتها كما قرأت لأحدهم قال عن الصلاة: الفكرة التي تخجلني في تأخير الصلاة عن وقتها تكمن في أنني لست أنا من حدد الموعد لهذه الصلاة، ولا أنا من اختار التوقيت. الخالق تعالى هو من قدر ذلك. الله الذي خلق هذا الكون بعظمته واتساعه وجماله وبديع إتقانه وكثرة مخلوقاته وآلائه ومعجزاته، هو الذي يريدني أن أقف بين يديه وأكلمه وأناجيه. وأنا ماذا أفعل؟ في كثير من الأحيان أجعل هذا الموعد آخر أولوياتي حتى يكاد يفوت وقته، مقدما عليه كل أمر تافه وكل شأن ضئيل. الله تعالى يطلبني وأنا مجرد ذرة بلا وزن في كونه العظيم، لأقف بين يديه وأنا منهمك في سخافات الحياة وزينتها البالية. يطلبني لبضع دقائق فقط وأنا أعرض وأسوف وأماطل وأؤجل ثم آتيه متأخرا كعادتي. أي تعاسة أكبر من ذلك؟ يدعوني سبحانه وتعالى لاجتماع مغلق بيني وبينه. أنا صاحب الحاجة وهو الغني المتفضل، وأنا أجعله اجتماعا مفتوحا لشتى أنواع الأفكار والسرحان. أحضر بجسدي ويغيب عقلي. يريدني أن أبتعد عن كل شيء لدقائق معدودات لأريح بدني وعقلي، وأفصل قليلا عن ضجيج الحياة ومشاغلها، وأبص إليه لا لغيره شكواي وهمومي. هو الخالق العظيم الغني عني وعن عبادتي، ووقتي يطلبني ليسمع صوتي وأنا الذي يماطل. ثم ها أنا أجيء إما متساقلا أو على عجل وكأنني آتيه رغما عني. أنا الحاضر الغائب. هو تعالى يريده اجتماعا خاصا، وأنا أجعله حصة تسميع باردة وتمارين رياضية جوفاء وعقلا شاردا. فأي بؤس أكثر من هذا؟ اللهم اغفر لي كل صلاة لا تليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. والله هذا الكلام يجعلنا نخجل من تقاعسنا بعض الأحيان في إتمام الصلاة في وقتها. وأنا أقول لك نصيحة قلبية: ما بزوغ فجر كل يوم اجعل لك ورد يومي من الحوقلة ولو بعدد قليل، وانوي بهذا الذكر أن يعينك الله على نفسك وعلى المشاغل الدينية والدنيوية. ستجد أن الكثير من المهام تتمهد وتتيسر بشكل مذهل بقدر ما تحرص على غذاء روحك، بقدر ما يفتح الله عليك ويمهد لك سبيل الخيرات. ولا تفرط في هذه العبادات مهما بلغت شواغلك: الورد القرآني، الأذكار، الصباح، المساء، الوتر، السنن، الرواتب، صلاة الضحى، يسيرة في الفعل، عظيمة في الأثر والأجر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتقبل منا واجعل همنا الآخرة يا رب العالمين. وإلى لقاء متجدد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب التوبة. عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي.
0: وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه.
1: وعن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.

قال البعض: الناس ثلاثة، رجل كالغذاء لا يستغنى عنه أبدا، ورجل كالدواء يحتاج إليه حينا بعد حين، ورجل كالداء لا يحتاج إليه قط. وقال آخرون: الناس أربعة، واحد حلو كله فلا يشبع منه، وآخر مر كله فلا يؤكل منه، وآخر فيه حموضة فخذ من هذا قبل أن يأخذ منك، وآخر فيه ملوحة فخذ منه وقت الحاجة فقط. أما البعض الآخر فقال: أن الناس ثلاثة، رجل تنتفع بصحبته، ورجل تقدر على أن تنفعه ولكن لا تنتفع منه، ورجل لا تقدر أن تنفعه وتتضرر به فاجتنبه. وقال البعض: مثل جملة الناس كمثل الشجر والنبات، منها ما له ظل وليس له ثمر، وهو مثل الذي ينتفع به في الدنيا دون الآخرة، فإن نفع الدنيا كالظل سريع الزوال، ومنها ما له ثمر وليس له ظل، وهو مثل الذي يصلح للآخرة دون الدنيا، ومنها ما له ثمر وظل وهو الذي ينتفع به في الدنيا والآخرة، ومنها ما ليس له ظل ولا ثمر وهو الذي لا ينتفع به في الدنيا ولا في الآخرة. ويقول الشاعر: الناس شتى، إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته، وذاك ليس له طعم ولا ثمر. واعلم يا أخي أن الصحبة على ثلاثة أقسام: صحبة من هو فوقك يقتدي منك خدمته، وصحبة من هو دونك يقتدي منك الشفقة والرحمة، وصحبة من هو مثلك يقتدي منك الإيثار. يقول ذو النون المصري: لا تصحب مع الله إلا بالموافقة، ولا مع الخلق إلا بالمناصحة، ولا مع النفس إلا بالمخالفة، ولا مع الشيطان إلا بالعداوة. أخي المسلم، شروط الصديق. قالوا: ينبغي في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق، غير مبتدع، غير حريص على الدنيا. والأولى أن يكون عاقلا، والعقل رأس مال العبد وهو الأصل، والعاقل هو الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، فلا خير في صحبة الأحمق، فالأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك من حيث لا يدري. لذلك قال الشاعر: إني لآمن من عدو عاقل وأخاف خلا يعتريه جنون، فالعقل فن واحد وطريقه أدري فأرصد والجنون فنون. وقيل أيضا: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله. وقال الثوري: النظر في وجه الأحمق خطيئة مكتوبة. أما الإمام علي كرم الله وجهه فقال: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ثانيا، على الصديق أن يكون حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم وصف حسن الخلق في كلمة قالها عندما سئل الموعظة فقال: لا تغضب. وقد قال البعض: حسن الخلق هو بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى، فلا بد من حسن الخلق للصديق، ولا يكتفى أن يكون عاقلا. رب عاقل يدرك الأمور على ما هي عليه، ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه، فلا خير في صحبة ذلك الشخص. الإمام الجنيد يقول: لأن يصحبني فاسق حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيء الخلق. ثالثا، الصديق أخي المسلم يجب ألا يكون فاسقا، فالفاسق هو الخارج عن حدود الله. الفاسق المصر على الفسق لا فائدة في صحبته، لأن من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا يوثق بصداقته. يقول تعالى في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه.
أخي المسلم، على الصديق ألا يكون مبتدعا. في صحبة المبتدع خطر سراية البدعة وتعدي شؤمها إليك، فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة، فكيف تؤثر صحبته؟ الفاروق رضي الله عنه يقول في الحث على طلب التدين في الصديق فيما رواه سعيد بن المسيب: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك بما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من القوم، ولا أمين إلا من خشى الله، فلا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وخامسا أخي المسلم، على الصديق ألا يكون حريصا على الدنيا، فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لأن الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع ومن حيث لا يدري صاحبه، فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ويشهيك في الدنيا، ومجالسة الزاهد تزهدك في الدنيا. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: أحيو الطاعات بمجالسة من يستحيا منه. وقد قال بعض العلماء: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا في أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه. وقد قال سهل بن عبد الله: اجتنب صحبة ثلاثة: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وقد قال بعض السلف الصالح في وصيته لابنه: لا تصحب من الناس إلا من إن اقترفت قرب منك، وإن استغنيت لم يطمع فيك، وإن علت مرتبته لم يرتفع عليك، وإذا تذللت إليه صانك، وإن اجتمعت معه زانك. وقال أبو مهران: أخرج من منزلي فأنا بين ثلاثة، إن لقيت من هو أعلم مني فهو يوم فائدتي أتعلم منه، وإن لقيت من هو مثلي فهو يوم مذاكرتي، وإن لقيت من هو دوني فهو يوم مثوبتي. يقول جعفر الصادق رضي الله عنه سليل النبوة: لا تصحب خمسة: الكذاب، الأحمق، البخيل، الجبان، والفاسق. فيا أخي المسلم، الإنسان في هذه الدنيا لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الخلائق، فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، فلا غنى لمسلم عن أخيه المسلم. وقد قال الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: اللهم اغنني عن الناس، فقال له: ليس كذلك، فإنما الناس للناس، هلا قلت اللهم أغنني عن شرار الناس. فيا أخي المسلم، لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن من معصية الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد منه يقينا.

حين أستمع إلى حبات المطر تملأ بألحانها أسماع الأرض، أتذكر رحمة الله، وأتذكر فضله وغناه. سبحانه، أليس هو الله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ أليس هو الله الذي يغير جدب الأرض إلى ربيع مزهر؟ بلى، برحمته الواسعة سبحانه يغيث القلوب فيحييها من بعد موتها، ويسقيها من ماء الأمل فيجدد فيها الحياة من بعد يأسها وقنوضها، لأنه الله الغني الكريم يفتح خزائن سماء جوده لتنزل علينا سحائب منه ولطفه خيراتها علينا، فيجبر الكسير ويغني الفقير ويشفي المريض ويغيث الملهوف ويحقق الرجاء ويجيب الدعاء. كم من كرب طال أمده وامتدت به السنون وضاقت به الصدور، فما هي إلا أن أظلته سحائب الرحمات من القريب المجيب، فتبدل الحزن وغمره السرور ورأى بعينه الفرج وامتلأت مقلته بدموع الفرح. كيف ذلك؟ لأنه الله القريب ذو الفضل العظيم. وكما أنه يعلم متى ينزل غيثه على أرضه، فهو سبحانه أعلم متى يرسل فرجه ليسعد قلب عبده. إنه الله المنان البر الكريم الرحيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Sayyid Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru. Wa na'udhu billahi min shurur anfusna wa min sayyati a'malina. Man yahdi allahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiya lah. Wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa shahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfill the trust, convey the message, advise the أمة, foot and struggled in the path of Allah and left us on a clear platform as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with the platform is doomed. نتابع ما كنا نتحدث عنه في الأسبوع الماضي, كيف بعض الكفار يستدل على الكفر بآياتنا القرآن, كما استدل بعض النصارى مثلا على تشريك عيسى مع الله بقوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. استدل على أن الكفار من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. استدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بعض من يتبعون أو يؤمنون بالحلولية, يعني حلول الله في الأفراد, استدل على قولي بقوله تعالى ونفخت فيهم من روحي. التناس